بكم جميعا. صوت من هناك يأتي ينقر على وتر القلب، وكأن الجميع ولا زالوا يشربون تحت صمتهم الطويل. وكان على الموسيقى أن تحيا وحدها وتوزع الحب بالتساوي على حروف الصمت الطويل. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

من رمي. ألا فاسقني كاسة تراح وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغني. فدع عنك ليلى العامرية إنني أغار عليها من

على شاطئ الوادي نظرت حمامة، أطالت علي حسرتي وتندمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولا مقصدي إلا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي، وقولوا لها يا منية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي، ولا تحسبوا إني قتلت بصارم، ولكن رمتني من رباها بأسهم، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم، ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي أهكذا يكون جزاء المستهام المتيم، فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي، ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوما نوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيجني البكا بكاها فكان الفضل للمتقدم، بكيت على من زين الحسن وجهها وليس لها مثل بعرب وأعجم، عراقية الألحاظ مكية الحجة هلالية العينين طائية الفم، وممشوطة بالمسك قد فاح نشرها بثغر كأن الدر فيه منظم، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا.

الجبال وتخت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء المدار. وآه لو تبصرين العذاب المكبر

أخوض الجموع بدونك وأرقص فوق الحراب بدونك، أمثل في مسرح الزيف ألف رواية، وأهذي بألف حكاية، وأرجع عند انسدال المساء فأحلم أني رميت شقائي بليل عيونك، ونمت ونام الشقاء. إذا غبت لا شيء لا شيء لا شيء، هذه الحياة بكل شذاها وألحانها، بكل صباها وألوانها وأقزامها والكبار الطغاة، وما دبجته أكف المنى وما سطرته دموع الضنا، كأن الحياة

طريقا قلبي أتتك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني، فارفق به ما دمت تملك أمره واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أطناني. عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في الهجر من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول ثاني. داوي المسامع بالكلام وداوني، بالوصل إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني فأنا عيوني.

عنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. ولا صوت لي غير صوت الغريب الذي يترك المدن المستحيلة في الليل، والفجر يرجعه حين يكشف وهمه. بريء من الطلليات رغم الجمالي في المطلع الجاهلي، وعار عن الانتماء مفتش عن خلل في الهوية، لم ينتبه للدخان المعلق من إرث آدم فوق الجميع، ولم ينتبه أن كل الجهات المتاحة مهما. حنانيك لم يسمح الوقت لي بالجلوس إليه، نهار وأضيق من أن يحاول فهمي، وليل وأوسع من أن أحاول.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده، أنا خايف خايف خايف خايف.

0: لما تروح تقابل عبد الوهاب انا هكون بديع الاغنيه. انا هنزلها على البرنامج من بكره. بس في حاجه يا حليم.
1: ايوه يا استاذ حافظ.
0: انا عاوز اختار لك اسم شهره غير عبد الحليم شبانه ده.
1: اسم غير عبد الحليم شبانه؟
0: ايوه. اصل شبانه ده يعني ما تاخذنيش يا حليم، الجمهور بيحب الاسامي الخفيفه. غير كده اخوك اسماعيل بيغني في الاذاعه، هيبقى اسماعيل شبانه وعبد الحليم شبانه.
1: من الناحيه دي معاك حق، هيحصل خلط ولخبطه بيني وبين اخويا اسماعيل.
0: يبقى اتفقنا على مبدا تغيير الاسم. فكر معايا يا حليم كده بقى نسميك ايه.
1: اولا انا احب احتفظ باسمي الاولاني عبد الحليم.
0: موافق. طب والاسم التاني؟
1: يبقى حافظ، عبد الحليم حافظ.
0: مش معنى حافظ يعني.
1: لان الاستاذ حافظ عبد الوهاب هو صاحب الفضل الاول في اكتشافي واعطاء الفرصه.
0: انا
1: انت يا استاذ حافظ الاب الروحي بالنسبه لي، وقوفك جنبي وايمانك بيا مش هنساها لحضرتك طول عمري. عشان كده يشرفني اني احمل اسمك دايما. يبقى اسمي عبد الحليم حافظ.
0: عبد الحليم حافظ.
2: حليم حافظ. لكن ده حافظ عبد الوهاب قال لي ان اسمك عبد الحليم شبانة.
1: انا غيرت اسمي، غيرته بمناسبة اذاعة الاغنية، ولان الاستاذ حافظ عبد الوهاب هو صاحب الفضل عليا، فانا اعتبرته ابوي الروحي وسميت نفسي على اسمه.
2: شيء جميل ولمسة من لمسات الوفاء. اقعد يا عبد الحليم. اقعد. انت واقف ليه؟
1: اشكرك يا فندم.
2: قولي.
1: ايوه.
2: انا شفتك فين قبل كده؟
1: فعلا حضرتك شفتني، مش فاكر؟
2: فكرني، انا ذاكرتي ضعيفة شوية.
1: انا يا فندم اللي زرت حضرتك في اسكندرية السنة اللي فاتت، وسيادتك افتكرتني عاوز مساعدة

0: عاوز اسمعك في بعض الحاني. انت حافظ حاجه من الحاني؟
1: حافظ حافظ كل الحانك يا فندم. انا وانا صغير ما كانش لي زاد وزواد غير الحان محمد عبد الوهاب واغانيه.
0: يا خبر للدرجه دي؟
1: مره حضرتك جيت علشان تحيي حفله في سينما في الزقازيق، فاكر حضرتك؟
0: فاكر.
1: في الليله دي رجلي انكسرت بسبب حضرتك، لاني كنت عاوز اسمعك واشوفك وما كانش معايا تمن التذكره علشان ادخل الحفله، واضطريت ليلتها اطلع فوق شجره قريبه من السينما وابص عليك من بعيد، لكن للاسف وقعت وانا بطلع الشجره

0: الوهاب.
1: حاجة زي ايه؟
0: يعني شايف حضرتك مش مبسوط.
1: ده انا مندهش فعلا، لان ادائك غير عادي. انت اول واحد بيغني مظبوط 100%، واحد بيديني روح تانية في الاداء.
0: حضرتك بتقدرني تقدير.
1: انا متوقع لك مستقبل عظيم جدا.

0: علي.
1: اخويا حليم
0: علي،
1: تعال قولي بقى، عملت ايه مع الاستاذ محمد عبد الوهاب؟
0: خدي خدي علي خدي.
1: ايه ده حليم؟ يا خبر، كباب وكفتة.
0: كيلو ونص كباب وكفتة عليا معهم السلطات. هنتعشى النهاردة عشوة مظبوطة. هو اسماعيل مرجعش من المعهد لسه؟
1: اسماعيل راح المحطة عشان يقابل شحاتة ابن خالتك.
0: شحاتة ابن خالتي جاي مصر الليلة؟
1: الليلة، زمانهم جايين دلوقتي، جاي هو اسماعيل.
0: ايه الصدف السعيدة دي؟ انا فرحاني عليا، فرحان والفرحة مش سيعاني، حطير من الفرحة، عاوز الناس كلها تطير معايا. يا سلام، انا مبسوط قوي قوي ان شحاتة جاي النهاردة عشان يفرح معايا هو كمان. يا ريت كل اهالي الحلوات يجوا معايا هم الاخرين علشان يشوفوا الولد اليتيم اللي تربى في ملجأ بقى ايه النهاردة. عبد الوهاب اعترف بيا يا علي، قال لي انت ليك مستقبل عظيم جدا وحيعمل معايا عقد.
1: يا الف نهار ابيض يا اخوي، يا الف نهار مبروك.

0: تنسيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة. الله، كلام حلو قوي يا موجي.
1: اللحن كمان هيعجبك قوي. انا كنت بعمله علشان اديه لمطربة تانية، لكن مدام عجبك يبقى ما حدش هي

0: حبيبي
1: سيبينا سيبينا دلوقتي والنبي عليا سيبيني دلوقتي ما تضيعيش عليا جو الاندماج.
0: لا ايوه حليم بس في واحد بره عايزك.
1: واحد مين؟ انا مش عاوز اقابل اي حد دلوقتي الا اذا كان كمال الطويل.
0: لا مش كمال لكن ده باين عليه كده راجل مليان قوي بيقول ان اسمه المعلم صديق متعهد الحفلات.
1: ايه بتقولي مين؟ المعلم صديق متعهد الحفلات؟
0: ايوه.
1: طب ما قلتيش كده ليه من الصبح؟ فين هو يا علي؟ خليه يدخل. لا استنى فين هو يا علي؟ فين هو؟ ايه يا معلم بتضحك على ايه؟
2: انت عبد الحليم حافظ؟
1: ايوه. انا في حاجه غلط في شكلي؟
2: ابدا ابدا، اصل صوتك حلو ومليان، لما سمعتك في الراديو اتهيالي انك طويل وكبير وحاجه كده يعني.
1: ودلوقتي اتخضيت لما شفتني زي البلي. ها
2: لكن انت ازاي هتقدر تواجه الجمهور؟
1: اواجه الجمهور؟
2: انا ما انا جاي لك علشان كده يا استاذ، انت عارف ان انا اللي بشغل فنانين مصر كلهم.
1: عارف يا فندم.
2: اسمع بقى، دي مش مشكلتي، انا هتفق معاك وانت والجمهور بقى شروط خير. الا قولي
1: أيوه.
2: انت ما غنيتش في حفلات قبل كده؟
1: كانت حفلات خاصه باصدقاء، افراح عائليه يعني.
2: لا لا لا، قصدي حفلات عامه بجمهور يعني وتذاكر.
1: لا ما غنيتش.
2: يبقى ربنا يكون في عونك، لانها مهمه صعبه قوي مواجهه الجمهور دي. لكن المهم صوتك عجبني، وانا بحب ادي الفرصه لكل المطربين الجداد، يمكن يجي منهم. ايه رايك؟
1: رايي؟ رايي في ايه؟
2: تغني في الحفلات؟
1: طب مش افهم حفلات ايه؟
2: عندي موسم الصيف كله في الاسكندريه على المسرح القومي في كامب شيزار، عارفه؟
1: المسرح القومي في كامب شيزار؟ ده اللي كان بيشتغل عليه شكوكو من سنتين.
2: ايوه انا اجرته السنه دي. ايه رايك؟
3: لما تبقى تعرف تغني حمودة فايت يا بنت الجيران ابقى فوت علينا.
2: قلت ايه يا ابني؟ مالك سارح في ايه؟
1: لا ولا حاجة يا معلم، انا معاك اهو.
2: طب خلصني بقى، موافق ولا لا؟ هدفع لك 5 جنيه في الليلة.
1: ايه 5 جنيه في الليلة؟
2: ايه مش عاجبينك؟ هو انت لسه مبتدي ومجلسة مني برضه، لكن لو نجحت والجمهور طلبك هتزيد عن كده كتير، وهعمل لك عقد السنة الجاية ب10 جنيه في الليلة. قلت ايه؟
1: في سؤال اخير يا معلم.
2: اتفضل.
1: مين النجوم اللي هيحيوا الحفلة دي معايا؟
2: نجوم معاك؟ انت يظهر مغرور قوي في نفسك يا استاذ.
1: انا قلت حاجة غلط يا معلم؟
2: وانت يهمك ايه يا اخي؟
1: يهمني اعرف مستوى الحفلة.
2: وافرض يعني كانوا عوالم من شارع محمد علي؟
1: يبقى متأسف لو حتى قلت لي 100 جنيه في الليلة.
2: تعجبني يا استاذ، فنان دي صحيح والله، لكن اطمن كل اللي هيشتغلوا معاك من نجوم الصف الاول. انت عارف المعلم صديق ما يشغلش الا نجوم كبار. هيكون معاك كريم محمود وعبد الغني السيد وتحيه كاريوكا وابراهيم حموده.
1: يا دول كلهم اساتذه كبار. خلاص خلاص يا معلم صديق، انا موافق.
4: انا حاطط ايدي على قلبي يا معلم صديق، الجمهور شكله ما شجعش، استقباله كان فاتر قوي.
2: انت بس خايف اكمني اللحن بتاعك، ده شعور الواحد لما يواجه الجمهور باي عمل جديد.
4: انا مش خايف على اللحن يا معلم، انا خايف على عبد الحليم، دي اول مره يواجه فيها الجمهور.
5: توقفوه على كرسي الاخ اللي هيغني ده، انا مش شايفينه. هو فين؟ ما الجمهور ما نزلوش معظمه عشان نشوف.
2: ايه ده؟ الفرقة الموسيقية بطلت تعزف.
4: لازم يعملوا كده لحد جمهور ما يحترم نفسه.
2: البداية دي ما تشجعش على ايات وحال.
5: مجمونا كاريوكا عادي كاريوكا عادي كاريوكا
1: يا جماعة
5: عادي كاريوكا.
6: ايها السادة ايها السادة ايها السادة ايها السادة، ارجوكم ارجوكم، الحفل لسه فيه فقرات كتيرة، واللي انتوا عاوزينه هنقدمه. والان الاستاذ عبد الحليم حافظ المطرب الجديد، المطرب اللي هيغني لكم دلوقتي، هتنبسطوا منه قوي. ده تلميذ الاستاذ عبد الوهاب، وهيغني لنا لحن جديد للاستاذ محمد الموجي. صافيني مره، ايها الساده، الاستاذ عبد الحليم حافظ واغنيه

0: مع مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية.

أصبح على هذا الكرسي وعليه أمسي؟ ربما هكذا شاءت الأقدار، لكن من الضعف أن أتذرع بالقضاء، فأنا جزء من الأحداث، وعلينا نحن البشر أن نغلب الأقدار بالأقدار قبل فوات الأوان. وإن كتب علي أن أكون سجين هذا المقعد المتحرك، فذلك لأني ضحية من ضحايا التقصير والإهمال واللامبالاة. لقد ورطت نفسي عندما أهملتها، ومعها ورطتك يا أعز الحبايب.

أقول، أقول زوجي، أقول حبيبي، أقول عماد بيتي وتاج رأسي. ليت الكلام يفي بما أريد أن أقول وبما أريد أن أبوح به إليك. وكيف لك أن تسمعني بعد أن زارنا الزمان وأخذ منك أجمل وأحلى وأثمن نعم الله؟ لقد أضناك المرض وأتعبك وأرهق جسمك النحيل، فألف سلام عليك يا حبيبي. وأقسم إن روحي فداك، فأنا منك جزء لا ينفصل، وإن حكمت الأقدار بأن تكون أسير البيت فأنا أسيرتك، وهكذا سأظل. من خلال عينيك تعلمت أن أنظر إلى الدنيا، وبين أحضانك سكنت عواطفي، وبرجولتك احتميت وأغلقت باب الخوف. زواجي منك أدخلني مدينة محصنة، داخلها انتشر دفء حميمي، وفيها بني عش هادئ تسللت إليه السعادة، وحام من حوله التواصل والاحترام. ولم أبتغي من الأيام أكثر مما يطلب الأطفال في أحلامهم من حب ولهو وسعادة. بالأمس كنت للسند والدعم، وكنت للحبيب والأخ والصديق، وأعطيت من غير حساب، فكيف لا أرد الجميل؟

غلبتني الهواجس، ترددت بداخلي أصوات الهزيمة والخضوع للمكتوب، وتخيلت نهايتي. استسلمت للأوهام وهي تأخذني لسجن أقفصه ملونة بالذعر والخوف واليأس. تسللت من مقلتي دموع أخفيتها عنك حتى لا أصغر في عينيك، فدموع الرجال في نظري غير مباحة. انصرفت إلى موتي الذي وقف يترصدني. كيف لي أن أخفي حزني وأنا رهين محبسي، سجين هذا الكرسي؟ كرهت كل شيء، كرهت أن يصير بابي مفتوحا لكل الزوار، خفت أن يشمت في الحساد والأعداء.

رفعت رأسي للسماء راجيا متوسلا، وخجلت أن أكون رافضا لأمر الله، وهل لأمره من رد؟ أهملت كل شيء، أهملت أشعاري، وأنت وحدك تدركين كم أنا مشدود للكتابة والتأليف. نسيت أزقة المدينة وشوارعها، نسيت صخب الأسواق وأهازيج الملاعب، نسيت. ومع هذا النسيان تناساني الأصحاب وابتعد عني الأحباب. أيه، بالأمس كنت وكان، واليوم تصاعد في جسمي المرف، وخاف الأصحاب مني لا علي. حقدت على نفسي وكرهت أن أكون أمامك ضعيفا، فأنا أعرف ما أعنيه بالنسبة إليك.

لابد أن يغير شيئا، لابد أن يخلق شيئا من لا شيء، لابد أن يحول الأحزان إلى أفراح، ولابد أن يمسح الدمع من عينيك. فتداول الأيام كفيل بأن يكفكف الدمع من مقلتيك. وإن عجز عن ذلك، فأنا سأمسح بمنديل الحب الذي أكنه إليك. فلا تدع الأسى يصرع إرادتك، وثق بأنني دوما معك. إنني منك جزء لا يتجزأ، فأنا أقدر فيك هذا الكم الهائل من الحب لي ولأولادك، وأنا أسعد عندما تشرق البسمة على وجهك، وأحزن لأني أعرف أنك تخفي وراءها أجانا وآلاما تنثر من حولنا هالة من الفرح، وتروي لنا أحاديث وحكايا، وداخلك كمية من الحزن كفيلة بأن تزعزع جبلا. زوجي العزيز، يا أملي، عواطفي هي أحاسيسك، وواجبي هو أنت. ولن أرتد عن مشاعري ولا عن واجبي، فعقلي ذو مسلكين، واجبي وأحاسيسي، وليس له دروب فرعية. وأنت سكنت العقل، فكيف لا تملك المسلكين؟ روحي وعمري فداك، فألف سلام عليك.

0: ماذا يمكن لي أن أقول؟ أنا أقدر فيك هذا الوفاء، وأحب فيك هذا التفاؤل، وهذا القدر الهائل من العطف، لكني أرى نفسي كلعبة يحركها مولد كهربائي، تتوقف لو تعطل التيار، وليس ثمة من يعنيه أمري غيرك يا عزيزتي.
1: إن الأيام وإن قست يوما فستسعدنا أياما، ودوام الحال من المحال. وإن كنت لا أقدر أن أقلب الأوضاع ولا أن أطلب المستحيل، فإني سأفتح الأبواب لحياة أجمل وأفضل، وسأزرع حياتنا وردا وحبا وياسمين.
0: تريدين أن أكون طبيعيا وأنا بهذا التوتر؟ إنني بين أمرين، وليس بيدي أن أختار بينهما، وليس باستطاعتي أن ألغي أيا منهما. إن رضيت بوضعي فقد تجنيت عليك، وإن يأست من حالي فقد جنيت على حالي. أنا متعب، جد متعب يا عزيزتي.
1: أنت أميري وإمارتي هو هذا البيت الذي يضمنا، وقد ضم من قبل أحلامنا وآمالنا، صامد أمام كل الأنواع، ضاحك في وجوهنا كأنه يريد أن ينقل البسمة إلى شفاهنا. فألف ألف سلام عليك يا

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بيان أعلنه في المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال الصحابة رضوان الله عليهم: ما فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا الحديث.
2: شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم واعطف عليه.

0: صباحكم سعيد. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية. بلدية العين تنطلق في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس. احتياطي النقد الأجنبي يغطي 97 يوم توريد. السعودية تحذر من هجمات منسقة وشيكة قد يشنها الحوثيون وجماعات عراقية مدعومة من إيران. ترامب يتحدث عن قرب انتهاء الحرب على إيران ويقر بصعوبات في إمدادات بعض أنواع الأسلحة. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع هند الأسود إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي اختاروا أنهم يبقوا معنا في الصبحية، يستقبلوا معنا نهار جديد. اليوم نتلقاو كيف العادة نهار جمعة، إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. الجمعة بتاريخ 7 أوت 2026 ميلادي الموافق ل 24 صفر 1448 هجري. اليوم 70 يوم في فصل الصيف، الشروق لهذا اليوم كان على الساعة 5:31 بالنسبة لأوقات الصلوات، الظهر في نص نهار و30 دقيقة، العصر 4:07، المغرب في 7:17 والعشاء في 8:49. ربي يتقبل صلواتنا وربي يتقبل أعمالنا زيادة، لأنه هذا من تمنيه أنه يقترن العمل بكل ما هو صالح من عبادة ومن ورد ومن كل ما نقوم به احنا لإرضاء رب العالمين. لكن الأعمال دي ما تبقى 80% من كل تصرفاتنا، وإن شاء الله الناس الكل تشوفوا فينا من القرآن آية، يعني على الأقل الإنسان يطبق اللي يقراه ويطبق اللي يعرفه ويطبق اللي يسمع به على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بعد شوية نقول لكم على برشا صفات احنا ما نعرفوهاش عليه. هند الأسود تحكي لكم اليوم برشا حكايات اليوم على الدنيا من 6 متاع الصباح حتى لـ 9 متاع الصباح. تحية كبيرة توصل لكم زيد اليوم من فيصل المرزوقي، وين ننتظروا شكون باش يكون معنا في الديجيتال. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا وشنا نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيام.

0: أحلى ناس مع هند الأسود.
1: وخير ما نبدأ به هذا اليوم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربي اغفر لنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا، اجمع شملنا، اجبر كسرنا، ويسر أمرنا، وفرج همنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا بفضلك يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، واكفنا كل شر، وقدر لنا الخير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وسترك وعافيتك في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

أكيد فيكم نهار جمعة تعودتوا أنه نحكيه على صفات اللي يعرفها الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ديما الرسول مرتبط كان بالصادق الأمين، لك العديد من الصفات الأخرى اللي ما نعرفوهاش، مثل كان كثير التبسم، كان يبتسم في وجه أصحابه حتى ظن بعضهم أنه أحب الناس إليه من كثرة بشاشته. يعني كل إنسان يضحك له يقول لك أنا ظهر لي إذا أكثر واحد أنا يحبني الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة التبسم. وكيما كان يقول ديما تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذا أقل شيء يقدر عليه الإنسان إذا ما قدرش يصدق لا بماله لا بطعام، أقل حاجة البشاشة والابتسامة. كان يستمع أكثر مما يتكلم، يعني هنا نقوله أحنا اللي قاعدين يعملونا توب في دي فورماسيون ويقولك الإصغاء، دورات تكوينية الإصغاء، أنك توصل تستمع للإنسان وما تتكلمش، تستمع لضيفك وما تنطقش كلمة يكمل كلامه، وتستمع أيضا للإنسان اللي قاعد يحدث فيك وما تقاطعوش. هذا الكل كان موجود عنده لأنه كان يستمع أكثر ما يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان شيء قاطع محادثه، بالعكس يمنح له كل الاهتمام، وخاصة يسمعه وما يقاطعوش بالكل. من الحاجات زادة أنه اللي معروف عليها كان متواضع جدا، يخدم نفسه في بيته وخاصة مع زوجته، كان وفي لأصدقاء وأصدقاء زادة زوجته. تقولوا لي كيفاش؟ لأنه بقى يكرم أصدقاء زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها بسنوات. وهذه العادة اللي وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كان عندكم إنسان حبيب في الأسرة، أم أو أب أو أخ ولا زيد حتى خارج الأسرة، صديق إذا توفاه الله وقتها، إحنا نبقى في امتداد علاقتنا مع أصدقاء ومع أقرب الناس اللي كان يحبهم بصدقة بكلمة بزيارة. وهذه من الحاجات اللي هي جميلة برشا وتعلمناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بالحيوان ونهى عن تعذيب الحيوان، وأيضا كان يؤمر بالإحسان ليه، كان يحب الطيب والنظافة، يحب البرفان ويحب النظافة، ويعتني بنظافة بدنه وثيابه، وكان يستعمل السواك ويتطيب. السواك اللي احنا تو نعمل في دونت فريس باش انا نحك سنين، السواك معروف وتو قاعدين يرجعوا له من اول وجديد لانه فيه العديد من الفوائد وحماية للثة. كان يحفظ الجميل، لا ينسى من احسن اليه، ويكافئ المعروف بالمعروف، وكان شديد الحياء، وصفه الصحابة بانه اشد حياء من العذراء في خدرها. ومن الصفات اللي ما نعرفوهاش على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، وكان يختار الكلمات الحسنة ويستشير بالأسماء الطيبة. هنا نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم كيقول تفاؤلوا خيرا تجدوه.

0: صباحكم سعيد. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع باعتماد نسب تخفيض لا تقل عن 20% وفق رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس إن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل. تنطلق اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، لتتواصل إلى غاية 9 أوت الجاري على أن تعلن نتائجها يوم 12 أوت. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية، وذلك عبر الرابط www.edunet.tn. في العالم، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا بشأن إنهاء الحرب مع إيران قريبا، وقال أن كل شيء يسير بشكل استثنائي. انتهت الجولة 7 من مفاوضات روما بين لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلية دون تحقيق اختراق في الملفات الأساسية، مع ترحيل النقاش إلى جولة 8 مطلع سبتمبر القادم بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان. أعلن مسؤول عسكري سعودي عن إصابة 11 مدنيا في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية على جنوب السعودية يوم أمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.
3: حديث الجمعة.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيش هذه الأيام على وقع منح النعم وسلبها، وأدركنا معنى نعمة الماء ونعمة الكهرباء وما توفره للإنسان من راحة في عمله وفي حفظ طعامه والعناية بصحته وتشغيل تجهيزاته المنزلية وإنارة بيته ورفاهية حياته. ولا شك أن قدرة الله سبحانه وراء كل ذلك، وهذا درس بليغ لنا لنعلم قيمة النعم، فلنحرص على حسن استغلالها ولنطلب من الله دوام الانتفاع بها، وعلينا أن نسعى جاهدين لحفظ هذه النعم من الزوال، وذلك بالمداومة على الاستقامة والذكر والشكر. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ففي الآية إشارة إلى أن نعم الله على الأمم والأفراد مرتبطة ابتداء ودواما بأخلاق وصفات وأعمال تقتضيها، فما داموا على الصلاح والاستقامة كانت تلك النعم ثابتة لهم، والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا جرم. فإذا هم غيروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق وما يلزم ذلك من محاسن الأعمال، غير الله حالهم وسلب نعمهم، فصار الغني فقيرا والعزيز ذليلا والقوي ضعيفا. وليست سعادة الأمم وقوتها وغلبتها منوطة بكثرة الثروة ولا بوفرة العدد كما يظن بعض المشركين. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. بل السعادة الحقيقية هي ثمرة التوحيد والاستقامة على نهج القرآن، وعلى المؤمن أن يوقن بقدرة الله وعظيم فضله على مخلوقاته وأنه ممتحن في كل الأوقات. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. مستمعي الكرام، المؤمن الحق هو الذي يدرك تمام الإدراك أن في العطاء كما في السلب فتنة واختبارا. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنعلم أن السبب في العطاء أو المنع هو الحكمة الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي الآخرة يكون الجزاء العظيم لك للفريقين، ففي الشكر زيادة النعم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والمؤسف أن بعض الناس هداهم الله لا يلتفت لما بين يديه من النعم إلا بعد زوالها. فكم من زوج فرط في زوجة صالحة، وكم من زوجة فرطت في زوج صالح نتيجة الكبر والعناد، وكم من ولد لم يأبه برعاية والديه ولم يدرك قيمة نعمة وجود الوالدين وقيمة برهما إلا بعد وفاتهما، وكم من والد أو والدة ضيع تربية أبنائه بنقص التوجيه والتأثير والمرافقة حتى أصابهم الجنوح والانحراف، وكم من صاحب عمل تنكر لمزايا بعض عماله المثاليين وإخلاصهم ولم ينتبه لذلك في الوقت المناسب. والأمثلة كثيرة. مستمعي الكرام، نحن في حياتنا بين نعمة العطاء وابتلاء السلب والحرمان، ولكل منهما أسباب وحكم، وعلينا باغتنام كل الفرص التي تضمن لنا سعادة الدارين. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهل نحن معتبرون؟ جعلنا الله من أهل التجارة الرابحة. اللهم بارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا واحفظها من الزوال. اللهم عمق إيماننا وبارك لنا في أعمارنا واشملنا بعفوك وسترك وكرمك. اللهم حرر الأقصى من الصهاينة المعتدين، وعجل النصر للمجاهدين في فلسطين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: طيبين، نهاركم احلى ليام. مرحبا بكل الكيب الموجود معايا، فريد عبد الجواد اهلا وسهلا بيكم نورتنا، وفيصل المرزوقي، هند الاسود قدام الميكرو معاكم اهلا وسهلا بيكم الناس الكل، وان شاء الله منورين. اكيد الناس الكل تسال على حاله الطقس، حاله الطقس بعد في السبعه ودرجين تنعرفوا بالضبط درجه الحراره كيفاش باش تكون. اللي عشناه امس فما انخفاض كبير لدرجه الحراره خاصه في العشويه، فما برود، احسن الطقس احسن من الايامات الفايته، وهذا شيء يفرح. بالنسبه لاخبار ديما نمشيو احنا الاخبار على الهامش، اللي ما عندكمش عليها فكره نمشي بيكم لي في الهند. في الهند صارت حركه كبيره واحتجاجات وخوف كبير، لانه فما بئر خرج مياه بطريقه غريبه برشا كيما الطوفان. هنا بعد الشائعات اللي هما قالوا فما زلزال، اكتشفوا اللي فما ظواهر غامضه خاصه بالنسبة لتكون المياه الجوفية. التغييرات كانت هذه في المياه الجوفية وهي اللي خليت فما فوضى كبيرة في الهند. نمشي بيكم لفرنسا، ليالي النجوم في فرنسا، ليالي النجوم اللي هي بديت في كندا، واللي حاجة المزيانة فيها انه هذيك الصواريخ وهذيك الجو دارتيفيس كانت موجودة برشا في كندا. كل نهار احتفالية، يعني كل مرة يجي بلاد من البلدين مش راهو من الولايات الموجودة، كل بلدين امريكا نقولوا اسبانيا، كل نهار يعملوا لهم الجو دارتيفيس اللي موجودة في كندا ويحضروها جماهير عريضة جدا. الحضور هذا يكون مكثف ويكون زادة انك تحجز المكان متاعك من قبل بساعات. الحاجة السمحة انه تشوف انت الاضواء هذيك لجو دارتيفيس كيفاش هكا طالعة، والحضور للناس الكل، والحضور ما فيش كراسي، معناتها فما قاعدين هكا في الطبيعة والصور ياسر بزيانة، وتلتقطها ديما قنوات فضائية وتبثها. نفس الشيء نمشيو ليالي النجوم في فرنسا اللي انطلقت فعالياتها امس، وتفتتح ايضا بمواقع كبيرة ومنها مئات المواقع مجانا لعشاق الفلك، فيها رصد لكوكب زحل ودرب التبانة وبداية زخات شهب الباراشوت، استعداد ايضا لكسوف الشمس اللي كان مرتقب في الايامات هذوما. ريتو العالم كيفاش يحتفل وكيفاش يوصل اخباره، احنا ديما نبقاو ديما في شنو عملنا شنو ما عملناش، اخبارنا ديما مرتبطه بكل ما هو رسمي صحيح، هذا مهم جدا مش نعرفوا شنو صاير في البلاد، لكن فما اخبار على الهامش اللي احنا ما نعملوا لهش قيمه، ربما نقول الاخبار التي لا تبث و تبدأ بعيدة شوية على الجرائد، لكن فما مراسلين موجودين في البلدان العالمية هذية، فما قنوات فضائية اللي هي موجودة تلتقط الأخبار هذية اللي احنا يمكن نشوفوها ثانوية، لكن هم يشوفوها بعين أخرى، يقول لك هذه هي الأخبار المبهجة، هذه الأخبار اللي تفيد المواطن، هذه الأخبار اللي تخلي الجمهور يفرح. وبهكا عاملين زي دي كالندري، يعني انت تدخل لمواقع الانترنت تلقى كالندري اليوم انت وين تجم تمشي، وين تجم تتفرهد، وين تجم تشوف حاجات تشوفها غريبة كما باراشوت، كيفاش تستعمل باراشوت، كيفاش يكون فما سباق متاع لي باراشوت هذوما، وقتاش يبدأ وقتاش يوفى. فما الحاجة السمحة والمزيانة المجانية، يعني احنا ما ناكل شيء بالفلوس، احنا عندك بيه نفس بالفلوس، بانت تمشي لأي مكان يقول لك خلص. وهذه المشكلة متاع اللي يعملوا دي زون بريفي، انهم يهربوك مش يقربوك. هتنعطيك انا مثلا اخيرا شو صار في فرنسا، تعرفوا درجات الحرارة اللي هي مرتفعة برشا في سخانة، سخانة كبيرة برشا في فرنسا، في تولوز الويلي متاعهم بيش امر قال بما انه تدخلوا انتم الليبيسين 3 أورو، 3 أوروات تدفعوها، بما انه موجة سخانة برشا وما فماش دي كليماتيزور، تجموا الناس الكل مواطنين تمشي وتعوموا، المهم نظموا التوقيت، لكن فما تخفيضات، تخفيضات هذه من 3 أورو لأورو واحد بالنسبة للمواطن العادي، وبالنسبة للناس المسنين والكبار في العمر زيد يزيدوا خفضوا لهم أكثر. ريتوا قديش يخليوك تتفرهد، حتى السخانة ما تحسش بيها. نفس الشيء احنا عايشين ورانا اشقاء اخوة يعني بطريقة غريبة برشا، احنا حتى انك انت تقول باش تمشي البيسين اللي هو عمومي تلقى روحك فكتر باش تقول باش نهز العائلة على الاقل صغيرات خليهم يتفردوا، واذا مش قادر المرة هذه نخرجهم للبحر ليه فكتر. وين ماشيين بتفكتير، وين ماشيين بالاسعار الطالعة على الاخر. هنا السولد اللي بدأ اليوم إن شاء الله يا ربي يمس شوية زيادة حتى السولد في المناطق السياحية. ليكم الكل نقول قديش نورتونا فيها صبحية. نهاركم أحلى ليم. هندا معكم حتى لتسعة متاع صباح. نورتوني.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير يا وجوه الخير.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي تبدأ اليوم لتتواصل إلى غاية 9 أوت الجارية. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس. احتياطي النقد الأجنبي يغطي 97 يوم توريد. وفي العالم، السعودية تحذر من هجمات منسقة وشيكة قد يشنها الحوثيون وجماعات عراقية مدعومة من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن قرب انتهاء الحرب على إيران ويقر بصعوبات في إمدادات بعض أنواع الأسلحة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: ميتيو ميتيو سرحان رحالي معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا حالة الطقس لهذا اليوم بعد هبيت النسيم الباردة اللي كانت أمس واللي فرهدتنا شوية. مرحبا بيك سرحان، نهارك زين، نهارك أحلى الأيام سرحان.
1: يعيشك، مرحبا بيك وشكرا على هذه المداخلة الصباحية.
0: أهلا وسهلا سرحان. كما قلت بكري شوية فما هبيت نسيم باردة اللي فرهدتنا الناس الكل واللي نتمنى وإن شاء الله تتواصل الأيامات هذوما.
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: يعني وين
0: كنا وين أصبحنا
1: صحيح. هذا بمقارنة شهرين جويلية وأوت ما نجموش ننساو جويلية، خاصة ما تعدينا فيه بأيام صعبة جدا. يأتي الفرج تدريجيا وهذاك اللي صار، ولكن أيضا ما تبقى من فصل الصيف تقريبا 30 يوم قاعدين نعيشوا في أيام معتدلة، أيام يعني الحرارة تراجعت فيها، خاصة مع هبوب الرياح من القطاع الشمالي، ولكن عدنا إلى التقلبات الكلاسيكية صح التعبير في العادة نتيجة ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الطبقات العليا أو السفلى، يعني تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية اللي أحيانا تراوح مكانها أحيانا أخرى تتنقل لتشمل بعض الجهات الشرقية. الكمية أكيد ديما متفاوتة يعني حسب تطور الحالة الجوية وحسب نوعية السحب. اليوم نعتقد سنصدر نشرة متابعة للحالة الجوية لما بعد ظهر هذا اليوم، خاصة عندما نتوقع وجود خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحلين الجنوب. ولاية صفاقس معنية بهذه الأمطار والحمد لله، وما جاورها من ولايات مثل سيدي بوزيد، قفصة، جابس، هذوما الأماكن اللي حكينا فيهم اليوم الصباح بعد التحاليل مدققة ومتابعة للوضعية الجوية. أمطار أحيانا غزيرة، إن شاء الله ربي يوصلنا كل شيء بالسالم.
0: إذا العشية هنا ولا في الليل سرحان؟
1: هي العشية معناها بعد ظهري هذا اليوم، يعني
0: ربي يرحمنا يلطف بينا.
1: تتكاثف وتتكاثر السحب، لأن نتحدث على كثافة وتكاثر مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، يعني في ظرف قصير زمني وجيز ممكن نتحصل على كمية طيبة، علاوة على تساقط محلي للبرد. ما ننسوش الرياح اللي صحيح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، لكن تتقوى، نأكد على قوتها أثناء مرور هذه السحب الرعدية اللي تتجاوز أحيانا أو في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة. الحرارة مقبولة، قاربت أو عادت إلى المعدلات العادية بصفة تدريجية، نتوقع اليوم ما بين 32 و 37 بالشمال قرب السواحل المرتفعات. مناطق الجنوب تستأثر بأرقام أكبر شوية ما بين 38 و 42 مع ظهور الشيلي محليا.
0: صفاقس قديش سرحان؟
1: نعم،
0: صفاقس قديش درجة الحرارة اليوم إن شاء الله بشكون؟
1: إن شاء الله اليوم صفاقس في حدود 37 أو 38 درجة. هذا
0: ديما نقصت، ديما نقصت على عادة برشا بالكدا،
1: يعني أولى ولايات الجنوب ولكن الولايات الأولى المطلة على البحر.
0: سمحني، ما بين الأسبوع الفيت والأسبوع هذي 47 درجة الأسبوع الفيت، يعني كنقول 37 درجة 10 درجات هبطت
1: أكيد.
0: أنت قلت لي على موقع صفاقس كيفاش على البحر الأبيض المتوسط، سرحان رجعت لك المعلومة باش نقصش عليها.
1: صفاقس يعني أولى الولايات قلت لي هي المطلة على البحر، وبالتالي دور البحر في تلطيف الأجواء، الحرارة تكون منخفضة صحيح. كل الولايات ما ننساوش الصفاقس في وقت من الأوقات في جويلية خذت اللون البرتقالي نتيجة ارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، لكن هذا لن يذهب سودا بطبيعة الحرارة. الحرارة المرتفعة ستكون لها انعكاسات من حيث تواتر ونزول الأمطار، وهذا يخلينا نتهيئ ونتبع الحالات الجوية التي تسمى بالدقيقة أحيانا نظرا لكثافة كثافة هذه السحب الرعدية اللي في الحقيقة تخلينا نهتم من خلال متابعتها عبر صور القمر الاصطناعي. اليوم
0: أيوة.
1: حالة جوية صباحية في استقرار، العشية كما أشارت خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحلين الجنوب تكون أحيانا غزيرة. غدوة لا نتوقع وجود أمطار سحب عابرة تميز كامل البلاد، بالعكس الحرارة ستنخفض على هذا الانخفاض اللي بشكون فيه الأرقام ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية للشمال والمرتفعات، وبين 36 و 40 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 42 بالجهات الغربية. نعتقد هذه الأرقام هي اللي تعبر حقيقة على شهر أوت والأيامات ما تبقى من أوسو.
0: باش نكملوا هكا إن شاء الله، يعني رجعنا لأوسو متاع منيول والسنوات الماضية
1: إن شاء الله. أوسو معروف عليه يعني أطراف بارد، نقول الصباح الحرارة تنخفض حتى أثناء الليل، الحمد لله. هو حتى الواحد نجم يرقد من غير استعمال مكيف في الليل، هذه نعمة من عند ربي،
0: وهذه نعمة كبيرة برشا، لأنه الهواية راهو اللي جينا من عند ربي، غير الهواية اللي يضرب في الكليماتيزور يضرب في العظام.
1: ربي يسترنا. فقط ننتبه جدا لحالة البحر اللي خاصة عندما نرتاد الشواطئ، الحيطة والانتباه صحيح الضرورية، ولكن نتقيد بتعليمات الحماية المدنية. نعتقد الأعلام التي ترفرف تعبر عن الحالة الجوية للبحر،
0: نحترمها
1: السباحة من عدمها، ولكن إن شاء الله نتمنى السلام للناس الكل. ما تبقى من عطلة آمنة إن شاء الله نعديها في أحسن الظروف.
0: عديت عطلة أنت، خديت كونجي ولا مازال سرحة؟
1: نعتقد مازال شوي.
0: صح عليك، عرفت تختار وقتاش. هذه جماعة الميتيو راهو تبارك الله عليهم يدرسوا حتى وقتاش ياخذوا كونجي.
1: هي هي هي برمجة فقط.
0: يعطيك الصحة، هي البرشة.
1: الحمد لله جيت في وقتها.
0: صحة صحة، إن شاء الله كونجي يكون فيه تفرهيدة والصحة والعافية إن شاء الله. سرحة أنا رحالي نورتنا برشا في صفاقس، شكرا.
1: إلى اللقاء،
0: بسلامة. 17 دقيقة، تحية لكم الناس الكل. درجة الحرارة 37 درجة بالنسبة لليوم، بالنسبة لدرجة الحرارة غدوة بعد غدوة بتبيعها كما لاحظتوا شهر أوستو. باش نرجعوا كيما كنا في السنوات الماضية، ربي يرحمنا الناس الكل بالأمطار إن شاء الله في العشوية كما توقع السرحان. وتحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى الأيام. نبقى مع أحلى الأغاني، أما قبل بصراحة أنا حبيت نمشي بكم الأرقام القياسية اللي صارت أمس بالنسبة للمناطق اللي شهدت في العالم درجات حرارة قياسية نتيجة موجات حر قوية، من أبرزها سلوفاكيا اللي سجلت 42.2، راهو غريبة بالنسبة لهم، هما هي أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد. النمسا سجلت 41.2، زاد حتى هو رقم قياسي وطني جديد. وإيطاليا تجاوزت درجة الحرارة 42، ما بين 40 و 42، وأعلنت جميع المدن الرئيسية حالة التأهب القصوى بسبب الحر. تشيك، بولندا، المجر، ألمانيا اللي تشهد فيها موجة حر غير مسبوقة تسببت زيادة في حرائق غابات وانخفاض منسوب الأنهار وتأثيرات على إنتاج الكهرباء. كوريا الجنوبية سجلت زيادة نحو 42.5، وهي أعلى درجة حرارية مرتفعة في تاريخ البلاد. هكا يأكد خبراء المناخ أن أوروبا تمر بأحدى أشد موجات الحر المسجلة، مع توقع استمرار درجة الحرارة المرتفعة في عدد من الدول خلال الأيام المقبلة. احنا خرجنا من الدائرة هذه والحمد لله، ربي يلطف بالناس الكل. وليكم أحلى أغانينا، نسمع مع بعضنا، نهاركم زيننا.

0: أحلى سباح أحلى سباح. صدر أخيرا
1: مرحبا بكم. صدر للصحافي محمد المأمون العباسي كتاب جديد بعنوان مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة من سنة 1956 إلى 2026 في 136 صفحة من الحجم المتوسط. وجاء هذا الإصدار بوصفه مرجعا توثيقيا ليسلط الضوء على الصحفيات والصحفيين الذين لم يكتفوا بالعمل الإعلامي بل واصلوا الإبداع في مجالات أخرى، سواء بالتوازي مع مسيرتهم المهنية أو بعد التقاعد. ويهدف الكتاب كما يوضح مؤلفه إلى توجيه تحية تقدير إلى هؤلاء وإلى إتاحة الفرصة للقارئ لاكتشاف الوجه الآخر للصحافي خارج إطار المهنة التقليدي. وقد كتب توطئة الكتاب الأستاذ الجامعي في الإعلام والاتصال المهدي الجندوبي، وصدر عن دار السقلي للنشر. ويتألف الكتاب من ثلاثة أبواب. تناول الأول فكرة أن الصحافة موهبة وإبداع، بينما خصص الباب الثاني لرصد مجالات الإبداع التي تكشف تعدد مواهب قرابة 200 صحفية وصحافي في مجالات مثل الأدب والشعر والرواية وأدب الرحلات، إلى جانب المسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير والرياضة وغيرها. أما الباب الثالث فقد قدم تعريفا موجزا بمئة صحفية وصحافي مع أهم مؤلفاتهم وإنجازاتهم، وجاء تحت عنوان صحفيات وصحفيون متعددو المواهب في تونس. وختم الكتاب بكشف أسماء بلغ عددها 152 صحفيا وصحفية في عمل يوثق لتجارب مهنية وثقافية متنوعة ويؤكد ثراء المشهد الصحافي التونسي. شكرا على المتابعة، مع تحية فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ودعوة لكافة التجار للانخراط فيه بهدف تنشيط الحركة التجارية. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي تبدأ اليوم لتتواصل على مدى 3 أيام. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس. احتياطي النقد من العملة الأجنبية يغطي 97 يوما من التوريد. في العالم، السعودية تحذر من هجمات منسقة وشيكة قد يشنها الحوثيون وجماعات عراقية مدعومة من إيران. الرئيس الأمريكي يرجح قرب انتهاء الحرب مع إيران وصعوبات في إمدادات بعض أنواع الأسلحة. ومعكم في التفاصيل رشيدة الغريبي.
2: صباح الخير.
1: وسهم الشعور. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ووفق رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي، فإن موسم التخفيضات فرصة لخلق حركية تجارية تتراجع فيها الأسعار بنسبة لا تقل عن 20%.
3: بالمناسبة هذه أدعو كافة التجار باش ينخرطوا بكثافة باش على الأقل نخلقوا حركية ونمتعوا المواطن التونسي باش يستغل الفرصة هذه. هذه دعوة للتجار باش ينخرطوا للماكسيموم وينجموا في كل وقت يمشي ويودع الملفات نتاعهم حتى بعد يوم 7 أوت ميسير ما فما حتى إشكال. التخفيضات ما تكونش أقل من 20% فما فوق.
2: الإقبال على السولد وفق شهادة التجار والمستهلكين شهد في السنوات الأخيرة فتورا ولم يعد يلقى الرواج المعهود لعدة أسباب أبرزها الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغلاء المعيشة.
1: الظروف الاقتصادية تزداد تدهورا خلال فصل الصيف لكثرة المصاريف والمناسبات، فيجد المواطن نفسه عاجزا على مواجهتها والتحضير للفترة اللاحقة التي تتعلق بالعودة المدرسية والجامعية. فكيف يواجه المواطن هذا الوضع؟ روبورتاج زهور الحبيب.
4: تخنق الواحد،
5: اما الصيف ومصروف الصيف اش تعرف،
4: حط الساق تغرق الاخرى، تو نخرج من شيء ندخل في شيء اخر. كانوا رمضان يجي العيد، وبعد العيد يجي العيد الثاني، وبعد المكتب تلمذا، وبعد العيد الكبير، وبعد يجي الصيف
6: من العيد تو المصروف الصيف، بعد الرونتري سكولير، وفما المولد في الوسط.
5: نجيو للصيف وبعد نجيو للعوده المدرسيه والمولد،
4: والواحد حاير ايش يعمل في روحه. قروض البنوك ماش تحبطاتي،
7: ماشي اول مره معناها ما غير المعيشه ديما في كل شيء
4: كاسحه. مش باش يعمل بربيش، مش يعمل
7: شيخ قرض نتاعو باش ينجم يقري صغار وباش ينجم يعدي السيف نتاعو الصيفيه.
5: كلنا عايشين بالقروضات وبالروج،
4: يتكى على العطار ويتكى على الخضار وشويه سلف باش كردي وخلص كل شهر شويه. عايشين بالقروض الصغرى
7: اكيد، ماله علاش لا، منين عنده مش يجيب اكيد باش يلتجا للقروض، وكاو ياكل روحه يتلقى يزوي روحه وينفض.
4: مره واحد يتسلف، مره واحد يقلب، مره واحد يشقلب، ربي يسترنا ربي معنا.
7: كاوك يسلكوك منا وينجموا يغرقوك منا، وهو بشوي بشوي الواحد يعرف كيفاش يتصرف ويعرف كيفاش ينظم روحه.
8: من الغلاية على خطر المعيشة صعبة برشا.
4: كبوا سير على هذا.
8: كليك ولت هيجة ولت تحب تخرج، ما عادش تحب تقعد، ما تلمو الدنيا بالرسمي ولت معيشة صعيبة برشا.
9: الدنيا صعبت.
4: صعبت ياسر ياسر ياسر. عندي عملت ما عنديش ما نعملش.
8: يشوفوا حل الحاجة هذه وينقصوا في الأسعار باش المواطن ينجم يعيش.
4: صبري على روحي ولا صبر الناس عليا.
5: والله الحمد لله عايشين والحمد لله.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. جد ليلة الماضية حادث مرور قاتل على مستوى قصاص المسرح الصيفي بسيدي منصور أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر وصفت حالته بالخطيرة.
2: تكرر حوادث المرور القاتلة خاصة في صفاقس يرتبط بالسياق المتهورة لمعظم السواق الذين لا يحترمون إشارات المرور وقوانين الطرقات، وسط دعوات إلى الحزم في تطبيق تطبيق القانون وتكثيف الدوريات الأمنية ومراجعة المنظومة القانونية.
1: على المستوى الوطني سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.4% إلى حدود يوم 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتل هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% حسب إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. السلام والأمان نرجوه لكل مستعملي الطريق. تنطلق اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي تمتد إلى غاية يوم الأحد القادم، على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري، وهي دورة تهم الناجحين في البكالوريا الذين لم يتحصلوا على أي توجيه في الدورة الرئيسية، حيث يتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية.
2: تربويا كذلك، أعلنت وزارة التربية عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية، وتتم هذه العملية عبر الرابط www.edunet.in.
1: في شأن اقتصادي، تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود الأمس 97 يوم توريد حسب معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.
2: اجتماعيا، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، وأن إصلاحها المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحيين الأحكام التي تجاوزها الواقع.
1: فيما يتعلق ببرنامج الأمانة، أكد الوزير أن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل. وجدد الوزير التأكيد على أن هذه المساعدات موجهة أساسا للأشخاص غير القادرين على الكسب بسبب السن أو العجز. إلى أخبار العالم، وفي مؤشر جديد على إمكانية انفراج الأزمة بين واشنطن وطهران، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وقال إن المفاوضات الجارية بين الجانبين تحقق تقدما جيدا، معتبرا أن إيران لم تعد قادرة على مواصلة الحرب لفترة طويلة.
2: هذه التصريحات جاءت في وقت كشفت فيه تقارير إعلامية أمريكية عن تحديات متزايدة تواجه واشنطن في إدارة هذا الملف، أبرزها تراجع مخزونات الذخائر والصواريخ نتيجة استمرار العمليات العسكرية. وقد تحدثت صحيفة الواشنطن بوست عن وجود خلاف بين ترامب ووزيره للحرب حول هذه المسألة، لأن هذا التراجع قد يحد من الخيارات العسكرية المتاحة للولايات المتحدة إذا استمر التصعيد مع إيران.
1: وبخصوص مضيق هرمز، قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن فتح المضيق بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية لما لم تعرقله أطراف ثالثة.
2: في باقي أخبار العالم، أعلن مسؤول عسكري سعودي عن إصابة 11 مدنيا في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية على جنوب السعودية يوم أمس، وحذر من هجمات منسقة وشيكة أخرى قد يشنها الحوثيون وجماعات عراقية مدعومة من إيران.
1: انتهت الجولة السابعة من مفاوضات روما بين لبنان وحكومة العدو الصهيوني دون تحقيق اختراق في الملفات الأساسية، مع ترحيل النقاش إلى جولة ثامنة مطلع سبتمبر القادم بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف 3 سفن شحن محملة بالأسلحة لصالح القوات الأوكرانية في البحر الأسود.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ودعوة لكافة التجار للانخراط فيه لتنشيط الحركة التجارية. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي تبدأ اليوم لتتواصل على مدى 3 أيام. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس. احتياطي النقد من العملة الأجنبية يغطي 97 يوما من التوريد. في العالم السعودية تحذر من هجمات منسقة وشيكة قد يشنها الحوثيون وجماعات عراقية مدعومة من إيران، والرئيس الأمريكي يرجح قرب انتهاء الحرب مع إيران.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحية رشيدة الغريبي وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع وليد الشاهد وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة
10: ثنية زينة.
11: وقت تبداو شادين الثنية لازمكم تعطيو أهمية لمعايير السلامة المرورية. أرواحنا وحياتنا مسؤولية مشتركة، وإن شاء الله عطلة آمنة للجميع.
0: سبور نيوز.

استعداداته لانطلاقة الموسم، مباراة مش احتضنها ملعب الطيب المهيري، انطلاقة من الساعة 5 مساء وبشكون بحضور الجماهير طبعا لمتابعة هذه المباراة. تذاكر اللقاء متوفرة في مركب النادي، الأسعار 10 دنانير المدرجات، الكراسي 21 20 دينار والمنصة الرئيسية 30 دينار. نقعد دائما مع أخبار السياسات. السيد محمد الغربي هو الرئيس الجديد لهيكل السوسيوس نادي صفاقسي. البارح دارت انتخابات المكتب التنفيذي للهيكل بحضور 284 منخرط شاركوا في عملية التصويت، وتحصلت قائمة السيد محمد الغربي على 162 صوتا. إفريقيا، نادي صفاقسي سيواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري في الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، مباراة الذهاب في نيجيريا أيام 4-5-6 سبتمبر القادم، والإياب في ملعب طيب الميري أيام 11-12-13 سبتمبر القادم. في صورة التأهل للدور الثاني، النادي صفاقسي سيلاقي المتأهل من مباراة تمدد ديالو الإيفواري وفريق ويست يونايتد السيراليوني. الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في الكاف، ترجي الجرجيسي سيواجه فريق ديامبارز السنغالي في الدور التمهيدي الأول لهذه المسابقة، مباراة الذهاب على أرضية ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس مبدئيا، ومباراة الإياب في السنغال. ترجي جرجيس في صورة التأهل سيلاقي في الدور الثاني المترشح من مباراة فيتيس الكونغولي وريال باماكو المالي. في رابطة الأبطال، النادي الإفريقي سيواجه نادي جوليبال مالي، مباراة الذهاب ستقام في تونس بين 4-6 سبتمبر، والترجي الرياضي معفى من الدور التمهيدي الأول ويواجه في الدور الثاني الفائز من مباراة السويحلي الليبي وكفيس الزنزبارية. نواصل ديما مع أخبار الأندية على المستوى المحلي. فريق تقدم ساقيت الدير يواصل تحذيراته لقادم المواعيد، مباريات الودية المنتظرة لفريق تقدم ساقيت الدير قبل انطلاقة البطولة باش تكون اليوم عنده مباراة ودية أمام الإفريقي في الحديقة آ يوم الأحد 9 أوت أمام منتخب أقل من 21 عام، يوم الخميس 13 أوت سيواجه شباب القيروان في أحد النزل في مدينة سوسة، وتقدم ساقيت الدير نذكره من الأحد 16 أوت سيواجه القلعة الرياضية في ملعب الطيب المهيري. يوم أمس وديات أيضا على مستوى الأندية قاعدة السعادة طبعا لانطلاقة الموسم، النجم الساحلي تعادل مع الأولمبي البلجي بدون أهداف، ترجي الرياضي التونسي فاز على سان بيدرو الإيفواري هدف مقابل صفر، اتحاد خنشلة الجزائري فاز على ترجي جيس 2-1، واتحاد قسنطينة فاز على الاتحاد المنستيري 2-0. أخبار منتخباتنا، مسابقة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا واللي باش يمثلنا فيها منتخب أقل من 21 عام و 23 عام بقيادة المدرب أنيس بوجلبان، بداية من السبت 22 أوت، منتخبنا استعدادا لهذا الموعد برمج جملة من المباريات الودية اللي واجه فيها الأندية على مستوى الأندية التونسية. طبعا اليوم يواجه شبيبة العمران، ويوم الأحد 9 أوت سيواجه فريق كما قلنا تقدم ساقيت الدير. إلى رياضات القاعات، الكرة السلة، المنتخب الوطني لأقل من 18 عام ذكور أفرو باسكيت الكوت ديفوار بداية متعثرة، أيضا لمنتخب الإناث، منتخبي الذكور والإناث نتائج ما كانت جيدة في البداية. المباراة الأولى هزيمة أمام الكاميرون 53-41، غدوة من أجل التدارك سنواجه السنغال انطلاقا من 6، ويوم الاثنين أمام رواندا انطلاقا من 3 والنصف. بالنسبة للفتيات في نفس الإطار، اليوم المواجهة الثانية أمام السنغال انطلاقا من 2:30 بعد هزيمة أمام نيجيريا 54-50. من كرة السلة إلى الكرة الطائرة، والنسخة الثانية لبطولة العالم للناشئات أقل من 17 عام لتقام في الشيلي، المشاركة الأولى لتونس يوم أمس منتخبنا ينهزم أمام البيرو 3-0، اليوم نواجه الصين، يوم السبت 8 أوت أمام الفلبين، ويوم الاثنين 10 أوت سنواجه فنزويلا. في كرة اليد، بطولة العالم رومانيا أقل من 18 عام، المنتخب التونسي للسيدات انهزم أمام نظير والكرواتي 33-23، اللقاءات الترتيبية طبعا من المركز 17 إلى 32، المنتخب التونسي فاز على نظيره الأورغواياني 23-19، وكازاخستان أيضا في نفس في المسابقة طبعا منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي، بعد ما أنهى الدور التمهيدي في المركز الثالث للمجموعة الخامسة بفوز وحيد على كندا 32-16 مقابل زوز هزائم أمام السويد وأمام المنتخب المجري. ونختم بكرة القدم خارج تونس، في خطوة قطعت الطريق خاصة أمام أرسنال، ريال مدريد يحسم ملف تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور. فيني أمضى عقد جديد مع الريال لمدة 6 سنوات إلى غاية 2032، ويبلغ راتب فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد حوالي 24 مليون يورو
سنويا. الريال يتعاقد أيضا رسميا البارح مع الجناح الإيفواري يان ديماندي قادما من لايبزيتش الألماني، عقد يمتد حتى 30 جوان 2033، صفقة قيمتها حوالي 125 مليون يورو، أغلى لاعب إفريقي حتى الآن في التاريخ طبعا بهذا

0: تعاقد 19 سنة فقط، تم اختياره كأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية فيصل المرزوقي وليد الشاهد، نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية، وهندا توصل معكم المشوار في موجاتنا على موجاتنا في أحلى صباح.
1: سبور نيوز.

اهلا وسهلا بيكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم احلى الايام. اكيد كل مستمعينا اللي يسمعوا فينا توا، هدي الاغنيه هذه لكل من يحمل اسم هندا. ونعمه كانت عديت الاغنيه هذه وحضرتها، ظهر لي مش من كلمات الشاعر وكهو، هي من جويجي قلبها لانه بنتها اسمها هندا. وفي ذكرى نعمه ديما نسمعوا الاغنيه هذه، وشفنا بنتها في العديد من الانترفيو تحكي كيفاش كانت الأغنية هذه. شكرا فيصل. إيش معناتها؟ معناتها الإمضاء فيصل هو اللي اختار الأغنية. شكرا لك يا فيصل على المفاجأة الحلوة. تحية لكم الناس الكل، مستمعين هم ماشيين معاك في نفس الخط زيدا. شكرا لكم الكل، وإن شاء الله نهاركم أحسن الأيام. تحية كبيرة لكم مستمعينا ومستمعاتنا. أكيد بعد شوية باش نرجع لكم عنا ضيوف باش نحكيوا عليه برشا مواضيع، منها مهرجان المندرة باش نحكيو زيدا، مهرجان المندرة اللي هو في عقارب. منسيوش زيدا في السومير باش نحكيو مع ضيف آخر على تحضيري خاصة كيفاش باش تمشي ولدك مثلا دخل السنة التحضيرية من روضة، باش يمشي للسنة التحضيرية شنو يعمل، الأوراق اللي حضرهم ووقتش بالضبط. هذه الكل إن شاء الله بعد 8 مع 8 ودرجين تقريبا هكا ولا يا فيصل. هذه إن شاء الله بشكون استضافتنا. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، فما فقرات أخرى خليكم تسمعوها في الوقت.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: زمبرا قادرة على احتضان مشروع سياحي بيئي عالمي؟ نعم، زمبرا قادرة على احتضان مشروع سياحي بيئي عالمي يمكن من الجمع بين السياحة والترفيه وبين حب الطبيعة واحترام البيئة. جزيرة زمبرا قادرة على احتضان فضاءات للإقامة لا يمكن تشييدها باستعمال الإسمنت والمواد الصلبة، بل باستغلال أغصان الأشجار والمواد الخشبية. من جهة أخرى، تختزن زمبرا إمكانيات لتطوير أنشطة للرياضة الشراعية أو الغوص بمحيط الجزيرة، حيث يفوق عمق البحر 120 متراً، وحيث توجد أنواع عديدة من الأسماك ومن النباتات البحرية الفريدة من نوعها في المتوسط، خاصة وأن زمبرا وزمبرتا حديقة وطنية مرسمة منذ سنة 1977، وهي كذلك محمية مصنفة من نوع خاص لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، باعتبار تنوعها البيولوجي الكبير، بما يؤكد الحاجة إلى المشاريع البيئية بالجزيرة، فضلا عن تطوير وسائل النقل في اتجاهها. من المقترحات إعداد أنشطة نهارية للسباحة والترفيه في فضاءات محترمة للبيئة، ومن شأن ذلك أن يغير وجه كامل منطقة الهوارية وإدخال ديناميكية اقتصادية كبيرة عليها.
0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير يا وجوه الخير.
2: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. مهرجان المندرة, وهنا نقولوا مهرجان المندرة, نقول أولاد المبروك بعقير بالهيئة المديرة لجمعية مهرجان المندرة بأولاد مبروك بولذيب عقير. تدعو الناس الكل باش يحضروا, خاصة أولاد الجهة والحب زيدا يتفرهد في مهرجان المندرة من صفاقة صغيرها أنهم يكونوا حاضرين. الشعار باش يكون المرة هذه ذكرة الأجيال والأيام 7 و8 و9 أوت 2026, يعني نبدأ من اليوم إن شاء الله باش نحكيه في تفاصيل الدورة هذه. معنا سي علي العقربي رئيس الجمعية, أهلا وسهلا بكم, مرحبا ونورتنا سي علي.
3: مرحبا بك, صباح الخير أخت هندة, تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الساقس, وشكرا على هذه الاستضافة.
2: يعيشك. ذاكرة الأجيال هو شعار المهرجان هذية, مهرجان المندرة بأولاد المبروك. شنو بالضبط باش تخرجوا من الذاكرة هذية؟ شنو باش تعرضوا للناس اللي حاجات ما يعرفوهاش بالكل باش تعرفوا زيدا بأولاد المبروك ومهرجان المندرة؟
3: مهرجان المندرة هو مهرجان ذات خصوصية يعتمد على خصوصية المندرة والعودة إلى أيامات المندرة و الدريسة والحصاد وأيامات أين كان الأجداد يعني يحرثون ويحصدون, وكانت المندرة هي
2: شو معنيتها المندرة؟ خلينا نفسرها للناس يمكن اللي ما تعرفهاش.
3: المندرة هو الفضاء اللي يقع فيه الدريسة,
2: يعني
3: الدريسة الحبوب هي فصل الحبوب عن السنابل وتصفيتها وعملية الخزن, خزن الحبوب هذه حتى تبقى إلى الموسم اللي بعده تقريبا.
2: أيوة.
3: هذه هي تقريبا, هذه هي خصوصية المهرجان اللي الحاجة هذه ما نحبوهاش نذكر, وإحنا اليوم حريصين أنها ننقلوها إلى الأجيال القادمة ونتورثوها من خلال مهرجان المندرة. هذا الاحتفال السنوي اللي نجسدوا فيه هي اللوحة الرسمية, هي تجسيد الخصوصية, هي الدريسة والجروشة و كيفية الفصل, ورجال المندرة اللي يقوموا بالعملية هذه هي حركة نبيلة تعود بنا إلى الماضي البعيد وتعيد الذاكرة إلى الأجيال القادمة.
2: إذا احنا اليوم دخلنا لفقرات المهرجان هذه طيلة 3 أيام بالضبط, على شنو باش تركزوا, شنو يميز الدورة هذه في 2026؟
3: بالنسبة للمهرجان هو بتنظيم من جمعية مهرجان المندرة, والشعار هو المندرة ذاكرة أجيال, ينطلق من اليوم 7 أوت ويتواصل إلى غاية 9 أوت 2026.
2: من اليوم تبدأ؟
3: طبعا نبدأ اليوم. الانطلاق مش يكون اليوم إن شاء الله
2: بعرض وقتاش؟ العشية
3: 5:30 تقريبا تبدأ تنطلق العروض بعرض سمور البادية لمحمد الهادي المحمودي, طبعا فيه لوحات تراثية تحاكي المندرة وتحاكي التراث المادي الذي تمتاز به منطقة أولاد مبروك والربوع المجاورة إليها. طبعا البرنامج متنوع, كذلك عندنا الأديب إن شاء الله محمد الدلنسي مش يكون معنا, أيضا مش يكون معنا الشاعر محمد ضو والشاعر محمد الوحيشي في عقبية شعرية تحمل عنوان على الحصادة. كذلك مش يكون معناها معنا أيضا في السهرة مش يكون معنا ملحمة عروش إنتاج مركز الفنون الدرامية والربحية بجابس بطولة إخراج صالح جدي, ملحمة تاريخية تعود إلى تاريخ الحركة الوطنية وعلاقة علي بن خليفة النفاتي بالقبائل وكيف توحدت لتحارب الاستعمار, وفي قصة جميلة جدا.
2: اي شيء مسرحيه هذه اللي صالح جدي, يعني صالح جدي من الاسماء الكبيره, اكيد من الاسماء الكبيره اللي عندها تاريخ خاصه في العديد من المسلسلات.
3: أكيد ما شاء الله عنده طابعه خاص, وان شاء الله هي دعوه للناس اللي تهتم بالتراث وبتاريخ الحركه الوطنيه التونسيه للحضور والاستمتاع بهذا العرض. نحب نشكر المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه في الساق, ايضا اداره المسرح, المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات, ايضا الوكاله الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية, أيضا بلدية عقارب, كذلك معظم دي عقارب, المجلس الجهوي للساقس, كل الداعمين لمهرجان المندرة باعتباره مهرجان ذات خصوصية, والخصوصية هي التي نعمل عليها. احنا مهرجان ثقافي ما نركزوش برشا على السهرات الليليه، لكن نهتم باحياء التراث تراث المنطقه وتراث النادي ولا نادي العادات.
2: هذه خصوصيتكم هذه خصوصيتكم وطبعكم، هذه حاجه سمحه.
3: اكيد اكيد اكيد. في السهره في السهره الصوت الصوت السعد زينة سعد، ومن لا يعرف زينة سعد بنت جابس يعني منزل الحديد، زينة معروفه بطبعها، وزينة سعد من الاصوات اللي صوتها يعود الى التراث ويتماشى مع خصوصيه المهرجان. اضافه مش يكون معها في السهره ان شاء الله الفنان جدا رمضان هضب من سيدي بوزيد، ايضا صوت قوي جدا، وان شاء الله تكون سهره مميزه. دعوه لكافه الجماهير من عبر اذاعتكم لحضور الافتتاح. نحب نشكر ايضا الهيئه المديره لمهرجان المندرة، اعضاء الجمعيه ومدير المهرجان سعاد بالمبروك على البرمجه المتنوعه والتحضيرات الجديه اللي ابتدت فيها هذه الدوره. يوم الغد كذلك مهرجان المندرة ينظم الندوه العلميه، وما ادراك
2: خلينا نقول غدوه هو الاختتام. ايوه
3: لا لا اليوم الثاني الاختتام يوم الثاني ان شاء الله نهار الاحد. غدا الندوة العلمية التاسعة صباحا، القمح بين الأصيل والهجين رهانة المستقبل. القمح الأصيل هنا معادلة سياسة الدولة في الحفاظ على البذور الأصلية، بذورنا الأصيلة. يعني مش يكونوا معنا دكاترة سي الشاذ للعبدلي، وكذلك سي عبد الواحد المكمل، سي عبد الحميد الفهري، وعدة باحثين وأساتذة مش يلقوا محاضرات. ندوة قيمة جدا وثرية، تقريبا 6 محاضرات مش تكون. وإن شاء الله دعوة إلى الطلبة ودعوة إلى المهتمين بالندوات للحضور إلى منطقة ولد مبروك والاستمتاع بهذه الندوة التي هي تمثل ركيزة من ركائز المهرجان.
2: تعرف عليش؟ على خاطر ديما قعدنا ما بين الهجين والأصلي، وخاصة نعرفوا اللي فما بنك اللي هو موجود فيه كل ما هو أصلي والحفاظ عليه، ولا من القيمة الكبيرة برشا اللي هي لازم تكون موجودة بالنسبة للحبوب متاعنا. هذه من الندوات اللي نعتبرها مميزة جدا، يعطيكم الصحة حتى على اختيار التيم. بعد الندوة هذه شو فما بالضبط؟
3: نكمل شوية على الندوة. الندوة هي خارجة من خصوصية المهرجان مع القمح من المندرة. مهم جدا أنك التام تكون خارجة من خصوصية المهرجان. كذلك نحب نشكر جمعية التاريخ والجغرافيا والبحوث التاريخية اللي مشكلة معنا بالشراكة. كذلك شكر إلى بنك الوطني للجينات اللي مش يكونوا معنا، مهم جدا لأن الندوة تنقسم إلى جزئين، الجانب العلمي مع بنك الجينات والجينات تحديث الجينات في القمح حتى تصبح ذات مردودية، وكذلك الجانب التاريخي وعودة إلى تاريخ القمح في تونس، ونعرف كل أن قرطاج كانت مطمورة روما وهكذا. يعني الندوة متنوعة وإن شاء الله تحقق المطلوب هذا. في الـ في الـ في الـ في المساء مش يكون عندنا إن شاء الله الفروسية، يعني والفروسية وما أدراك الفروسية هي مش من اختصاصنا، لكن نعرف مليح اللي الناس الكل يحبوا الفروسية، والفروسية هي تعتبر من العادات والتقاليد، وأيضا المداوري، وأيضا مسابقة الرماية من تنظيم جمعية جهوية للصيادين بالساقس، وأطلقنا عليها دورة المرحوم علي اللومي اللي كان مغروم بالرماية، وكان ديما في كل دورة يكون معنا وينظم الدورات. لمسة وفاء إلى روح علي اللومي أطلقنا عليها
2: الله يرحمه
3: علي اللومي الله يرحمه ونعم. في السهرة غدوة مش يكون معنا سهرة الفن الشعبي مع الفنانة ميلي القفصي إن شاء الله على الساعة 10 ليلا.
2: من أجمل الأصوات ليلي القفصي،
3: عنده
2: جمهور كبير سنين زيد، حقق حضور قوي في المهرجانات، وهو قال بطابعه التلقائي برشا، قال انا ما كنتش نتصور زيد الجمهور باش يحضر بالكثافه هذه. تواضع فنان عنده زيد ما يقول بالنسبه للفن الشعبي. اذا بالنسبه للسهريه بعد في الاختتام النهار الاخير شو موجود؟
3: نهار الاحد العشيه عندنا عرض للاطفال، وكذلك ورشات في الفنون التشكيلية حول موضوع التراث والمنبع، مش تكون كذلك عن ألعاب الفروسية في المساء. وفي السهرة إن شاء الله مش يكون عنا تكريم الناجحين في البكالوريا وفي المناظرات الوطنية وفي وخريجي الجامعات، وهي عادة دأبت عليها كل الهيئات التي تعاقبت على جمعية مهرجان المندرة يعني تكريم الناجحين لابد حتى نشجعوهم و وهي تأثيرة طيبة من إدارة المهرجان. فالسهرة مش تكون مع سهرة شبابية مع الفنانة مايا إن شاء الله.
2: تيكم صحة. رئيس جمعية مهرجان المندرة بوليد المبروك سعلي العقر بيعطيك صحة على ما قدمته توا بالنسبة لمحتوى الدورة هذية مهرجان المندرة بوليد المبروك اللي يحمل شعار المندرة ذاكرة الأجيال. وهنا نقول كونوا حاضرين بكثافة باش تكتشفوا حاجات راهو صايرة في البلاد مهرجانات اللي ربما ما تعرفوهاش حتى من صفاقس راهو مش بعيد عليكم عقارب 20 كيلومتر تكونوا موجودين في عقارب تبدلوا الأجواء في نفس الوقت تعيشوا أجواء فيها أصالة وفيها رجوع بكم للذاكرة وحنين كبير يخليكم تعرفوا بلادكم وشنو فيها. قبل ما نقوموا بالسياحة الخارجية هيت نعملوا بالسياحة الداخلية والقريبة جدا مشوا احنا لإذاعة القرب خلينا احنا قراب قراب برشا حتى من المعتمديات اللي بحذينا راهو شيء يفرح ان نعرفوا شنو صاير حوالينا ما نكونوش متمركزين في وسط المدينة أكاهو وقتها كما الإنسان اللي يدور حوالين نفسه الإنسان كي يخرج البرة يعرف بارشة حاجات اللي بالحق تثري الذاكرة أكثر. شكرا لك سعلي العقربي رئيس جمعية مهرجان المندرة بيا أولاد مبروك إن شاء الله موافقين إن شاء الله في هذه الدورة دورة التميز.
3: نحب نتقدم بالشكر إلى كافة أهالي منطقة أولاد مبروك على مشاركتهم الفعالة في تنظيم هذه الدورة دور كبير وكذلك رحب الصدر والترحيب بالبذية في المهرجان مرة أخرى عبر موجات إذاعة فاق نوجه الدعوة إلى كافة الجماهير للحضور والاستمتاع بفقرات المهرجان مرة أخرى نشكر إذاعة فاق على اهتمامها بمهرجان المندرة والدعوة لكم باش تواكبوا الفعاليات إن شاء الله.
2: مرحبا بكم وشكرا شكرا لكم احنا قاعدين نواكبوا دجا شكرا لك. إلى اللقاء بسلامة 8-18 دقيقة هند الأسود معاكم حتى للتسعة متاع صباح نورتوني الناس الكل.
1: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع حد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550 وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح الأحلى مستمعين. وحبيت نقف على نقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي تو تنتظر السولد. أنا كل عام نحاول نذكركم فما نقاط عايشكم جماعة لي بوتيك واللي توا مش تبدأوا لنا في السولد. اليوم الست معناتها اليوم نبدأوا السولد. اللي عنده هكا ناس مخبية شوية فلوس اليوم فرصتكم باش تشريوا، خاصة دبش متاع المدرسة، العودة المدرسية، الناس كل بديت تعاد توا برانشي على انه رانا قريب باش نبدأوا نحكيوا على العودة المدرسية. اللي باش يشري دبش، اللي باش يشري سبابت، باش نقف في نقطة مهمة انه يعيشكم خرجونا جديد، لأنه فما دي بوتيك خرجوا للحاجة المخزون القديم، السلعة القديمة. وإحنا نعرف تبارك الله إحنا ولينا توينسا أذكياء، يعني دورتنا نعملوها قبل السولد بأيامات، نعرفوا شنو صاير في البلاد، نعرفوا شنو صاير في البوتيك. ساعات أنت تمشي تلقى هو النكتة وين، تمشي تلقى مكتوب على القطعة مثلا 100 دينار، بعد في السولد تلقاها 99 دينار و900، مشطبين على نمر اخر الله اعلم به، بينما انت راك مشيت وعملت دورتك الرقم ما كانش هكا. راهو الناس اللي تفهم هذيك، علاش البوتيك اللي يخلي عنده دي كليون او فيه راهي نقطه مهمه برشا. راهو يجيك صناعه ما جاي يجيك وجيب غيره وجيب عوض الزوز يجيب 10، وهذه راهي نقطه مهمه برشا اللي يخدم عليها برشا ناس في الماركتينغ بالطريقه هذه. ما خرجونا الحاجه السمحه، خرجونا الحاجه المزينه، ما تخرجش زيد الحاجه المفتقه والمقطعه واللي تيسيو نتاعها مكمل، خرجونا الحاجات اللي قاعدين نشوف فيهم توا واللي هما يتمشيو مع وقتنا وفي نفس الوقت مع موضه توا. إذا بالنسبة للبوتيك وبالنسبة للجودة، أنا نقول هنا سبابت ولا نفس الشيء، أو سبابت وسكين ساعات تاخو سبات ولا ساك تلقى هذيك المقشر، علاش؟ على خاطر هو ديجا صار له قديش مخزن، زيدوا أنت مثلا حتى تخزنوا جمعة جمعتين تخرجوا من باكو تلقى حاجة أخرى. أنا جربت وصارت فيها الحكاية هذي، هذيك علاش ما نحبش غيري يتصير له نفس الشيء، هذيك علاش نيدي للأخوة التجار اللي توا فرصتكم باش أنكم تخدموا. نعرف هذي خرجنا كل ما هو فيه جودة، وتو تلقاو المواطن التونسي ياسر وفي للاستهلاك التونسي. ما هو ديما نقولوا استهلك تونسي، علاش راهو المواطن التونسي يمشي للسلعات الخارج؟ يقول لك على خاطر رينا ضامن الجودة. احنا الجودة نوفروها زيادة بالنسبة للمواطن التونسي، تو ما يغيب عليكم حد ونوليو اوفي اليكم انتم، ما نشريو كان من عندكم. ونعتبر ان هذه نقطة مهمة جدا ان نربح الكليون، نربح ثقة الكليون. حاجة اخرى، التوينس اللي عادة تتشكي وتتبكي وديما راهو ما عندناش فلوس، احنا رانا ديما ما عندناش حتى شيء، ديما فقرة. دارت السولد يا ربي تبدا صفوف ما شاء الله، ربي هبط خير وما فهمتش كيفاش، زعما عملتوا قرض استهلاكي قبل باش انكم تشريوا شوية بشوية. خليوا زيادة لغيرنا وزيادة في نفس الوقت بربي نذكر ديما السولد اللي يبدأ على 3 ترانش، ما نبديو 50% و70% ونوصلوا لها حتى نوصل 70% وغيره، إن شاء الله تكون منظمة من البداية. تحية لكم الناس الكل، لكل التجار، لكل من يخدم بضمير، لكل تاجر يخدم بشرف، إن شاء الله يا ربي بالعائد النافع، إن شاء الله يا ربي تربحوا. وبالنسبة زيادة للمواطنين الكل، هذه فرصتكم باش تشريوا خاصة لوليداتكم، أما بانتظام مش باللهفة الكبيرة برشا. 8:27، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، وسولد إن شاء الله يجيب لنا الحاجة السمحة، مش نوفيل كوليكسيون، تقف على قطعة يقول لك نوفيل كوليكسيون بنفس السومة.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم ونورتونا. اكيد السنوات التحضيريه كلموني مستمعين وقالوا لي السنه التحضيريه كيفاش نحضروا صغارنا ليها، شو الاوراق اللي نعتمدوهم، بشكون نتصلوا، التوقيت وقتاش، فما شي توقيت زمني محدود لازمنا ما نفوتوهش. هذه اسئله طرحت عليا من المستمعين وحبيت نجاوب على الاسئله هذه. ما تعرفوني نمشي لاهل الاختصاص كيف العاده، مشيت لمدير مدرسه سابق، مدير مدرسة متقاعد اللي هو سي أمير خرات، اللي تعرف بأخلاقه العالية واللي تعرف زيدا بانضباطه. حبيت نسأله زيدا الأسئلة هذية ونوصل لكم كل المعلومات. شدوا ورقة وستيلو، خذوا كل المعلومات هذية وباش تعرفوا صغيراتكم توا من روضة سنة تحذيرية كيفاش باش يدخلولها، وإن شاء الله يا ربي تكون سنة النجاح وسنة التميز. سي أمير مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا في ذات صفاقس.
1: مرحبا قويدة، مرحبا أحلى مستمعين إذا شخص
0: سعيدة أحلى. جدا بالحق من أعماقي أنك تكون حاضر معايا عبر الهاتف اليوم وتبدنا بكل المعلومات الخاصة بوليداتنا توا اللي كانوا في الروضة. بتبيع من الروضة سنة تحضيرية، يقول لك شو نعمل، معناتها أنا مش الامتداد كيفاش باش يكون للدراسة، شو باش نعمل، شو باش نحضر، وقتاش تبدأ التحضيرات زيدة سي أمير بالنسبة اللي عندهم صغيرات في العمر هذية؟
1: شكرا على السؤال الجيد هذا. برشا ناس كما قلت انت يتسالوا، بما انها العمليه المنظومه الجديده هي منظومه الحياه المدرسيه ما استثنتش السنه التحضيريه من بقيه السنوات. الوزاره التربيه فكرت باش تعمل منظومه تجمع فيها جميع مراحل التعليميه من السنه التحضيريه الى السنه الرابعه ثانوي مع تبك كل المراحل. يعني المنصة الجديدة، المنصة الحياة المدرسية فيسكولير هذه فيها كيما التحضيري، يبدأ الولي من الآن فتحة المنصة، التسجيل المبدئي، إنشاء حساب على المنصة وإضافة منظوره في هالمنصة هذه في انتظار الموعد الرسمي للتسجيل والترسيم من طرف وزارة التربية.
0: نبدأ فيسكولير هكا الحياة المدرسية
1: vscolaire.education.tn منصة الحياة المدرسية.
0: شو نلقى فيها بالضبط؟
1: هذه المنصة هذه مش ندخلولها نهاتي، مش تفعل، مش تكون عامة شاملة، فيها معطيات التلميذ، فيها المتابعة، فيها الغيابات، فيها مش تكون تتبع التلميذ بمعرف وحيد من السنة التحضيرية تبو حتى البكالوريا.
0: معناتها في صورة ما غاب مثلا، ما حضرش أولياء وما عالبالهمش، هما بالمنصة هذية الأولياء يجمو يدخلوا يعرفوا صغير وحاضر وقتها ولا راهو غاب في فترة معينة هكا ولا هذي. احنا نقولوا احنا للتطور، لكن هيت أعطينا توا مثلا السنة التحضيرية انا محضرة صغيري سنة تحضيرية، كيفاش ندخل المنصة هذية باش نلقى اينا نلقى مثلا بيني تلزمني استمارة، يلزمني نعمرها، شو نلقى بالضبط؟
1: بالنسبة للولي تويك مبدئيا انشاء حساب، مطلوب منه رقم بطاقة التعريف، تاريخ الولادة نتاعو، والرقم الهاتف اللي مشي تجي هذه المعلومات. هذا بالنسبة للولي، مش يدخل هو، مش يخلي معطيات صغيرة على الأول، مش يضيف التلميذ، يخلي المعطيات اسمه لقب وتاريخ الولادة، ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية وقت تتحل باب التسجيل مش يصب المعطيات، بقية المعطيات خاصة بالتلميذ واسم الروضة اللي مش تكون موجود فيها بطبيعة، هي مش استقبلوا عندها الروضة هذه، تقع المتابعة إن شاء الله.
0: هذا بالنسبة للسنوات التحضيري. هتمشيوا للسنة السابعة أساسي، شنو جديد فيها؟
1: السنة السابعة أساسي كل سنة ينتظر الولي عملية التوجيه. عملية التوجيه اللي تصير من السنة السادسة السنة السابعة ويقبل كانت في آخر شهر جويلية تخرج التوجيه للمدرسة الإعدادية. هذه السنة بما أنها منصة جديدة والعمل قائم هالأيامات بصفة كبيرة ياسر من طرف المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية، الأعداد لها إن شاء الله يوم 14 أوت حسب بلاغ من وزارة التربية يكونوا بطاقات توجيه جاهزة على المنصة، يستخرجها مدير المؤسسة ويمكنها يتمكن منها الولي باش يكمل يحضر الملف نتاعه ويهزوا للأعدادية.
0: هي البرشا معناتها بعد ما يحضر كل شيء لازم هو يتنقل، ما فماش أديستانس زيدا.
1: هي مازالت العملية عندها، مازالت العملية بين الرقمنة وبين الأمور الورقية، لأن مبدئيا يتعدى الملف التلميذ من الفضاء الرقمي سابقا الى الذي اللي سيرفر قبل هو مش تولي في المنصة هذه يولي المدير الإعدادية يشوف عنده القائمة متسلم للمؤسسة، لكن كما تعرف مرحلة انتقالية وما زالت الأمور ما هيش واضحة، نقدوا ديما نلتجيو في الأخر اللي بطاقة التوجيه أخوها الولي، لكن المدير المدرسة مطالب يهز ملف كامل فيه بين نسخة بطاقة التوجيه ومضمون ولادة والملف الصحي، هذوما نسخة بطاقة إعدادي يهز من المدرسة الإعدادية في انتظار تصير إن شاء الله العملية ترقمي على المنصة الرقمية نوليو ممكن نحيه الجانب الورقي ينقص برشا العملية هذه.
0: احنا ماشيين إن شاء الله نحيه الجانب الورقي تماما ونواكبوا كل ما هو التطور التكنولوجي. سأمير خرات شكرا ليك، نورتنا اليوم، تحية ليك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، إن شاء الله سنة موفقة لوليداتنا الصغار وبنجاح لهم. شكرا وبالسلامة، الى اللقاء.
1: شكرا بالتوفيق
0: يعيشك. هندة الأسود معاكم حتى للتسعة متاع الصباح، نورتونا.

0: إشهار
1: في إم جي جمع سبتحد سومنا مع تحد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار.

0: 599 في 18 دينار و550 وفما زيدا سكة دو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و990 في 40 دينار و990
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: مرحبا بكم الناس الكل، الناس الكل تستنى في السولد بتبيع سولد بالنسبة لأصحاب العائلات. راهي فرصة كبيرة برشا باش إنهم يشريوا احتياجاتهم، وخاصة لبسة وسبابط في الفترة هذية، كارتابلويت وغيرها، والعودة المدرسية تو على الأبواب. هذه بالنسبة للعائلات الكل، وإحنا بتبيع في انتظار إنه يكون السولد من الأول يبدأ قوي 50-70%، ماذا بينا إحنا نوصلوا منستنيوش 3 مراحل هذوما. إحنا حبينا نعرفوا شنو التحذيرات للإدارة الجهوية للتجارة مع المدير الجهوي للتجارة سي محمد جابر حريز. أهلا وسهلا بيك ومرحبا، ونورتنا لأنه إحنا اختفناه توا في المباشر باش إنه يكون حاضر معنا ويعطينا فكرة على شنو صاير من تحذيرات بالنسبة للسولد، السولد اللي هو يبدأ اليوم ويتواصل لمدة 6 أسابيع. 6 أسابيع هذه اللي هي أكيد باش تتقسم لفترات معينة. 6 أسابيع هذه فيها السولد يبدأ بنسبة معينة ثم يطلع آخرها نوصله حتى 70%. زعم التجار حاضرين، زعم البضاعة الموجودة كما سبقكم بكري وقلت فيها الجودة المطلوبة من المواطن والمشتري التونسي، زعم زيادة الأسعار في المتناول، وخاصة إذا احنا عملنا بروموسيون وهبطنا هكا سولد زعم باش نهبطوا زيادة حتى في الأسعار هذه بطريقة انه تمشي مع جيب المواطن التونسي. وتعرفوا انتم خارج من الصيفة ونعرفوا وش معناتها انسان ميزانية كبيرة للسياحة والترفيه باش يدخل ميزانية اخرى رونتري سكولير، وما نسيوش زيادة حتى برشا مواطنين اللي هما يبدأوا يحضروا في رواحها ومتبارك الله. فما ناس تعمل ميزانية خاصة للسولد تبدأ تحضر في رواحها، كل شهر تخلي مبلغ معين تقول لك هذيك الفترة اللي أنا نجم نشري بيها ما نحتاجه إنه من ملابس وسبابط وغيرها. معنا سي محمد جابر حريز، أهلا وسهلا بيكم مرحبا ونورتنا فيها الصبحية، نهارك زين.
1: مرحبا، صباح خير، تحية ليك وتحية كيف مستمعي ذات الشخص.
0: إيه التحذيرات بالنسبة للسولد صارت لأيام التلفيتة؟ أكيد الانطلاقة باش تكون اليوم، شنو بالضبط موجود اليوم يعني القائمة، شكون فيها التجار اللي بشي شاركوا، عدد التجار هذوما، شنو البضاعة الموجودة، فماشي نوفيل كوليكسيون باش نلقاها موجودة من الأول، شنو دور المراقبة في الفترة هذية؟
1: شكرا. كما تعرفوا معناها أول تجربة دعبنا كل موسم صيفي أو موسم شتوي إلا وفما فترة متاع التخفيضات الموسمية الدورية أو ما يعبر عنه بالسولد. موسم السولد كما تعرف ينطلق اليوم 7 أوت 2026، وفي الحقيقة هي مناسبة هامة للتجار أو للمواطنين المستهلكين على حد سواء، باعتبار أنه بالنسبة للتجار في ظل كساد وفي ظل معناها الدنيا المقبرة الشرائية المواطن، هي فرصة لهم، فرصة لترويج بضائع عندها مدة معناها زائلة الرونق لم تعد دارجة أو نهاية سلسلة، فرصة لترويجها معناها والتخلص من مخزونات حتى باش يمكنوا معناها يتمكنوا من توفير السيولة اللازمة وتجديد مخزوناتهم ومن ملابس ولا من عطورات ولا من هدايا ولا من أحذية ولا في عدد القطاعات أخرى.
0: أكيد.
1: وكذلك فرصة للمواطن للاقتناء بعض الحاجات اللي يسحقها سواء كما قلنا من ملابس، من أقفشة، من الأخاف، من مواد كهرومنزلية، من مواد تجميل، نظارات وغيرها قطاعات أخرى في معناها بأسعار ربما تساهم من تحديد أو تخفيض من حد توطأة منها الضغط على مقدرته الشرائية وعلى ميزانيته. في تفاقس كما قلنا الموسم ينطلق اليوم، احنا كإدارة جهوية للتجارة كمصالح مراقبة اقتصادية منذ مدة قاعدين نقوم بحملة تحسيسية لمزيد تحفيز التجار للمساهمة والانخراط في هذه التظاهرة، كذلك في قطاعات أخرى اللي عادة ما نخرطوش فيها، كذلك معناها نراقبوا عملية الأسعار المطبقة قبل مدة 3 أشهر حتى ما نجنبوا معناها عملية المخادعة أنه يقع ترفيه في الأسعار وعلى التخفيضات الدورية ولا من خلال عملية دوري لرفع الأسعار وفي رق التابع في العملية دي للقيام فيما بعد بالتحاليل والمقارنة اللازمة. وكذلك معناها نفخر إمكانة الإدارة لتلقي التصاريح، نعرف ولاية التخفيض الموسمي والدوري لازم يكون بتصريح وما هي نسب التخفيضات وشنين المواد المعنية وحتى تجنب عملية الإشهار الكاذب والعملية المخادعة. في بعض الأحيان تمشي المغازة تلقى تخفيضات من إلى 70% في حين أن
0: نفس السوم هذيك مثلا اللي هو متغيرش بالكل.
1: الفصول مش حتى متغيرش حتى بعض المعروضات ما تلقاش معروضات اللي فيها نسبة 700 وحتى كان قيمة حاجة ضائلة جدا وهي في الحقيقة عمليات معناها ما يسمحش بها القانون لازم يكون عملية
0: ولا زيدا فما سي محمد جابر الحريز راهو ساعات فما قطعة انت تشدها يقول لك راهي نوفيل كوليكسيون انت كي نوفيل كوليكسيون علاش خرجتها توا علاش مش في اخر السولد علاش من توا من البداية
1: نوضحوا النقطة هذه راهو النوفيل كوليكسيون ولا البضاعة الجديدة غير معنية ويمنع عرضها معناها في السولد
0: يعطيك الصحة هي غير معنية لذا يمنع عرضها هذه راهي نقطة مهمة
1: لا مش يمنع عرضها ليه لازم يعرضها علاش انت ما نجموش نصادروا حق واحد باش يبيع المودة ما يمكنش عرضها كمنتوج تحت عنوان تخفيض دوري أوس المنتوجات المعنية بالتخفيض الدوري يجب أن تكون بحوزة التاجر ولا المعلن عن التخفيض لمدة لا تقل عن 3 أشهر يلزم إثباتها بفاتورات شراء غير ذلك معناها باش نوضح هذه حتى ما يقعش التباس في ذهن المستهلك والمواطن بيمكنوا باش يبيع المنتوجات نوفي كوليكسيون معناها الجديدة ولا المنتوجات اللي هي تحت عنوان تخفيضات دورية أو موسمية وسلب في جناح المهم أن العملية تكون منظمة بشكل ما يقعش حتى خلط أو لبس في ذهن المستهلك
0: الرقابة باش تكون موجودة إن شاء الله
1: نعم بالنسبة للخيارات في العملية احنا إلى حد اليوم معناها انطلاق عملية التخفيضات بلغ عدد المشاركين في ولاية صفاقس عدد التصاريح اللي تلقيناها أكثر من 100 تصريح تقريب 315 نقطة بيع لحد الآن معني بعملية التخفيض التخفيضات هذه كالعادة تقريب جل المشاركة الكبرى هي في الملابس 252 نقطة بيع 47 نقطة بيع للأحذية فما في المواد الكهرومنزلية فما 4 نقاط بيع مشاركة إلى حد الآن في مواد التجميل والعطورات تم 7 مشاركات إلى حد أول يوم وكذلك في قطاعات أخرى تقريبا فما مشاركات نأمل أن تقع مشاركات أخرى في قطاعات كما النظارات ونظارات الشمسية
0: مازالوا توا
1: مازالوا الحقيقة فما عدم فهم كذلك فما
0: وموسم الذروة بالنسبة لهم هم راو في البيع خاصة توا بالنسبة للنظارات لكن فما نقطة مهمة حبيت نعرفها المواطن توسي توكي يمشي للسولد يلقى قديش النسبة 40% 50% لأنه نعرفوا احنا
1: هو النسبة الدنيا محددة ما يلزمش تقل عن 20% لكن معناها 40 50 60 70% هي حسب تعود للتاجر المعلن عن التخفيض احنا فقط النسبة الدنيا يلزمها تكون أدنى نسبة هي 20% وتكون نسبة حقيقية وكذلك معناها لا يمكن معناها ترويج لمغالطات مثلا أعطيك مثلا المحل تلقى فيه 120 أرتيكل تلقى كان 2 أرتيكل اللي هم معنيه ب 70% لا يمكن معناها الإعلان على ذي يعني أنا يلزم يجب أن تكون منتوجات متوفرة بالشكل اللي يلبي طلبات كل الحرفاء ما نجموش نعرضوا على حاجات ما توفرش ولا بكمية محدودة كذلك معناها كما قلنا معناها المراقبة بصفة يومية تثبت من مدى شفافية العملية ذي كما قلنا نسب الأسعار المرجعية هل ترى معناها وقع الأسعار المرجعية المطبقة وعنا عديد الوسائل باش تثبتوا منها بالرجوع إلى الاتيكيت الكاس متاع الفترات السابقة فاتورات الشراء إلى غير ذلك اللي تثبت من على كل ما هي الحقيقة مناسبة لتنشيط حركة اقتصادية مناسبة لتجاوز حالة الانكماش التي يشهدها السوق وكما قلنا رأيي في مصلحة الطرفين سواء التاجر أو المستهلك
0: إن شاء الله تكون في مصلحة الطرفين وزيد الطرفين يكونوا هما الزوز منتفعين تحية كبيرة لك سي محمد جابر حريز شكرا لك المدير الجهوي للتجارة كان معنا على الخط اليوم نحكيه على السولد وانطلاق موسم السولد شكرا وبسلامة تحية لكم هند الأسود تحييكم الناس الكل بديت معكم الماتينال من 6 متاع الصباح حتى التوا تحية كبيرة لكيب الموجود معايا شكرا شكرا من أعماق قلبي لي مخرجنا اليوم فيصل المرزوقي شكرا ليسرى الغربي في الديجيتال وشكرا لفريد عبد الجواد لتأمين الضيوف معنا نقولكم بسلامة ونهاركم مبروك بداية يوم سعيد إن شاء الله للناس الكل

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. تكون السماء اليوم قليلة السحب ثم مغيمة جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب ودرجة الحرارة تتراوح القصوى منها بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. أوضحت الإدارة العامة للغابات أن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. اليوم أيضا تنطلق الدورة النهائية للتوجيه الجامعية التي تمتد إلى غاية يوم الأحد القادم على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 4000 حالة للمرة الأولى خلال موجة التفشي الحالية. أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل 3 مدرسين و3 طلاب خلال إطلاق نار في مدرسة خارج العاصمة بانكوك، فيما أصيب منفذ الهجوم. نلتقي إن شاء الله في تمام 10. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: 10 ديما.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع حد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و590 في 18 دينار و550، وفما زيدا سكة دو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و990 في 40 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: في الخدمة.
7: ألو.
8: إذاعة
7: في الخدمة.

مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حدث جديد من في الخدمة. في الخدمة ليوم الجمعة كالعادة تعودتوا به هو مخصص للصحة، فمرحبا بالجميع في هذا العدد الجديد بتاريخ اليوم 7 أوت 2026 الموافق 24 صفر 1448 هجري. اليوم 70 يوم في فصل الصيف، أما مازلنا تداعيات الصيف وبداية الخريف ديما نقولوا راهي تابعة للصيف ولازمنا نفس الاحتياطات. هذيك علاش اليوم مش نزيدوا نسلطوا الأضواء على مريض السكري والصيف بصفة عامة، خاصة بعد موجات الحرارة والتعرق الكبيرة، الاختلال في بعض المسنين يقولك خاصة مرضى السكري يقولك نحس بالفشل ونحس بكذا. فعليش هذا يصير؟ هل يصير عند المسن بصفة عامة ولا خاصة عند مريض السكري؟ برشة تفاصيل مش نعرفوها ونزيد ناخذوا بالاحتياطات حتى يكون صيفنا على كيف، ومريض السكري يقضي صيف وهو متني. كذلك اليوم في حصتنا وعلى إيقاع اليوم، مش اليوم، هو أسبوع كامل، أسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، أكيد مش نزيدوا نجددوا بأهمية الرضاعة الطبيعية. علاش في بعض الأحيان الإخفاقات؟ علاش نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس موصلتش حتى 20% للأسف الشديد نقولوها راه معناتها حدث ولا حرج. سامحوني بعد إذنكم.

راح الصوت فجأة، لبس حمد لله. هذه من تداعيات فصل الصيف يا جماعة، ردوا بين على ريحنا ولبس حمد لله بإذن الله. أما هذا هو اللي مش نحكيه عليه، الرضاعة الطبيعية. شنو الفوائد للرضيع للصغير هذيك؟ ما أنا ديما نخمه في صغيرنا شنو مش يقرأ ومستقبله، ونخمه له في مستقبله. زد الرضاعة الطبيعية رأي نقطة هما برشا، إذا نخمه على صحة صغيرنا. شنو تعطينا الرضاعة الطبيعية؟ هذا هو اللي مش نتعرف عليه بعد شوية مع بروفيسور نادي بن حميدة، رئيس قسم طب الولدين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. وبعد قليل زادة تكون معنا دكتورة فاطمة المنيف بوسرسار، رئيس قسم طب السكري والتغذية بالمستشفى العسكري بصفاقس. إن شاء الله بعد شوية تكون معنا ونحكيه كل هالتفاصيل. وانتم مستمعينا مرحبا بيكم، هذه تحية كامل الفريق اللي يعمل معاكم، فيصل مرزوقي في الإخراج الفني، زميلتنا يسرى الغربي في الإخراج المرئي، زميلنا فريد عبد الجواد في استقبال مكالمتكم الهاتفية. يقول لكم مرحبا بيكم، كل تساؤلاتكم واستفساراتكم تجمو تطلبونا، ومرحبا بيكم كالعادة. وهذه حنين بن جماعة كيف كل نهار جمعة تكون معاكم. حبيت نشكر زادة زميلتي حنين الحشيشة اللي عوضتني في الأسبوع الفارت، شكرا لها من القلب وإن شاء الله حصلت للإفادة. يلا مرحبا بيكم الناس كله، هذه تحيتنا النغمية الأولى.

مرحبا بكم الناس الكل. لقنا ننطلق معكم من الدقلي المتوصل حتى حدود الساعة العاشرة صباحا. مش نحكيو على زوز مواضيع هامة وهامة برشا. الأولى هي مريض السكري والصيف وما أدرك ما مريض السكري والصيف. وهناك ينقلوا مريض السكري لازمنا نعرفه اللي عنده خصوصية على مستوى تناول الأدوية متاعه، فهذا يطرح أكثر من تساؤل. أدوية السكري والشمس، مريض السكري وتعرضه للشمس، الجفاف اللي ممكن زيادة يهدد مريض السكري، رجل مريض السكري وغيرها من التفاصيل الأخرى اللي اليوم مش نزيدوا نأكدوا عليها في حصتنا. كما زيدا مش نسلطوا الأضواء على الرضاعة الطبيعية وما أدرك ما الرضاعة الطبيعية، على إيقاع الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية اللي هو معناتها نقولوا احنا أسبوع نحتفلوا به من هنا غرة أوت إلى 7 أوت. هذه الاحتفال العالمي واللي جات فيه برشا معطيات سنة وبرشا أرقام معناتها اللي إن شاء الله مش نحكيه بها ونحكيه فيها مع ضيفتنا إن شاء الله بإذن الله، لأنه مزايا لا تعد ولا تحصى للرضاعة الطبيعية لازمنا نزيد نأكدوا عليها ونوضحوها لكل الأمهات حتى ياخذوا بعين الاعتبار بالمسألة هذه اللي هي هامة وهمة برشا. اليوم زيدا في حصتنا احنا ديما نقولوا راهو الأخبار الصحية والأخبار الطبية ديما تكون عندها نسق تواتري، لأنه تبارك الله ما شاء الله كل نهار فما جديد رغم بعض الهنات كما نقص الأدوية واللي صلت عليهم زميلنا فيصل الجبسي، موضوع من مواضيع اللي تناولها بالدرس، وإن شاء الله يا ربي نقولوا احنا نمشي ونحو حل المشكلة هذه لأنها مشكلة معناتها تمس بصفة مباشرة المواطن، لكن راهو ديما بإذن الله لكل مشكلة لها حل، هذا هو اللي نتمنى. أما الأهم من ذلك هي الوقاية، الوقاية هي الأساس والوقاية هي اللي لازمنا ناخذها بعين الاعتبار. ديما نأكدوا على الناس في الوقيت هذية أنه الشمس راهي مازال تقوية، صحيح أنه فما شوية رويح لكن ما يغرنيش، راهي شمس الصيف وما أدرك ما شمس الصيف، وناخذوا بعين الاعتبار أنه ما بين الأربعة أو ما بين الحديش والأربعة متاع العشية ماذا بينا ما نمشيوش في الشمس في حتى البحر، ما نحاولوا نبعدوا أكثر ما يمكن ما بين العشرة ونص النهار العشرة ونص النهار كتحصيل حاصل، أما زيدا من العشرة للأربعة متاع العشية خاطر هي أكثر فترة للذروة بالنسبة على مستوى تسجيل درجات حرارة هيلة وهيلة برشا وتبدأ قوية، وفيها خاصة الالترافيولي اللي هما نخافوا منهم اللي يجم يعطيه تأثيرات على صحة الإنسان. هذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم، لأنه الوقاية ديما خير من العلاج. هذاك علاش نقول لكم مستمعينا خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، احنا معاكم إن شاء الله مش نحاولوا أكثر ما يمكن نسلطوا الأضواء على كل التداعيات الجديدة بالنسبة للصحة، وأهم ما جاء في آخر التوصيات بالنسبة لوزارة الصحة. هنا ديما نذكروا احنا على بواب بديت الحديث عن العودة المدرسية، صحيح كما زلنا في الوصول وغيره، لكن ديما نأكدوا أنه نقتني الأدوات المدرسية وكل ما يخص أبنائنا التلاميذ من المحلات اللي هي مراقبة حتى نحفظوا أنه المواد اللي موجودة داخل المحلات هذه محلات مراقبة، وبالتالي المواد الموجودة فيها كل هي مراقبة وماشية في مسلك عادي مراقب من قبل وزارة التجارة وحتى هياكل صحية، لكن ما ناخذوش من قريعة الطريق، من قريعة الطريق ومن أسواق موازية راهو ما نعرفوش شنو المواد المستعملة، ما نعرفوش شنو فيها، ما نعرفوش شنو اللي استصنع بها، هذه كلها راهي تفاصيل صحيح الإنسان ما يفرش بها، صحيح تقول لباس هاي ريحتها بنينة ها نستعملوا فيها، أنا سنين وين ناخذ فيها لصاري، لكن راهي التداعيات متاعها تكون فيما بعد وتكون على مدى طويل وتعطي إصابات لأمراض خطيرة في التمس الجسم. هذاك علاش نقول لكم ونذكركم بالمسألة هذه حتى تاخذوا بعين الاعتبار المسألة هذه وتحتاطوا أكثر ما يمكن، لأنه هذه المسألة مسألة سلامة وصحة للجميع. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وإحنا على إيقاع اليوم العالمي للمرأة، واليوم ضيوفنا زوز مش يكونوا نساء وهما
رئيسة أقسام، رئيسة قسم مرض الطب السكري بالمستشفى العسكري، ورئيسة قسم كذلك الطب الولدان بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر. الزوز مش يكونوا معنا حاضرين ومش يودونا بأهم النصايح الهامة فيما يخص الصحة والسلامة. مرحبا بكم الناس الكل، نرجع لكم بعد ما توصل ضيفتنا للأستوديو. خلينا في استراحة موسيقية قصيرة فيصل، يلا ونستقبلوا ضيفتنا.

0: أكيد طلعت الشمس هك غني لكم بوب مارلي، وإحنا طلعت الشمس منورة إن شاء الله. يوم جميل للجميع، جمعة مباركة للجميع، ومرحبا بكم الناس الكل في الخدمة اليوم الجمعة المختصة في الصحة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، سعيدة جدا تكون حاضرة بحضنا دكتورة فاطمة المنيف رئيسة قسم طب الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة ونورتنا.
1: مرحبا بك حنان ومرحبا بكيفك مستمعي إذاعة صفاقس.
0: الله يخليك دكتورة. تبارك الله ما شاء الله الصيف يجري، لكن الصيف نسنا جاء في ظرفية خاصة برشا، سخانة جيتنا هبيت سيخنة كبيرة برشا، جيتنا زيدها توا نحسه فما نوعا ما وكأنه الخريف بدأ يسبق شوية هكا نوعا ما من نسبة تعرق كبيرة برشا، فالناس العاديين يقولك يتقلق، فما بالك بمريض السكري اللي هو عنده خصوصية وعنده تفاصيل خاصة به. هذا اللي جانب نعرفه الغلال اللي تكثر في الصيف، وهذه في حد ذاتها تحدي لمريض السكري انه يرى الغلة بتنوعها، لكن لازمه يكبح جماح الرغبة متاعه في اكل المأكولات هذه لانه مريض السكري ولازم يتحكم اكثر ما يمكن في السكري. هذا بدون ما نحكيه على البحر والشمس وغيره من التفاصيل، وخاصة خاصة جفاف الماء اللي يمس كل كبار السن، لكن ظهر لي يمس أكثر مريض السكري، مش هكا دكتورة؟
1: أي هكا حنين، معناتها أنا قلت لي مش نعملوا الموضوع متاعنا مريض السكري
0: والصيف،
1: قلت تبارك الله مين مش نبدأ
0: نبتدي منين الحكاية؟
1: أي مين مش نبدأ، خاطر الحقيقة كما قلت أنت المريض الإنسان العادي وسنقلقوا برشا الصيف، فما بالك مريض السكري اللي هو من عند ربي، معناتها مالوغوزمون عنده برشا تحديات في معناتها في الصحة متاعو، في كيفية أنه يحافظ على الصحة متاعو، وسنا الحقيقة درجة الحرارة العالية برشا والسخانة وقصن الضوء والبرشا عوامل اللي هما خليوا تحديات مريض السكري تتفاقم وتكبر. دونك إذا كان نشوفوا شنو ما المشاكل اللي يمكن يتعرض لها مريض السكري أثناء الصيف اللي سناجنا حار وحار جدا. الحقيقة كما قلت أنت يا حنان، نبدأ بالتغذية اللي هي توكية مريض السكري في الصيف يتعرض لبرشا مغريات. مغريات كان الغلة متسيلة شمال، المشكلة أنه الغلة والجلاس والحلويات والأعراس والأفراح والمناسبات، ويقول لك متسيلش نخدم اليوم إذا فرح، مسيرة شديدة نجاح بكالوريا، مسيرة ويقعد
0: هذا عيد،
1: هذا
0: بكالوريا، هذه
1: كل نهار ثم فرح،
0: ثم تحديات، الحمد لله إن شاء الله ديما العائلة كل فرحة.
1: وثم زيد يا حنين أنه كي نخرجوا البرة كيف نمشيوا معناتها نصيفوا، تولي الأكلة السريعة أكثر برشا، معناتها التواتر تاع الأكلة السريعة على فريكونس، أنك كنت في دارك قبل في الشتاء يمكن تاكلها في نهاية الأسبوع، يمكن تعمل أون روبا فيستيف مرة في الشهر ولا مرة في زوز أسابيع. في الصيف ولي برشا أكل السريع، برشا الفاست فود، برشا ماكلة البرة، برشا ماكلة مش صحية بالكل، برشا حلويات، برشا لي فروماج، الزبادي، البطاطا المقلية، برشا أغلاط اللي هما وليو متفاقمة ومتفشية في المجتمعات متاعنا اللي احنا في الصيف مالوغوزمون بالحق. ما الصيف ما يوكلش، ما يوكل حاجة غلطة، يوكل برشا حاجة غلطة، يوكل شفت انت قلت الغلة بالحق، معناتها الوقت يتكثر منها برشا الغلة تقلق. اما انا تقولي اما خير غلة ولا ماكلة الشعر، نقولك وموال الغلة خير، اما ديما
0: حاجه طبيعيه،
1: حاجه طبيعيه، اما ديما
0: فيها لازم نرد
1: بها. وهنيا مثلا انا المرضى نتاعي يقولوا لي نحبوا ناكلوا كرموس، نحبوا ناكلوا العنب، نحبوا ناكلوا الدلع، البطيخ. والله يا حنان نجم نتحكموا في الكميه، معناتها اذا كان تحب تاكل كرموس كعبه كعبتين كرموس تاكلهم بالزميت، ما تاكل انت بالالياف تولي درجه امتصاص السكري مش تنقص لك. دونك تاكل انت فطور الصباح نتاعك تاكل غله بالزميت، انا نقول خير برشا من اللي تاكل مثلا كرواسون ولا تاكل ملفاي ولا تاكل حلول برا ولا تاكل بالحق. معناتها هي اكله صحيه، اكله معتدله، اكله متوازنه، واون ميم طون تجم تساهم في انه السكر نتاعك سريع الامتصاص ما يطلعش. معناتها في الغله وقت انت تاكل غله بالزميت مش يكون ثم درجه الياف مرتفعه ومش تنقص برشا من امتصاص السكري. هذه دونك التغذيه، دونك من المشاكل هذه التغذيه نتاعنا ماهيش متوازنه، واللي هي ياسر فيها اغلاط نوعيه وكيفيه، معناتها نوعيه وكميه، معناتها لا كاليتي لا كونتيتي. الزوز مش نخلوهم برشا في الصيف، هوني راهو كلامي موجه لكافة المستمعين عندهم مرض السكري ما عندهمش، نحاولوا أنه الصيف ما يكونش هو سبب متاع السمنة ما يكونش هو السبب
0: زيادة الوزن
1: أي زيادة الوزن ما يكونش هو السبب متاع أنه نخلوه في ماكلتنا متاع أنه نقص النوم ونأكله في الليل. عرفت لك الأغلاط هي متاع أنه نصبح راقدين يولي الفطور الصباح ما عادش موجود يولي الفطور مؤخر ويولي العشاء دسم في الليل ونسهروا برشا والكورتيزول يطلع في السهرية وتولي عندنا برشا مشاكل كسوة متاع السمنة ولا كسوة متاع مرض السكري. هذه حاجة الأولى.
0: معناتها أنت هنا حكيت لنا حتى عن الناس اللي كيفاش تجم تحضر روحك باش تكون مريض سكري راهو ردوا بينا
1: خاطر
0: ممتاز جدا دكتور.
1: اي خاطر السمنة شفت هي كله ستان ستانتو هو كله دائرة ان سيركل فيسيو واللب نتاع هيك الدائرة لا بيغ اونغولير نتاع هيك الدائرة هي مقاومة الانسولين هي لا ريزيستانس على الانسولين. وهي منين جينا لا ريزيستانس على الانسولين؟ من السمنة الوسطية. على قد ما عندك طول الخصر محيط الخصر كبير على قد ما عندك اختطار متاع مرض السكري ولا اختطار متاع ارتفاع الشحوم في الدم ولا اختطار متاع تكيس المبايض بالنسبة للمرأة ولا اختطار متاع السيتوز إيباتيك تشحم الكبد.
0: الأمراض اللي عندها علاقة بالأيضية
1: يعطيك صحة كل ما هو يدور في فلك الميتابوليزم بتاعك كل ما يدور في فلك الانسولينوريستانس المقاومة الانسولين والسمنة الوسطية راهو ذاك الكل مش يكون سبب في ارتفاع نسبة السكري في الدم في السمنة وفي المضاعفات نتاعها الكل من ارتفاع الدم من تصلب الشرايين من الجلطات نتاع المخ فينا فيكم
0: ريتو قديش قاعدة تسمي من مرض من كل شيء راهو يمس كل الأجهزة معناتها جهاز اختصاصا مرض النساء والتوليد
1: كل مربوط ببعض
0: كل معناتها ردوا بينا
1: اي ما تنجمش انت تحكي على بدن الانسان غير ما تكون ثم هذيك الشبوشمو هيك التداخل نتاع الوظائف نتاع الاجهزه نتاعنا ماهوش كل جهاز يخدم وحده هو
0: صح.
1: هو الاجهزه تخدم مترابطه متداخله
0: متفاعله
1: ويفهموا بعضهم تبارك الله كل جسم كل جهاز في جسمنا يفهم الجسم نتاعنا دونك هذيك علاش ما يلزمناش نعطيوه ما لا طاقه له ونكثروا عليه الستريس والتشنج. الستريس راهو مش كاين شي معناتها انت منرفز حياتك. الستريس معناتها راهو انك تشنج البنكرياس نتاعك انك تشنج الكبد نتاعك ونمشي يجي التشنج هنا في الصيف وين مرتاحه وكل شيء. التشنج يجيك من قله النوم التشنج يجيك من السهريه الغلطه التشنج يجيك من البورتابل طول النهار
0: انت ماشي في بالك متفرهد وانت ترقد مؤخر تقوم في الصباح مقلق وانت ما انتش فيها معليش مقلق
1: وانت تشنج اخذك شنجت الاجهزه نتاعك اخذك ما عطيتوش الراحه الجسديه والنفسيه. راهو بدنا يحب يرتاح راهو الليل مجعول للراحة راهو الليل مش مجعول للبورتابل ومجعول للسهرية للصباح وبعدك ترقد لي في النهار وتقوم في الليل وتاكل في الليل وتقول أنا توكي عملت أكل متوازن ونشوف فيها الأكل متوازن ونشوف فيه نمط الحياة متوازن. راهو نمط الحياة متوازن يقوم على التغذية الصحية يقوم على الحركة البدنية ويقوم على راحة البال والنوم العميق. النوم العميق اللي نفقدوه في الصيف واللي يقولك انا والله قمت وانا مدقدق قمت وانا منش مرتاح بيان سور منش مرتاح خاطر الوقت اللي لي هرمون نتاعك لازم يهبطوا وقت الكورتيزول لازم يتيح وقت اللي لي هرمون الاخرين كلهم لازم يتيح احنا قاعدين نطلعوهم خاطرنا قاعدين نسهروا فيهم خاطرنا قاعدين ناكلوا. عرفت كيف ما كيما يصير معناتها مع بعض مثلا الجيش انت كيفاش تحط ويكل ويكل ويكل تحطوا ضوء يشعل دونك تحطوا ضوء يشعل يسهروه في السهرية وحده هو يسمن سي اكزاكتومون لا ميم شوز معناتها انك انت تجي في السهرية وتحط الضوء يشرب تبدا تاكل تاكل تاكل مش تكون النتيجة
0: بطبيعة الحال زيادة في الوزن والسمنة
1: الوزن والسمنة دونك هذه التغذية. المشكلة الثانية اللي يتحديها مريض السكري قلة النشاط البدني والا النشاط البدني ماهوش في وقته. انا ساعة جاية يا حنان نسمع فيك تقول من 10 ل 4 لازمكم تتجنبوا ضربات الشمس افكتيفمون خاطر بالنسبة لمريض السكري ماذا به يكون النشاط البدني. اول حاجة لازمو يعمل على النشاط البدني لازمو يتحرك ما لازموش يرقد مش انا عندي سكر نحب نرقد مش لا انت عندك سكر لازمك تتحرك انت عندك سكر لازمك تعمل الرياضة المتواصلة مش معناتها كما يقولوا لي بعض المرضى نتاعي يا دكتورة انا مشيت دارجين الصباح ودارجين في نص النهار ودارجين في الليل اوكي خاطر احنا نقولوا
0: نص ساعة
1: يوميا مش هكاك. النشاط البدني لازم يكون متواصل لمدة 30 دقيقة او اكثر ماذا به يكون يوميا واذا كان ما تنجمش يوميا يكون يوما بعد يوم باش تلمد 150 دقيقة من النشاط البدني الاسبوعي. انا عندي مرض القلب انا عندي امراض تمنعني الركيب يقول لك عندنا برشا
0: ركيب العمود الفقري مقلقني ركبتي
1: العمود الفقري وتولي المريضة هي اكثر عند النساء اللي عندها سمنه وتولي معناتها ما تحبش تتحرك خاطر الركيبه توجعها وما تحبش الركيبه توجعها دونك تسمن ما تتحركش دونك تسمن يلزمنا نقصوا هذا السيركل فيسيو. انا نقول مزيح حتى كرسي
0: بشويه بشويه قصها بشويه
1: قصها بشويه ليسانسييل قلة الحركة لا، وليسانسيل أنك تمشي كما قلنا 30 دقيقة يوميا أو ما يعادله إذا كان بينشر قلبك يسمح باش تجري اجري. إذا وتو في الصيف يا حنان تقعد الرياضة، أحسن رياضة هي الناتاسيون، هي السباحة.
0: السباحة
1: خاصة هوني كلامي موجه للنساء والرجال اللي عندهم الفرط في الميزان، اللي عندهم السمنة، على خاطر البوان بتاعه هو قاعد يهز 200 كيلو 120 كيلو مين على الكركي وعلى كسر سلوك وشي، وقت احنا نرميو البدن بتاعنا في الماء الوزن بتاعنا كله يتيح في الماء.
0: دونك يخف
1: دونك الميزان اللي مش تهز على الكيب 200 كيلو 120 كيلو يوميا وقت تعمل ساعه ساعتين سباحه راك مش تخفف على الظهر نتاعك وعلى الركيب نتاعك، وموا يتيح لك الميزان كله في الماء، ما عادش بدنك كله يهز. دونك تخفف عليه.
0: هذاك علاش تضبط العظام، ديما يقول لك التمشي، حتى تمشى في وسط البحر، حتى ما تنجمش تعوم بصفه كبيره، امشي في البحر،
1: امشي
0: راه تساعد الركبه والعضلات وغيره لانها تتعافى شيئا فشيئا.
1: اي خاطرك انت وزاد ماذا بيك مش تقعد في الماء هكاك، تتحرك
0: اكيد.
1: سباحه باش تصير معناتها ال ينقص الوزن، يتعدل السكر وينقص الوزن،
0: وفي نفس الوقت خدمنا العضلات وعطينها نفس جديد معناتها
1: اللي وبدينا ناخذه من مخزون نتاعنا.
0: خاطر
1: انت تحرقه
0: على قد ما العضلات تخدم على قد ما تحرق.
1: خاطر هو يا حنان علميا انه عندنا دو كورب نتاع احتراق السكري ونتاع احتراق الشحوم، هذوك لي دو كورب يسو كرواز مش يصير معناتها فيهم تقاطع ابارتير من 30 دقيقه من الحركه، معناتها بالحق لازمتك 30 دقيقه او اكثر وانت تعمل في النشاط البدني المتواصل باش نجم يصير لك احتراق من مخزون نتاعك من الدهون نتاعك. ما كاينش درجين جوست كليت اللي كليت وحرقت شويه وكا ما جبتش من هيك اللي عندنا الشحوم اللي في الكرش والشحوم اللي في الافخاذ والشحوم اللي في البدن نتاعنا الكل. دونك هيك علاش ننصحوا برشا بالنشاط البدني المتواصل في المريض السكري في الصيف، احسن حاجه تقعد السباحه وبينشر يبعد على الشمس وعلى ضربه الشمس، ماذا بيه يلبس مظله، ماذا بيه ما يخرجش في الشمس، احسن نشاط بدني يكون الصباح بكري ولا بعد غروب الشمس، هذيك يكون احسن حاجه
0: افضل وقت
1: الثالث تحدي بالنسبه لمريض السكري هي الادويه. الادويه هنيه نحكي على انه ما ينسيش الدواء نتاعه، مش خاطرني مشيت في عرس، مش خاطرني
0: ماشي للبحر والخلاعة ننسى
1: الدواء، يلا مش مشكله عاش بك ما خديتش دواء نهايرين الثلاثه عاش بي، لا مشكله كبيره، على خاطر انت مش يصير مش تاخذش دواءك ومش تنقص الحركه ومنتكش مش تاكل الغلط قديش منه، معناتها مش تصير برشا اغلاط في نفس الوقت، ما تنجم كاين وقتها يصير برشا مشاكل على مستوى صحه مريض السكري. وحاجه اخرى نحب ناكد عليها كيفيه تخزين الدواء. وقت انت باش تمشي للخلاعه ولا مش تمشي للبحر بالك من الانسولين نتاعك وين تحطها، خاطر كي تحط الانسولين في الشمس مثمز الاستيلوج دو كل شيء يقول لك تمبيراتور امبيونت، مي مالوغوزمون تمبيراتور نتاع الغرفه هي في 40 درجه
0: مرتفعه
1: 40 درجه، ما تنجمش ماهيش كومباتيبل مع انه الانسولين نتاعك تقعد في صحه جيده في تخزين جيد. هذيك علاش ماذا بينا اول حاجه دواء ما تقعدش في الكهرباء، مش انت في البحر وتحط دواءك في الكهرباء راهو مشكله كبيره،
0: تولي 60 درجه وقتها
1: اي تقعد في الكهرباء. ثاني حاجه
0: خاطر في الشمس وفي مكان مغلق معناتها مش ترتفع درجه الحراره بصفه كبيره برشا ومش يفسدنا الانسولين.
1: الانسولين حتى دواء الاخرين لو ما نحطهمش في الشمس حتى
0: هو يقول هو ديما تلقى قدام اي دواء حتى طبعا 25 اي اذا اللي في الاير امبيون معناتها اللي يكتب لك في الوسط العادي 25 ما يفوتش 25 درجه حراره معناتها احنا هذيا نقاو كيف في الشتاء بالنسبه لينا احنا في تونس، فردوا بينا من النقطه هذه يا ربي فضل.
1: هيك علاش اذا كان مش نزول الانسولين نتاعنا بدنا نهزوا في اكياس حافظه للبروده، هيك لي سات ايزوثيرميك اللي عنده الانسولين كل يعرفها، وانه سورتو يا حنان ان الغلطه الشائعه انه نقام يهزوا الثلج ويحطوا الثلج في يحطوا الثلج في معناتها اون كونتاكت ديريكت مع الانسولين
0: مباشره
1: هي حاجه غلطه، مش معناتها لازمك تحطها في ثلج الانسولين مش معناتها انت لازمك تحطها في درجه الثلج مش لا لازمك تحطها في ساك ايزوثيرميك الثلج على روحه وهي على روحها معناتها مش تحطها اون كونتاكت
0: ما فماش
1: لا مازمكش تحطها على الثلج ديريكتومون حتى في الجدار او كي تحط الانسولين نتاعك في الجدار ما تحطهاش في الدرجه القريبه برشا بيت الثلج حتى اللوطا باش ما يقعدش تما كونتاكت ديريكت مع صفر درجه ومع الثلج. دونك كيما قلت لك التحدي
0: وثم الناس تقام ريت هذيك هذيك الحاويتك نتاع
1: الحافظه
0: نتاع الحراره تقام نتاع تقام مباشره للسقا يقول لك باش ما يفسدليش وهي غلطه راهي المعنى
1: ما تحطهاش على الثلج ديريكت
0: تخليهاش مباشره ربي يفضلكم اي
1: اي دونك هذه الغلطه الثالثه دونك تخزين الدواء. الغلطه الرابعه هي مريض السكري في البحر. هوني نحب نعمل به يمشي البحر هاي برشا به أنه يمشي يعمل العومين وكل شيء. أما راهو مريض السكري عادة يفقد حاسة السنسيبيليتي الشعور الشعور بالحرارة الشعور بالبرودة الشعور يولي عنده برشا معناتها توزويز في دي يقول لك عندي كاين حريق في سقية وكل شيء. هذوما العباد ما يزميمش يمشيو على التراب السخون عن خاطر نجم يصير تم حرقان من المدة هذه جدني مريضة معناتها هو بالزيت أما ما أنت ما حست بشيء طاح عليها الزيت وتحرقت وهي ما حست بحد شيء باسكو ما عادش عندها لاسنسيبيتي ما عادش عندها شعور بالفرق بين السخون والبرد. دونك هيك علاش راهو ماذا بيه مريض السكري ما يمشيش سقيها حافية ما يمشيش في التراب السخون ما يعملش كونتاكت ديريكت مع الحاجة السخونة برشا كيف يتوضا يحاول انه يعمل ماء بارد ينتبه كي يرمي سقيه في الصبات نتاعو ولا في شليكه يحاول انه ديما يثبت قبل ما يحط ساقه وتمشي انكور اترانجي تمشي حاجه داخله في الصبات نتاعو تمشي مسمار طالع تمشي حاجه تجم تدق وما يحسش بها خاطر التعفنات التوكيه في الصيف تبدا كبيره برشا عند مريض السكري خاطر كما قلت انت التعرق برشا والسقين يتعرقوا برشا مش يصير برشا يسبب الفطريات الفطريات هذوما لي شامبينيون اللي يجيو بين الانتغتريغو يجيو بين بين السويبر تاع السقين ولا بين الظوافر تجم تكون اون بورت دونتري تجم تكون مدخل للجراثيم ويصير برشا تعكرات للساق توصل حتى الى بترها عافانا وعافاكم الله. هذاك علاش راهو لازمنا ننتبهوا لسقينا احنا كسوا احنا كسوا لونطوراج نتاعنا معناتها انا مريض السكري والا عائلتي لازمها تنتبه لصباتي تنتبه لشليكتي تنتبه شنو لابس تنتبه لسقيه يوميا نعملوا انتباه للسقين خاطر هو جينيرالمون كيما قلت لك ما يحسش بسقيه. هذاك علاش ماذا بيه يعمل مريه بشير الكار نتاع السيق نتاعو سينو يشوفوا عائلته وقت يقصوا الظوافر نتاع سقين والدهم ولا والدتهم ما يقصوهاش اغا معناتها ما يقصوش على الاخر
0: على الاخر على
1: يحطوها معناتها طالعه شويه وينتبهوا للسقين وينشفوا السقين بالباهي بعد وضوء ولا بعد ما نعملوا حمام والا باش نحاولوا ان ما نتعكروش بالفطريات وما تتعكرش بالحروق والا بكل ما ينجم يكون سبب في التهابات في السقين نتاع مريض السكري. التحدي الرابع ولا الخامس
0: انا مش نستوقفك فقط على الفطريات خاطر نعرفوا اللي برشا ناس زاده تصير لها اصابات بالفطريات في اماكن اللي فيها ضغط او فيها نقولوا احتكاك تحت الابيطين في برشا اماكن في الجسم عند الناس العادية لكن مريض السكري عنده أكثر هالحالات هذه خاطر هو في بعض الأحيان حتى يقول لك تيها الغالب هذيك الصيف ويكي السخانة وكل عام يتزلع لحمي ويسكت عليها الحكاية هذه هل الإصابة الفطرية أو هل احتكاك هذه اللي يصير هل التعرق هذه هل ممكن أنها تكون سبب في أنه السكري يولي مقاش مستقر وإلا لا
1: يمكن برشا يمكن يكون خاطر كل ما هو انفكسيون كل ما هو التهاب كل ما هو تعكر كل ما هو فطريات ولا جراثيم ولا بارازيت ولا اللي عندنا في نجم يصيب ويكون سبب في تعكر مع تقياسات السكر وطلوع نتاع السكر خاطر هو في معناتها التعفنات هذه تطلع في السكر والتعفنات تحب السكر شفت هذو الفطريات وكل شيء كسوة فطريات معناتها كما قلت أنت تحت
0: أرضيته سهلة نقولوا
1: الأرضية وإلا الفطريات في البولة ولا الفطريات في الجهاز التناسلي عند المرأة وإلا هذيك الكل خاطر ثم السكر طالع دونك كل ما هو سكر طالع مش يكون أرضية مناسبة للبولولاسيون للتكاثر متاع هالفطريات والتكاثر متاع هالجراثيم
0: معناتها نلقاو روحنا في حلقة مفرغة
1: نلقاو روحنا في حلقة مفرغة الكراوي يزمو يداوى على خاطر معناتها ينجم يلتهب ينجم يولي يولي يوم الفطريات وقت اللي يصير المسيراسيون وقت تصير هيك تحت الصدر تاع المراه ولا تحت
0: التقرحات
1: تقرحات مش يولي لك تقرحات مش يكون بورت دونتري مش يولي هو مدخل للبكتيريات هو مدخل للجراثيم اخرى اللي هي باش تلقى هذيك ارضيه مناسبه باش انها تتكاثر باش انها تعطي تقرحات وتعطي برشا تعكرات. التحدي الرابع يا حنين هو الجفاف من الماء وهوني مش نتوقف شويه خاطر سنا سخانه كبيره برشا وسنا سخانه كبيره برشا هيك علاش راهو يلزم مريض السكري يشرب اكثر من الانسان العادي اذا كان ساعات يشرب اترتين اترتين ونص مريض السكري خاطر مش تبول برشا خاطر مش تعرق برشا خاطر السكري مش يرتفع في الدم برشا يلزمو بور دولي هيك الدم هيك السكر اللي في باش نحلوه هيك كاين واحد عنده سكر كيس بالسكر ومش يتحلو لازم تشرب برشا ماء لازم تشرب برشا ماء باش تعوض هيك الماء اللي ضيعته في التبول والا في التعرق وباش ما تطلعش الاسمولاريتي باش ما تطلعش درجه السكري في الدم وتعمل لنا ارتفاع درجه السكري وهوني راهو العباد الكبار ما يشعروش بالعطش لا سونساسيون دو سواف اللي سنترال الشعور بالعطش راهو يجينا عن طريق غوفليكس، عن طريق معناتها حويج في المخ، هي تقول الانسان انت تو عطشت برا اشرب، هذوما لي سونتر ايبوتالاميك. الانسان الكبير في العمر راهو الشعور بالعطش مش ينقص، حتى لي سونتر هذوك ما عادش يخمو برشا كما كانوا في صغره. دونك مش باش يطلب منك الماء، مش معناتها اذا كان بوك ولا امك ما طلبش الماء راهو راوي، بالعكس لازم اللي يجي يقول امه صباح الخير ولا يقول لها على السلامه ولا يقول لها يعطيها كيس ماء.
0: يثبت عليها ولكن ها قرورا نمليها
1: حتى حتى اذا كان حنين هي ما طلبتش، حتى كان ما صارليش برشا ملي شربت
0: هو يقول لك المسن اشرب انت كيس ماء وهدي له كيس ماء،
1: اعطيه الماء
0: اي مسن بجنبك
1: افولونتي، خاطر هو ما يشعرش بالعطش وينجم يضيع برشا ماء كما قلت لك في التبول نتاعو، سواء خاطر عنده بروستات ولا خاطر عنده السكري، مش درجه الشيح من الماء الجفاف مش تكبر عند المريض السكري المسن. هذاك علاش راهو لازمنا نعطيو الماء ونبعدو، راهو ما نشربوش الجيزوز هيك في عوض الماء، ما نشربوش التي هذاك عوض الماء، ما نشربوش العصائر هذوك عوض الماء، ما نشربوش لا لا الماء الماء الماء وحده الماء يزمو يتشرب
0: كيما هو،
1: ما تعوضوش لا بالعصائر، تب تعمل فيه شويه نعناع، تب تعمل فيه شويه قارص، تب شويه مدر، تب تعمل فيه تبدل الماء، ما عندي حتى مشكله، اما عندي مشكله برشا مع العصائر ومع المشروبات الغازيه، خاطر هذوك من نجمو كان يزيدوا طلعوا سكر ولي برودوي انرجيتيك بلي يا حنان الشباب هذي اللي قاعد طول النهار يشرب لي في لي برودوي انرجيتيك، ما نحبش نقول الاسامي نتاع الماركات، اما كيف ما دبوسه كيما الكانيت كيما الجيزوس، اما هو مشروب طاقي راهو تخلويذ، خاطر هذيك مش يطلع الاوسمولاريتي ومش يطلع وشي ما يعوضش الماء، راهو ما يعوضش الماء، اشرب الماء اشرب الماء، الماء احسن حاجه تجم
0: تروي بها رجعنا من الماء كل شيء،
1: اي تجم تروي بها البدن، تجم تروي بها الكلاوي نتاعك، تحط الكلاوي نتاعك منعوشه، تحط القلب نتاعك منعوش، تحط الاجهزه نتاعك كلها تخدم في اريحيه وتخدم وهي مرتاحه، راهو بالماء. وحتى نظاره البشره، حتى نظاره البدن، حتى انك تعطي الكلام تاع الوجه وتعطي، هوني نحكي على مريض السكري مش مريض السكري، انك تعطي البشره نتاعك
0: ناعمه
1: هيك، راهو ما يصير كان بالماء ونشرب بزيد ماء وسيرتو توكيه في ما بارد ما يقلقش.
0: هو دكتورة مريض السكري يقول لك انا ندخل برشا الحمام، لازمني ننقص شويه في الماء باش ما ندخلش الحمام، هاي المشكله،
1: اي جسمه ولا تلقاها عنده ضغط دم ثم ادويه مدره
0: بالضبط مدره للبول يولي ينقص في الماء، يقول لك باش ما ندخلش برشا للحمام.
1: ايش يقولوا لي الكبار معناتها المرضى الكبار، يقول لي يا دكتوره انا في الليل ما عادش نشرب باش ما نحبش ندخل في الليل، نقول له لا معناتها بالعكس لازمك تشرب وعلى كيفة مدار اليوم ما تشربش، ما انت مش عندك اوقات، لا لا اشرب
0: مش في الصباح تشرب برشا وفي الليل ما تشربش،
1: اشرب وقت ما تعطش وقت ما تعطش، اعطي لبدنك ما يلزم من الماء. حاجه اخرى يعني التحدي الخامس ولا السادس والله ما عرفش، المفيد انه راهو مريض السكري اذا كان يعمل قياس السكري ساعه ساعه في اليوم، راهو وقت اللي عندنا درجه حراره مرتفعه وقت اللي عندنا الصيف راهو لازمته لوتو سيرفيونس غليسيميك نتاعو، وانه يقعد يقيس بالسكر اكثر من العاده، اذا كان العاده يعمل مرينه مرتين في النهار راهو لازم يعمل اكثر، خاطر درجه الاختطار نتاع انه السكر يطيح ولا يطلع اكثر في الصيف من باقي السائر اليوم. ومش ثم نصائح يلزمنا نعطيهم المريض السكري اللي ديك يحس بالاعراض هذوما، لازم يتوجه للطبيب نتاعو وقت يحس وقت يحس اللي ثم معناتها شد، خاطر ضربه الشمس يا حنان تنجم تكون كاينها سكر طالع ولا كاينه سكر طايح.
0: هو اصلا مريض السكري اذا جاته ضربه شمس تلقى عنده يلقى السكر طالع،
1: يلقى السكر طالع ويلقى العلامات تاع السكر طايح، التعرق والسخانه والتكيكارديا.

0: الرضاعة الطبيعية. هذاك علاش باش نمشيو لاستراحة موسيقية قصيرة ونستقبلوا بروفيسور نادي بن حميد رئيس قسم طب الولدين اللي مش تدخل بحضينا وتزيد تودنا خطر الرضاعة الطبيعية. وما أدرك من الرضاعة الطبيعية، منفع وصحة وعافية وشكة ومستقبل نحميه أكثر منكم السكري.
1: صحة راهو إذا كنت حاب يكون عندك جسم سليم راهو ملي أنت صغير ملي من البيبي من الواد اللي ما يفكرش أمه. والعينات متاع الصحة عند الصغار هي الرضاعة الطبيعية،
0: هي الرضاعة الطبيعية. يا عيني عليك يا دكتورة. يلا شوية موسيقى ونستقبل بروفيسور نادي بن حميدة.

0: ماما مامية بكل لغات العالم نقول لكل أم إن شاء الله كل عام وهي حية بخير. ديما نقولوها الكلمة هذه خاطر هما اللي عطاونا أساس الصحة والعافية من خلال الرضاعة الطبيعية. ربي يبارك في عمارهم، وهذا اللي نحبه زاد الأجيال القادمة تتمتع به. الرضاعة الطبيعية حاجة فيزيولوجية ربي خلقها للإنسان، لكن القيمة متاعها بسم الله ما شاء الله رهيبة ورهيبة جدا. سعيدة جدا تكون بحثنا بروفيسور نادي بن حميد رئيس قسم طب الولدين بالمستشفى الجامعي لهدي شاكر. صباح الورد. صباح النور دكتورة، نورتنا.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين.
0: ربي فضلك ويخليك دكتورة. الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وما أدراك ما الرضاعة الطبيعية اللي للأسف اليوم موصلنيش حتى 20% نسات وين سيرضعوا رضاعة طبيعية للأسف شديد نقولها.
1: صحيح صحيح. دونك هو الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في العالم يحتفلوا به في أول أوت. في تونس ارتأينا أنه نحتفلوا به في نوفمبر، لكن في الأخر نقولوا إيش معناها نحتفلوا به؟ هي لفتة للرضاعة الطبيعية، هو في ميزمش تنسى رضاعة طبيعية، وفي الأخر نقولوا مسالش هي فرصة باش نذكروا باش نحكيوا على خاطر المنافع متاع هيك الحليب متاع رضاعة طبيعية للصغير وللأم وللمجتمع الكل ما لا تحصى ولا تعد. كل مرة الأبحاث العلمية تكتشف مزايا جديدة للرضاعة الطبيعية ولحليب الأم اللي هو كنز، اللي هو دواء، اللي هو لقاح، معناها ما نجمش فمش كيف. وهذا كل مرة نكتشفوا حاجة وكمل باش على الأقل نحسنوا هالأرقام اللي عندنا في تونس اللي طاغية عليها سورتو الرضاعة الحكة. مالوغوزمون معناها ما احناش فاهمين هالتيار اللي ماشي، يعني احنا توا نشوفوا نساء يجيو يولوا يجيبوا معاهم حكة الحليب، يعني شيء غريب. كيما تحضر الدبش البيبي وتحضر البيت متاعو وتحضر له الاسم وتحضر دبشها لها، هي تمشي تشري حليب حكة وتشري معها البيبرون
0: عوضا انها تحضر روحها انها تقرا ولا تسال القابله اللي تمشي لها ولا تسال الطبيب اللي تمشي له شنو

0: ويد الرضاعة الطبيعية كيفاش هي تجم تأمن الرضاعة الطبيعية زعما كي توصل في وقتها راهي وقت تولد تجم ترضع صغيرها كيفاش تعمل شنو ممكن العوائق اللي ممكن تصير لها زعما حاجة طبيعية فيزيولوجية ما عندها حتى قلق تجم ترضع صغيرة بطريقة آلية أوتوماتيكية كما أمها وجدتها وغيره وإلا لا معناتها من المفروض هنا وقت أخر الحمل نبحثوا على شنية العوائق اللي ممكن أو فماشي مشاكل صحية المرأة تعاني منها زعما هيك تجم تسمح لها باش ترضع صغيرة وإلا لا مش شيء والحكا
1: أنا نقول هي كلها مسألة وعي وراه ما يزمناش نبدأ ونحضر المرأة كينشي وقت اللي تحبل ولا في آخر الحبالة متاحة هذه حويج يزمها تتقرى في المدارس وفي المعاهد ربي عطاه للمرأة ثديين مش كينشي للجمال متاحة هما ثديين فيهم غدد تصنع الحليب والحليب هذاك عنده هدف معين وقت اللي انت ربي معناها عطاك إمكانية أنك تحبل وتجيب صغير تكتمل الأمومة بأنك تعطيه الغذاء متاعه الصغير هذاك وما فماش أحسن من الغذاء اللي تعطيه له أنت ديريكت من صدرك اللي هو حليبك أنت دونك الوعي هذا يزم يبدأ بلعب بكري تقول أنت القابلة اللي تمشي لها نورمال مقبل ما تتعرس نبدأ ونحكي ونشوفوا لها ثديين متاحة وقت اللي تمشي لأي طبيب متاع نساء ولا طبيب عائلة وبعد حبلت نبدأ ونحكي وكيف كيف تحضر روحها احنا مشكلتنا انه ولينا في العصر متاعنا نلوجوا على اي حاجة تخلينا نقولوا لا ما هيش باش تنجح في الرضاعة الطبيعية دونك تبدأ تحضر روحها وتمشي تشري البيبرون وتشري الحكة من توا مثلا عندها زوز صغار في كرشها مثلا الدنيا سخونة برشا لا امبوسيبل باش تنجم ترضع من صدرها مثلا راهي باش تولد
0: لا ضعيفة وصغيرة
1: ضعيف وصغير وراه ممكن يتولد قبل وقته لا راهو هالحالات هذوما مش معناها اوتوماتيكيا راهي يلزمها تزيد الحليب الحكة يعني شفنا برشا نساء وهذه معناها اثبتته الابحاث العلمية انه حتى كان عندها زوز صغار تنجم تكفيهم من صدرها يكفي انها هي تكون واعيه بشيء هذاك وهي تحب ترضع صغيرها وقت اللي تعرف اللي هيك الحليب هذاك هو كنز ليلها هي ساعة تقول انت اذا كان هي زادت شويه كيلوات في الحباله اراها ما احسنش من انها ترضع من صدرها باش من بعد ترجع للميزانها العادي قبل الحباله معناها مش تقول كان باش نرضع تو نتحل تو نزيد نسمن
0: هو على العكس تماما
1: العكس صحيح يعني هو خاطر هيك الطاقه اللي باش تعملها وقت تصنع الحليب وقت ترضع راه كله من بعد باش يتنحى ترجع للميزان نتاعها ثاني حاجه هو يحميها أنا نحكي على المزايا متاع الحليب هو يحميها ويحميها من كل الأمراض بعض الأمراض منها سرطانية عافانا وعافاكم الله أمراض متاع الغدد يعني أمراض الأرحام أمراض الثديين سرطان الثدي
0: ريتو كل نهار نسمع أنه فيها فايدة يعني للمرأة
1: فيها الفايدة للمرأة يعني
0: بدينا بسرطان وقاية من سرطان الثدي تولينا نحكي على أمراض أخرى في الغدد وغيره
1: طبعا والسكري على طويل وأمراض الشرايين والقلب قد ما ترضى قد ما يكون خير وبالنسبة للصغير كيف دونك هو يحميه هو لقاح تعرفش معناها لقاح معناها انت صغير وقت باش تولد في عوض فما جراثيم باش يهبط في المجتمع نتاعنا في المحيط نتاعنا جراثيم اللي هي احنا يمكن ما تقلقنيش برشا شويه فيروس نتاع غريب لكن هو وقت يجي بقوه هيك البيبي هذاك تنجم تقلقوا احسن وقايه من هيك الفيروسات ومن هيك الامراض هي الحليب نتاع امه دونك اعطيها حليبك رضعه له الحليب نتاعك راهو هو اللي باش يخليه يعمل المناعه وباش يعطيه مضادات من عندك انت انت ديجا عندك مضادات وقت تعديهم له راهو هو باش يحميه وتخليه يعمل وقايه نفس الشيء هو مريض راهو صدرك وقت انت تحطه على صدرك وهو عنده سخانه مثلا ولا هو مخنخن راهو انت عندك شعيرات عصبيه من المصه نتاعو من ثديك يعرف اللي صغيرك مريض وعنده حاجيات خاصه يولي يعمل له اضرار كبير متاع مضادات يعمل له إدرار كبير متاع ماء إذا كانوا
0: عطشان سبحان الله
1: وهنا نرجع نعرج مثلا على البريود هذية
0: أي صيف احنا في صيف
1: والسخانة إيه المرأة تقول لك سخانة برشا لا شيء يجعلني نهز روحي أنت إذا كان في راسك اللي راهو في السخانة هذية أحسن وقاية لصغيرك الحليب هذاك باش يقعد حليبك أنت دونك اش تعمل أنت يزمك تكون مروية بالباهي ما تخليش روحك تعطش يزمك على الأقل 3 لترات سوائل ماء تشرب، ما تخليش روحك حتى تحس بالعطش في كل بقعة أنت في الدار، ديما بحذاك دبوسة ماء ولا كاس ماء، أشرب قد ما تقدر باش صغيرك يتروى. وحاجة أخرى هذا اكتشفوه الأبحاث أنه راهو الحليب متاعك يتبدل مع سخانة الطقس، صغيرك يولي يحب يرضع برشا خاطر هو يعرق برشا يتعرق برشا، دونك يحب يرضع، دونك الحليب متاعك يولي فيه أكثر مياه يروي البيبي أعطيه، تحس أنه تقول أنت مع السخانة يرضع شوية ويقص خاطر الدنيا سخونة بسيرش
0: ولا يولي يبكي
1: بسيرش.
0: برشا نسهنة يقعوا في الخطأ يقولك لا بلكشينا هذه دي ما تتقرى، للأسف شديد دكتورة بلكش حليبي ضعيف هذه دي ما تتقرى.
1: كلمة حليبي ضعيف راهي ما فهميش
0: راهي لا وجود لها.
1: الله يفضلكم،
0: ما نجمو نحكم على حليب الأم ضعيف ولا قوي، المنوزن الصغير على الميزي لا. بعد فترة معينة
1: والحليب ما نقولوش ضعيف ولا قوي، فما كمية الحليب هي اللي تختلف من المرأة الأخرى. الحليب في أول الرضاعة يكون جيري شوية باش ينحي هيك اللهفة الكبيرة والعطش الكبير متاع الصغير، ومن بعد في آخر الرضاعة يولي قوي، فيه البروتينات وفيه الدهنيات اللي تقنع الصغير وتشبعه وتخليه يكبر. دونك هيك علاش احنا ديما نأكدوا انه المرأة وقت تبدا ترضع من صدرها تفرغ جهة قبل ما تعاد الجهة الأخرى، مش ياخذ شوية من جهة وشوية من جهة الأخرى، يقعد ياخذ كل شيء في الحليب اللي هو جيري شوية
0: اللي يروي وبرا
1: اللي يروي وكهو. الحليب القوي واللي هو يقنع
0: في اخر الرضعه يجي،
1: دونك هي ديجا تلاحظ حتى اللون نتاعو يتبدل، اللون في الاول يبدا هكا ابيض وبعد يبدا يميل الى الصفوريه في اخر الرضعه.
0: هذه الصفوريه هذه نحب خاطر المراه في بدايه الولاده بعد الولاده، وهذه اهم وقته اللي انتم ديما تاكدوا عليه الدكتوره، تقولوا اكبر ساعه او اكثر ساعه ذهبيه هي هيك الساعه الاولانيه بعد الولاده. هذيك هي اللي يتلاقى الصغير بامه، فما التساق بيها، وثم زاد الرضاعه الطبيعيه من غاديك تنطلق، تكون البدايه وتكون بدايه ان شاء الله باذن الله سعيده للام وللطفل. برشا امهات تقولك لا كميه صغيره مستصفر ما هوش عادي، زعما عادي
1: وسلبة.
0: ايوه
1: راه الباء هذاك هبة من عند ربي، على خاطر هذاك الباء هو غني جدا بالبروتينات اللي هي في حاجة لها الصغير دوما يتولد، وفيه برشا مضادات زادا كيف كيف تخليه يقاوم الجراثيم اللي باش يهبطلها ويكون معاها يتلاصق بها وقت اللي يهبط في المحيط متاعنا، وهو يتفرز بكميات صغيرة معروف يعني قطرة هذيك منه هو اتقنع البيبي. دونك اعطيه يرضع من صدرك هيك اللحظات الاولانيين، هو عنده سبحان الله حاسة الشم نتاعو وقت تحطه انت على صدرك راهو ديريكت حاسة الشم تمشي ديريكت لصدرك، على خاطر صدرك زادة فيه غدد صغيرة دايرة بهيك الهالة نتاعك نتاع راس الثدي اللي هي تفرز رائحة تذكرك برائحة الماء اللي كان فيه في كرشك.
0: سبحان الله،
1: معناها هو يعرف صدر أمه دوب ما يهبط يمشي لها ديريكت ويرضع ديريكت من عند أمه، وهذا كيكون الانطلاق. قد ما هو يمص ويرضع قد ما هي تصنع الحليب، فما العرض والطلب. دونك هيك الحنية الأولانية كالكونتاكت الأولاني ما بين الأم وصغيرها يخليها هي تصنع الحليب بسرعة، وهو في ساعة يتعرف على أمه ويخذك القطرات الأولين. مسيرش أعطيه هيك الباه ذيك يدوم 3 أيام 4 أيام، وبعد بشوية بشوية يبدأ تجيك الرعدة الكبيرة متاع الحليب، الصنعة الكبيرة متاع الحليب، باش تجي الحليب من بعد النهائي اللي هو يولي أبيض والكمية متاعه أكثر ويولي يقنع البيبي وتترى. وكيف كيف نعاوده أعطيه حسب الطلب متاعه، مش تقول أنا تو كنت نرضع فيه كيفاش نعاود نعطيه مرة أخرى. مسيلش فما صغيرات يرضعوا كل ساعة، فما صغيرات كل ساعتين، فما صغيرات يرضعوا بالبيهي ويرقدوا 3-4 سوايع. طيب كل صغير والمجهود متاعه، كل صغير والمعدة متاعه، وكل أم وهي وش نية تفرز. توا في السخانة هذه نأكدوا أنها تتهوي شوية الدار، تبعد على السخانة برشا لها، هي تشرب هي بالبيهي الماء، صغيرة وإذا يرضع من عند أم
0: وكهو أكثر الحليبة.
1: نعم
0: هذه نقطة مهمة،
1: يعني الصغير اللي يرضع من عند أمه أكهو راهو ما يستحقش زيادة ماء، راهو يتروى كان بحليب أمه، راهو ما يستحقش ماء. دونك الماء اللي أنت تقول الدنيا سخونة وكيفاش أشرب أنت
0: قد ما زيد أعطيه رضعة أكثر
1: وأعطيه الرضعة، دونك هو راهو ما يستحقش زيادة ماء.
0: الرضعة الطبيعية صغير ياخذ رضعة طبيعية ما يستحقش باش نزيدوها الماء في الصيف،
1: ما يستحقش وبالعكس هو يمكن يجي ماسط وما يحبوش، معناها يمكن الماء يدخله وقت نبداو نأكلوا فيه الماكلة من بعد باش يبدا يذوقها بشوية بشوية من عش، يعني فوق 4 شهور وفوق 6 شهور إذا كانت رضعة بالباهي من صدرها. واضحة دونك هذا هو
0: معناته هو الوقت يجري بسم الله ما شاء الله. دكتورة في كلمتين، ثم شيء أكلات معينة تزيد تخلي الأم تدر الحليب أكثر؟
1: لا. لا لا, لا. تاكل كل شيء
0: خاصه السوائل
1: البروتينات الفيتامينات الخضر الغلال اللحوم البيض تاكل كل شيء, ما تحاولش تاكلش الحر, ما تاكلش الحوايج اللي فيها ريحه اكثر خاطر تنجم تتعدى البيبي وتنفره شويه, لكن تاكل متنوع وتشرب خاصه تشرب السوائل وتشرب الماء بالباهي وبقدره ربي تعطيه الهديه والكنز هذاك من عند ربي.
0: نعمه من عند ربي, نعم ورزق للصغير. سبحان الله الدكتور هي تحكي وانا نقول سبحان الله. ما عندك كيفاش الصغير يعرف امه من دون الناس من دون نساء العالم الكل يعرف امه مباشره ويطلب الرضاعه الطبيعيه.
1: وهيك علاش وقت نجيبوا مرضعه للصغير مش المرضعات الكل نجم يقبلهم
0: يقبلهم.
1: اي في قصه سيدنا موسى راهو حرمنا عليه المرضى
0: ما قبل حتى مراه كان
1: ترجع لامه
0: بالفعل بالفعل. وهذه حكمه الرضاعه الطبيعيه وما ادراك ما الرضاعه الطبيعيه. العائله الكل تشجع عليها ان شاء الله باذن الله من اجل مستقبل افضل لاطفالنا. هكا نكون وصلنا لختام لقنا في الخدمه. اجمل تحيه كامل الفريق, شكرا مره اخرى للدكتوره نادي بن حميده, شكرا للدكتوره فاطمه المنيف, هذه حنين بن جماعه, فيصل المرزوقي, يسرى الغربي وفريد عبد الجواد. يتمنى لكم احلى الاوقات وجمعه مباركه للجميع.

0: أهلا بكم. تكون السماء اليوم قليلة السحب فمغيمة جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار بعد ظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. تتواصل أشغال تهيئة عيادة الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بالمحرس لتوفير فضاء أكثر ملائم للعمل وتحسين ظروف التكفل بالمرضى، مما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية المزدات لفائدة متساكني المعتمدية. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية السولد، يتواصل على امتداد 6 أسابيع. تبدأ اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتستمر إلى غاية الأحد القادم، على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الحالي. في المجال الاقتصادي، تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لحدود يوم أمس 97 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. في العالم، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي حرب إيران قريبا جدا، وأشار إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة. أكدت مصادر مطلعة أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اليوم اتفاقا دفاعيا مشتركا في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات مع تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية ردا على الضربات الأمريكية والصهيونية. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت 3 زوارق تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
2: إشهار.
3: هنا صفاقس، مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات، ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي، يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، موعدكم الأسبوعي على أمواج إذاعة فاقس الفضاء المباشر الكلم الطيب. الجمعة 7 أوت 2026، الموافق 24 صفر 1448 هجري. اللي يحب يسأل على الصيف نقول له اليوم 70 يوم. اليوم صفة استثنائية معاكم شريفة الشريف، في تعويض للزميل قيس القارة اللي نتمنيه إن شاء الله عطلة طيبة مع العائلة، وإن شاء الله أكيد جدا يرجع لكم في الفضاءات الإذاعية اللي متعودين بها وبزميلنا قيس القارة. شريفة أكيد في الكلام الطيب وحدة ما عندها ما تعمل، يلزم طول تتوجه لسيد أحمد بوشحيمة اللي نسلم عليه.
1: يسلمك ربي، شكرا.
0: ونقول لك ان شاء الله ربي يحيك بخير، وان شاء الله كل عام وانتم هكا صحيحين، وكل عام وانتم تفيدوا السادة المستمعين، وكل عام ان شاء الله الكلم الطيب من حسن لأحسن.
1: بارك الله فيك شريفة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومستمعين الكرام أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان.
0: أمين يا رب. محتاجين برشا دعاء سيد أحمد
1: إن شاء الله، عنا دعاء إن شاء الله. إذن حصتنا تبدأ كما تعودنا بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم أنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم اجعل نطقنا ذكرى، وصمتنا فكرى، ونظرنا عبرى، ولا تجعلنا يا ربنا ممن أطال الأمل وأكثر الجدل وأساء العمل. إذا عندك تعليق على كلمة في الدعاء بعد قل لي عليه يا شريفة، خاطرك الأمل هذه نجم نفهمها بأكثر من طريقة.
0: أنا دوري أنا والمستمعين نقول أمين وكهوتا.
1: بارك الله فيكم. اللهم اجعل نطقنا ذكرى، وصمتنا فكرى، ونظرنا عبرى، ولا تجعلنا يا ربنا ممن أطال الأمل وأكثر الجدل وأساء العمل. اللهم اجعلنا ممن سمع الحكمة فوعى، وسمع القرآن فدنا، واتبع الصراط المستقيم فنجا، واجعلنا ممن ذكر الله فاستحيا، وأطاعه فارتقى، وإذا ظلم عفا. اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، وسألك فكفيته، واستشفاك فعافيته، ولا تحرمنا يا مولانا من فضلك وأحسانك، ولا من منك وحنانك، يا حنان يا منان، يا قديم الأحسان، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا أزلت تكدره وصفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها، ولا ولدا حائرا عن الطريق إلا هديته وأصلحته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تجمل بالحياء، واتصف بالسخاء، ونال من الله الرضا، ففاز ونجا. ربنا عليك توكلنا، وبك استعنا، ورحمتك رجونا، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية. اللهم يسر لنا الخير كله عاجله وآجله. يا ربي نسألك التوفيق والهداية والرضا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: والحمد لله رب العالمين.

0: الكلام الطيب أكيد جدا هو فضاء باش نسمع فيه زيادة أيضا أسئلة السادة المستمعين في الساعة الثانية على 70-164-280. مرحبا بكم الناس الكل، ولكن كما تعودتوا ديما في التمشي متاع الحصة غالبا بعد التحية والدعاء يكون فما سؤال للحصة. السؤال هذايا كما قل لي سيد أحمد يقول لي هو احنا فقط طريقة كما يمكن واحد يعني يحب يلوج معلومة علمية ولا فنية ولا غيرها، زاد ما فيها بس كي يجتهد ويلوج على معلومة دينية.
1: الغاية من الفقرة هذه تحفيز السامعين للبحث، ندخلوا مثال شلوجوا في أي موقع معناها، وإذا نلقاو الجواب وقتها نكون ربحنا حاجة واكتسبنا معلومة.
0: ثواب زيد وفما ثواب في الحكاية. سؤال الحصة اليوم،
1: سؤال الحصة اليوم يقول للجنة ثمانية أبواب. ربي لا يحرمنا من الجنة شاء.
0: أمين يا رب، ربي يكرمنا الكل.
1: للجنة ثمانية أبواب، مطلوب من المستمعين ذكر ثلاثة منها، واللي يحب يزيد فخير وبركة.
0: أنا في العادة في برامج المسابقات متاعي يقول أنا أكثر واحدة نعمل أسئلة سهلة. أخي أنت طيحت عليا سيد أحمد، معني أسهل من هكا ما تلقاش. معني قديش عدد أبواب الجنة؟ وسيد أحمد يقول لو ممكن تذكروا منها ثلاثة، ما تحب تزيدها من الكل، والمعلومة راهي موجودة.
1: وأنا خلال موضوع الحصة مش نذكر واحد منهم لأنه عنده علاقة بالكلام اللي باش نقوله، لكن هذا ما ندخلوش في ثلاثة اللي نحبكم تكتبوه.
0: هذاك باب وحده، الباب اللي مش يحكي عليه سيد أحمد هذاك ما هوش داخل في الإجابة.
1: إذن للجنة ثمانية أبواب، أذكر ثلاثة منها فإن زدت فخير وبركة.
0: واضح.
1: نجيو الموضوع الحصة تو.
0: نمشيو الموضوع الحصة اليوم، وانت بديت تلمح له
1: موضوع الحصة آية من كتاب الله. وإحنا نقف عند أو بين يدي آيات من كتاب الله من حين لآخر، ونستلهم منها العبر، ونستلهم منها الفائدة في حياتنا، في حياتنا الدينية والاجتماعية، وفي حياتنا بصورة عامة. الآية هما آيتين الحقيقة، 133 و134 من سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله.
1: هذه الآية تبدأ بأمر، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. شوف الصيغة، صيغة الفعل سارعوا، يعني كأنه سباق، ما قالش أسرعوا، قال سارعوا، كأنك تنافس غيرك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. شكون هم المتقين؟ الآية اللي بعدها تعطينا أهم صفات المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في مواقع العسر وفي مواقع اليسر ينفقون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن المسارعة، نرجع للمسارعة، المسارعة لماذا؟ لماذا نتسابق؟ للحصول على مغفرة الله. وهذه المسارعة تتطلب عدم التردد، عدم التلكؤ، عدم تأجيل. اغتنم، أسرع وكأنك في سباق، مش أسرع لغاية السرعة، أسرع لغاية الفوز بنتيجة فضلة
0: بالثويب. معنيها تقول أنت
1: نعم. المسارعة إلى أي شيء؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الجنة هذه احنا نتحدث على الجنة ديما، لكن باش الواحد يجي يتصور الجنة هذا غير ممكن. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ما يخطر ببالك فالجنة ليست كذلك، هي أرقى وأسمى، ومعنى مسألة غيبية. وأنا ديما في الغيبيات نقول لا نجادل في تفاصيل كيفيتها أو معناها ما تتصف به إلى غير ذلك. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، تو الأرض نجم حد مساحتها وحددها علماء الفلك والجغرافيا وغيره، لكن السماوات كيفاش تحدد مسافتها؟ لا يمكن، لا يمكن ذلك. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وهنا نحب نقف شوية،
0: هوني مربط الفرس.
1: آه، وهذا هو الفكرة الرئيسة في موضوعنا. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم يعقب الله سبحانه وتعالى تعقيبا حكيما يقول والله يحب المحسنين. يعني هكا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هم من المحسنين الذين يحبهم الله. فكظم الغيظ أحسان، والعفو عن الناس أحسان. وعن كظم الغيظ تحضرنا آية أخرى، هي الآية 22 من سورة النور. هذه الآية متعلقة بقصة، هي قصة حادثة الإفك التي ابتليت بها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والآية هذه تقول ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، باش ما نبعدش على أصل الكلمة، لا يأتلي معناها ولا لا الناهية تنهى، لا يأتلي لا يحلف ما تحلفوش، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والآية هذه مقصود بها شخصين من الصحابة. الشخص الأول هو كبير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين المذكور في القرآن يظهر لي عرفتوه، هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والآية هذه إن كانت العبرة منها بعموم لفظها، يعني ما نفهمه من ألفاظ هذه الآية فضلا عن ذكر سببها، فلا بأس من ذكر السبب لأن الحادثة مؤثرة جدا. الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة هذا من أقارب سيدنا أبي بكر الصديق. مصطح ابن أثاثة هو ابن ابنة خالته، ولد خالته، وكان من المهاجرين البدريين. إيش معنى البدريين؟ الذين شاركوا
0: من الأوائل يعني
1: في غزوة بدر. المساكين، كان مسكينا فقيرا. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق على مصطح لمسكنته، أول شيء لفقره، ثانيا لقرابته لأنه من أقاربه وهذا من صلة الرحم. فكان يجري له راتبا كل مرة يتفقد بهك المبلغ أو بهك العطية بهك فلما وقعت حادثة الإفك، حادثة الإفك في كلمتين هي ابتلاء ابتليت به أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حياتها، لأنها في حدثت حادثة جعلت بعض الناس يتحدثون في عرضها وفي شرفها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يبرئها من ذلك. هذا باختصار باش ما ندخلوش في موضوع آخر. وكان مصطح ابن أثاثة من الضالعين في الحديث عن الإفك،
0: اختصاص
1: الإفك يعني الخروج عن الصراط، عن هذا ما ابتليت به. وكان مصطح ضالعا فيها، سيدنا أبو بكر لما علم بأن مصطح ضالعا فيها أقسم حلف. هك علاش الآية تقول ولا يأتلي، لا يحلف، أقسم أن يقطع النفقة عن مصطح. فنزلت الآية الكريمة وكان أثرها على أبي بكر الصديق سريعا. وهني ضربت هذه سريعا هذه بسارعوا، أول ما سمع الآية بسرعة استجاب. الآية ما هي تقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم في آخرها، دوب اسمعها سيدنا أبو بكر شي يقول، والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. وأعاد إلى مصطح النفقة، رجع له ما كان يقدم له من أحسان، وقال لا أنزعها عنه أبدا، وكفر عن يمينه. يعني خاطر حلفه، وقت حلف فما كفارة يمين، إذن رجع للي كان يعمل فيه واللي حلف باش ما عادش يعمله، وكفر عن يمينه. ومن هذه الحادثة استنتج الفقهاء أن من حلف على شيء لا يفعله فرأى أن فعله أولى من تركه، أو كان فعله واجبا كفر عن يمينه وأتى ذلك الفعل. إذن هذه الحادثة اللي ما ثماش يمكن غيظ يركب للإنسان قد ما إنسان يتعرض لناس يتحدثون في عرض ابنته وشرفها، معناه هو شيء ثقيل على النفس ومؤلم جدا. لكن سيدنا أبو بكر أسرع إلى ذلك وفعله. تحدثوا شوي عن ثقافة كذب الغيظ والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس على الناس، وكذب الغيظ والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس عندهم اسم من أسماء أبواب الجنة باسمهم، هم يتسمى باب الكاظمين عن الغيظ والعافين عن الناس. تقول لي أنت ما يدخل منه حد كان هما، أقول لك لا، يدخلوا منه هما، وهما يدخلوا من أي أبواب الجنة يشاءون، لكن هذا تكريما لهم، جعل الله لهم بابا باسمهم اللي هما الكاظمين على الغيظ والعافين عن الناس.
0: نحكي معك شوية سيد أحمد، أنا راني بكليسيك تخطر الأفكار تسترسل وما نقصش عليك. هو مو حتى الغيظ درجات، واحنا في الاخر بشر مانيش مليكه. يمكن فما غيظ الواحد ايه ينجم يتغاضى عليه ويسامح، ما ساعات فما حاجات كبيره معنيها نفس الدرجه، كيما انا مش نسامحك خذيت الكرسي متاعي وانت غلط قعدت عليه، جدي معني نقول هكا حاجه اعطيت مثال بسيط، كيما نسامحك نعش مثال تعديت لي على كما قلت انت مثلا واحد على سمعه، ولا واحد قتل لك حد من العائله، وهذا ساعات نشوفوه معناها معني في بعض الدول او بعض العادات العشائريه مصحه العباره، معناها يقول لك العشيره الفلانيه في بعض الدول العربيه موجود، يقول لك هز لك فن في ديه وسامحوه في الروح اللي قتلها لهم ولا حاجه، نفس الدرجه معناها كيما تكون انا نسامحك على حاجه بسيطه، كيما مثلا روح، كيما نعش سرقه، كيما حاجه كبيره.
1: يعطيك الصحه، ممتاز الملاحظه نتاعك، وهنا جايينها باذن الله.
0: انا ما حقيتش سالتها،
1: لا لا لا لا لا باهي بالعكس
0: باللي شديت روحي
1: التفاعل هذا مش يفيد المستمعين، مش يخليهم إذن باب الكذب، باب الكاظمين عن الغيظ والعافين عن الناس. يقال العفو عند المقدرة، أي عند القدرة، ما أنا فما حاجات ما نقدروش باش نسامحوا فيها.
0: كيما شنو
1: جايك رد العدوان بالعدوان. وهنا يحضرنا قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا حق للمعتدى عليه، لا يلام عليه إذا رد المظلمة وأخذ حقه، ولكن هناك خيار آخر، خيار قرآني. يقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه درجة عالية جدا، ربما حتى
0: يلزمها جهد كبير،
1: يلزمها عزم. شو يلزمها؟ عزم الأنبياء والصالحين. الله جايك على عزم الأنبياء. هنا يحضرنا المثل الأعلى. شكون المثل الأعلى عنا؟ احنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المثل الأعلى بشريا، المثل الأعلى في ماذا؟ في العفو وفي كظم الغيظ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، عندما أسقط في أيدي المشركين من أهل الجاهلية، عندما أحضروا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما مذللين، قالوا له: ماذا أنت فاعل بنا؟ أو قال لهم: ما تظن أني فاعل بكم؟ سألهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، هذوما الذين طالما نكلوا به وبالمؤمنين، طالما أساءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كرامته وفي شخصه وفي بدنه وفي أهله. عفوا.
0: بسم الله عليك.
1: وكان من حقه أن ينكل بهم، لو أمر بقتلهم كما يفعل الملوك، لو أمر على الأقل حبسهم أو ضربهم، أو لما لامه أحد. لكنه صلى الله عليه وسلم آثر ما هو خير وأبقى، فقال مقولته الشهيرة التي دونها الدهر بحروف من ذهب، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحهم عن كل ما فعلوا معه، وهذا تميز لا يمكن
0: أعلى الدرجات،
1: لا يمكن أن نجده عند سائر الناس، لكن عندما نذكره يجعلنا نحاول أن نرتقي، حتى مش ارتقاء كلي، نرتقي بعض الشيء أكثر من يغلب علينا. هذاك عقلية المسامحة والعفو وكظم الغيظ والعفو عن الناس، ونتذكر أن الله يحب المحسنين، هذا يجعلنا نقترب. وإحنا دائما في حياتنا وفي انتمائنا الإسلامي الديني، نحن نسعى إلى أن نكون دائما أفضل، أرقى، ونرتفع ما استطعنا، لأن الاستطاعة البشرية طبعا لها حدود.
0: صحيح.
1: وأنا نفهم إيش معناها تقول لي وقت إنسان يعمل معك عملة حقيقة.
0: صحيح. عبد يظلمك ساعات، فما
1: من حقك مش تاخذ حقك
0: درجات. أما ما نعرفش مثل أستاذ، قل لي فما الأقربون أولى بالمعروف، معناها مثل في كظم الغيظ، هل هناك مثال فما شكون فئة مطالب أنت مهما تكون قدرتك، نعم أم لا، قوي ضعيف، أما يلزمك يفرض عليك، مثلا نقول العائلة، الوالدين، الأقرباء، صلة الأرحام، ومن بعد فماشي درجة ثانية ربما من بعد كي تخرج للبرة للمجتمع، معناه هذا حبيت نقول.
1: أكيد.
0: معناها في زادة ترتيب في كظم الغيظ.
1: أكيد. نحن بشر ولا نستطيع أن نكون في أعلى الدرجات، لأننا لو كنا في أعلى الدرجات لوصلنا إلى مرتبة ربما الأنبياء والصالحين، واللي هي ما هيش في متناول جميع الناس. عنا أغنية سامح أنت الرابح،
0: عنا
1: ترى نسمعها؟
0: تحب نسمع أغنية؟ نسمع أغنية وسيد أمير.

0: سامح أنت الربح.
1: العشرة 41 دقيقة، ساعات قوة البرنامج ساعات راه في كواليس اللي تصير فيه، في النقاش اللي يصير في الخفايا مش في العلن، خاطر ربما ساعات النقاش اللي يصير في الخفايا يكون شخصي أكثر، وتبدأ معناها واحدة من الناس قاعدة تنقيس ما بين الكلام اللي قاله لنا سيد أحمد سيدنا الشيخ ما بين الواحد حتى في حياته الشخصية.
0: أكيد.
1: أما السماح يطلب مجهود كبير.
0: أكيد.
1: خاصة كي تكون المظلمة كبيرة، خاصة كي تجيك المظلمة من عبد أنت ما عمرك ما جال مخك نهار تضر ولا توجعه، ومع ذلك يشد صحيح باش يوجعك ويضرك. دونك السماح يحب له مجهود كبير، ويمكن هيك عليه السيد أحمد حكيت شوي في الكواليس ما غير ما نعطي تفاصيل، ساعات كي نتحط في موقف نعرف روحي مظلومة ولكن أنا نسامح، واحدة من الناس من بعد نحس روحي كأني مشيت 100 كيلومتر نجري.
0: أيه.
1: إرهاق جسدي ودموع ماهيش عادية، فما فرحة راهي فما، أما تحس روحك جهدت روحك
0: أكيد
1: إنك باش توصل للهدف هذاك.
0: هو معناها فما وإذا وقع فإذا وقع عليهم الغيب البغي هم ينتصرون. الانتصار هل هو انتصار على الذي ظلمك أم هو انتصار على الغيظ الذي أنت تشعر به وتحاول أن تهزمه؟ هذا هو، وهذا هو الجهد اللي يطلبه، وكعلاش ربي سبحانه وتعالى استعمل كلمة سارعوا، ما قالش أسرعوا إلى مغفرة من ربكم.
1: هو العبد راهو اللي محليه العبد الطماع، أما في ربي مش في العبد،
0: وهو كذلك.
1: واللي يحب يطمع في ربي ويكفر على الذنوب في الأخر، ما ناش مليكة نعملوا ذنوب ونخطئوا ونصلحوا. العبد اللي يطمع في ربي يحاول يطبقها الآية هذه ويحاول يكظم الغيب. به أستاذي الجليل عندك أسئلة؟
0: أسئلة عالقة
1: عالقة. رغم أنه الموضوع راهو قوي ياسر الكظم عن الغيظ وفي نقاش كبير زي ده، أما هات نجاوبوا العبادة.
0: سؤال من واقع الحياة، منيش مش نذكر أسماء اللي سألوا، إنما هما أسئلة عالقة عامة تشمتق على غير صاحب السؤال، ولكن فما حالات نادرة جدا. منهم هذه، سؤال من امرأة مسلمة تزوجت رجلا ملحدا لا يؤمن بالله، تزوجته محبة هي تحبه، وتزوجته وهي تريد في نيتها وفي عزمها أن تحببه في الإسلام،

0: حرام، فهل تشفع له لها نيتها ومحاولاتها بإصرار دؤوب ليدخل في الإسلام؟ هل يشفع لها ذلك؟ معناها في حرمة الفترة اللي عدتها معه، وهي معناها وهو كافر. هنا يقولوا الله لا يسأل عما يفعل، يقولوا حرام المدة اللي عدتها معه، أكيد هي حرام ولو كانت نيتها كذا. وشكون قال لك اللي في نيتها مش يتحقق هذا لولا؟ ثم أنت يا سيدي ونفرض لو كان ما صارش وما دخلش في الإسلام، هذا معناها كونها
1: معناها مرتدة ولا مش المرأة المسلمة كي تاخذ على غير دين الإسلام، مش مثال شراه هذايا اللي معلومة إن اللي نعرفها تسمى مرتدة على الإسلام.
0: هي هذا حرام معنا قطعا، ومعنا ما فيش حتى كلام.
1: أما فما سعاد سيد أحمد بلي مثال شقبلني شوية اليوم معك
0: فضل.
1: أما فما سعاد سيد أحمد، فما شكون اللي تاخذوا أجنبي على غير الدين الإسلامي
0: مضاخرة،
1: ولكن مينش معناها يجي قدام السيد المفتي ويشهد معناها ويقرأ الشهادتين وعلى أساس قولك دخل الإسلام، ما كيفاش نعرفه احنا معناها؟
0: شوف في الواقع، ما انا مش نحكيه في الواقع تو، مش في النظري، مش في النظري،
1: لا انا نحكي لك على الواقع. صاير ايه
0: هوني الواحد ما يعتبر مسلم إلا بعد ان يتقدم المفتي الجمهورية مفتي البلاد، وفما اجراءات مطولة نوعا ما وفيها تدقيق وتحقيق معه حتى يقع تقريبا التأكد من أنه أسلم حقا. ولكن قد يكون يخفي نية أخرى الله أعلم به. فهذا الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لكن مش نحكي
1: ولا معناها إذا كان هو انتق الشهادة قام بالإجراءات القانونية وغيرها قدام السيد المفتي الجمهورية وانتق الشهادتين قدامه، معناها في ظهر الأمور دونك هو مسلم، ما تسميش هي مرتدة معناها.
0: فما تحريات وتحقيقات من بينها هل صار يصلي، من بينها علاش مش في نهار واحد راه مش يمشي يقعد نصيف ساعة بعد المفتي ويعطيه شهادة اللي هو مسلم. فما تحريات وتحقيقات، ومن بينها أنه مش هو اللي يصلي، خطر الصلاة هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها معناها الله غالب عليه. لكن مش نقوله هل يشفع الله لها ما فعلته من سعي دؤوب لكي يدخل في الإسلام، هل يشفع لها ذلك فيما حدث منها من حرام؟ وقولوا هذا سؤال من نجموش نجاوب عليه على خاطر مفتاح الشفاعة ومفتاح هذا عند ربي العالمين ومفتاح القبول.
1: ربي
0: كيما اللي يسألني يقول لي أنا صليت هكا وهكا وهكا زعما صليتي مقبولة ولا لا، قلوا من نجمش نجاوبك على هالسؤال.
1: أنا
0: نجاوبك صلاتك فقهيا علميا صلاتك صحيحة ولا لا، أما هي مقبولة ولا لا، مفتاح القبول بيد الله سبحانه وتعالى، كيما مفتاح الهداية في الحالة هذه بيد الله سبحانه وتعالى. به باش نجيو توا المشهد آخر من واقع الحياة
1: في إطار الأسئلة العالقة
0: نمشيو في إطار الأسئلة العالقة، نمشيو المشهد آخر مختلف بعيد ياسر عن اللي كنا نحكيه فيه، لكنه يعكس عاطفة إنسانية جميلة جدا. هذا المشهد هو أنه أحدهم يسير بسيارته بسرعة فيصدم قطوس في الطريق، يضرب قطوس يطيحه ويتعدى صاحب السيارة بسرعته، وجاي من بعده إنسان يسوق سيارته بهدوء
1: يركع على اليمين ويعمل
0: القطيس ويمنع
1: ولا
0: يحاول يعالج بهدوء ويجري نحو القط، فيجده ينزف دما ويتنفس، يأخذ القط بكل حنان بين يديه ويجعله تحت شجرة فيترينار
1: يكتفي بذلك؟
0: لا الله أعلم. لا
1: كمل هزه في الكرهبة مشابه الفيترينار.

0: الله أعلم الظروف متاعه، الله أعلم.
1: المهم بعده باش ما يزيدوش
0: يعرف شي فيتيرينير طبيب حيوانات الله أعلم. المهم هذا اللي هذا اللي قدر عليه باش ما يخليش السيارات تتعدى فوق منه على الأقل، وخلاه فتحت الشجرة في الظل وحاول يعطيه بعض الماء، ثم
1: ودعاله باللطف
0: وهو متأثر جدا، ثم تركه وتركه إلى الله. ربما الله أعلم به. باي هوني إذن
1: تقييم التصرف الأول والثاني. كيفاش يتقيم التصرف الأول والتصرف الثاني؟
0: أي كيفاش يتقيم اللي ضرب القط؟ نقوله قد يحدث هذا قضاء وقدرا،
1: يعني متعمد،
0: يعني القط نجز بسرعة والسيارة تجري نجز جاء تحت العجلة، الله غالب،
1: قضاء الله وقدر.
0: لكن إذا كان من بعيد شوف القط ولو ينقص، سبحان الله. وساعات تبدأ هكا القطط الصغيرة اللي بالسيف تمشي الواحد يستناها مثالس هذه يروح، وسبحان الله. لا لا لا المفروض أن الإنسان يكون في قلبه رحمة. نمشي توا المشهد من مشاهد واقع الحياة من الأسئلة العالقة، هي مش سؤال، هذا مشهد.
1: هما الكل أنت اللي قلتهم كل من واقع الحياة، كل قاعدين نعيشوا فيها من المرأة اللي قاعدة تتزوج على غير الدين الإسلامي موجود،
0: لكن الفرق
1: ويحبوا يحلوه. اللي يبدأ يسوق بسرعة معينة ويوصل يقتل روح قطيطس ولا جري ولا ما نعرفش معنى أي دابة تمشي زيدا، كي التصرف موجود. وش فما آخر من المشاهد؟ فما مشاهد زيدا تحب نجبد هنا على المشاهد يا حاج؟ نجبد لك هنا مشهد من المشاهد.
0: سمحني مش نزيد نكمل هالمشهد وبعد نخليك
1: بالك شي نفس المشهد هي هيته
0: بالك شي نفس المشهد. هو مشهد من واقع الحياة، والفرق بين اللي يسألوا عليه وبين المشهد اللي شفته أنا أو اللي اطلعت عليه، هذا فما فرق بيناتهم. هذا من المشاهد اللي شفتها في مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو. أي خليك أنت تبسط الموضوع هذا.
1: خاطر احنا حكينا شوية.
0: تحدثنا فيه شوية في الكواليس.
1: حكينا شوية وديما نحكيه، معناها أكيد كل حد والزاوية اللي مش يتطرق لها. المشهد متاع التأثر بالفنانين والنجوم.
0: نعم.
1: اللي يوصل لمرحلة مثال أم ولا حتى أبو ولا امرأة بالغة وراجدة، معنيها في إطار التأثر والحب للفنان، معنيها تطلع وتبكي وتعيط وتبوس وتعملهم الكل وهي مسلمة على ما على حسب ما نعرفه، معنيها وهذا هو اللي حكينا فيه في الكواليس. كلمة ليك تو.
0: لا هو تو كيف تشوف التهافت على الفنانين بالكيفية، خليني نحطها بين ظفرين،
1: مبالغ
0: بالكيفية
1: فيها.
0: المجنونة أكثر من مبالغ فيها، فتيات متهافتات ممتدات الأيدي نحو هذا الفنان بالعناق باللهفة بما لا يليق لا بأصالتنا ولا بهويتنا ولا بديننا. هوني نسأل أين الدين من هذا؟ مسلمين هذا؟ ما نحبش نقول ما هماش مسلمين، أما نسأل أين الدين من هذا؟ أين الأخلاق؟
1: تقليد الغرب ساعات بطريقة عمياء، معناها
0: أين الحشمة والحياء متاع المسلم والمسلمة بالخصوص؟ والحياء زينة المرأة. أين الوالدين؟
1: أيوة ديما والدين ساعات. الوالدين هما اللي يلوجوا كيفاش يقربوا بنتهم
0: أمها معاها تقول
1: للفنان، وحتى أبوها علاش يقولوا كي الأم حتى أبو. فما أخي
0: أين القوامون على هؤلاء البنات؟
1: هو إنه نحبوا الفن وكل إنسان معنيه يحب إيه، ولكن ديما الرسالة هي تو باش ما يقعش تأويل الكلام. الرسالة هو إنه العبد يكون راكز. كنا نحبوا الفن، وشكون ما يسمعش الموسيقى؟ بكري أنا وياك مع ماهر زين أنا ندندن نغني هوني معاك، وانت قلت هذه قيس يقول لي هذه النغمة متاعك. الفن معنيها بغض النظر حاجة تنعش الروح شو. ولكن طريقة التعامل رو ساعات يبدأ الفنان يا سيد أحمد وانا نخدم في المهرجانات.
0: أنا لا أحاكم الفن والفنان.
1: نعرف أنا توعليش نحكي باش نوضحه باش ما نتفهموش. لا راهو ساعات يبدأ الفنان راهو يا أستاذ يبدأ هو مسيكن يتجنب يكتف في ديه ويبعد ويتجنب. لكن فما فئة هذوما اللي ما نعرفش معناه شي يسميوا رواحهم حب ماهوش حب مش هذا الفن يلوحوا رواحهم راهي تلقاها تشدوا من ساقه راهي تلقاها تجبدلوا من دبشه راهي تلقاها يعني فما حالات إذا كان هي مرضية نفسية نحاولوا زادا نعالجوها.
0: أي
1: ولا؟
0: أي هي أنت تعرف الفن راهو النقشبندي كي حب على كي جاب غناية مولاي أني ببابك عندك فكرة على الحكاية متاعها معناها كيفاش؟
1: لا ذكرني بها
0: كيفاش معناها الرئيس المصري حبهم حبوا يتلاقى هو وبليغ حمدي في لحن بليغ حمدي ألف لحن لأم كلثوم لحن عبد الحليم ولحن الراجل تضرب في مخه معناها راجل داعية راجل معناها شيخ
1: ولا شد العصا من الوسط
0: ولا شعمل قال لهم خذوا مواد واتفقوا على أغنية. يا اخي جاء للمنسق اللي بيناتهم وقال له كيف مش نلتقيوا احنا الاثنين
1: امير حاول حضر هنا الغنية متاع مولاي اني ببابك بعد اذنك شكرا لك سي امير.
0: قالوا اني معناها اذا كان المنسق متاعهم قالوا خليني انا وبليغ حمدي واذا كان بعد كي تدخل وقولوا لك نديوك كان قيت الطربوش متاعي على الطاولة هذا كراه ما صار حد شيء بيناتنا وشوف كيفاش تصرف الموضوع
1: بيه
0: وإذا كان قيتني لابس
1: الطربوش
0: العمامة والطربوش متاعي هذا كراه تفهمنا
1: واضح.
0: بعد شوية ناداو الواحد سمع بليغ حمدي هدية قال تخلي الرجل يلقاه لابس العمامة ويتمايل
1: عرف الأمور ألف عالمية
0: على الأخر
1: كان فما تجاوب
0: فكان اسمه اللحن الجميل هذا الرائع
1: ما نعرفش إذا كان أمير
0: مش مشكلة نخليه وبعد نسمعه مش مشكلة
1: لا هيت نخذ أمير قال لي بعد لحديش بالضبط ونرجعوا بها إن شاء الله
0: أي ما عادش
1: قال لي ما تهونش نقصوا عليها
0: أي أكيد أكيد على كل
1: جولة
0: جولة هذه
1: ناخذ بلاصت قيس سيد أحمد
0: أي مالش تعمل
1: فك بلاصت قيس خليه يقعد ديما يصيف
0: فكالو
1: أنت قلت مالش تعمل ليه ما تتراجعش سيد أحمد
0: لا, لا
1: لا لا لا قلت صوتا وصورة
0: لحسابك ظرفيا الآن تحكي على الظرف اللي أنت فيه
1: لا نفك البرنامج
0: لا لا لا
1: ونفك بلاصت قيس يا سيد أحمد
0: مع تقديري الكبير لك ومحبتي
1: الأبوية لك أما ذاك ولدك ما تبدلوش أنا
0: لا
1: أعرف.
0: ما تبدلوش مستحيل
1: يا أخوي أنا كان ما تجاوبنيش بالطريقة هذه ماكش سيد أحمد الكلمة الطيب مازال متواصل معاكم إن شاء الله من هوني نصف النهار لحديش موعدكم مع الأخبار ثم مع بلاغات الوفيات مع الزميلة حنان بن جماعة ونرجع لكم في الجزء الثاني مع الأسئلة متاعكم في الكلم الطيب على 70-164-280 شريفة وسيد أحمد بوشحيمة أمير طارق يسرى لكيب كامل في انتظاركم مع فريد اللي يستقبل مكالمة مرة أخرى مرحبا بكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صدق الله العظيم.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أمام الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الشواطئ في صفاقس خاصة بسيدي منصورة بسبب تكدس الفضلات، طالب عدد من مرتادي هذه الشواطئ بضرورة إطلاق حملة نظافة مشتركة، منتقدين تصرفات المواطنين غير المسؤولة. في إطار البرنامج المتواصل للعناية بالنظافة وجمالية المحيط، واصلت بلدية قرقنة تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بمختلف مناطق الجزيرة للمحافظة على جمالية الفضاءات العامة خلال الموسم الصيفي. انطلقت اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، وهي مخصصة للناجحين في البكالوريا الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية لتكون نتائجها يوم 12 أوت الجاري. في العالم، أكد الجيش اللبناني إصابة أحد العسكريين بجروح نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوب لبنان. ارتفعت أسعار النفط اليوم في ظل تزايد المخاوف بشأن إعادة فتح مضيق هرمز واحتمال فرض إيران حظراً وغرامات على السفن التي تعتبرها معادية أو مخالفة لقواعد طرحتها بالتعاون مع سلطنة عمان. أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم إصابة 14 شخصاً، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة جراء انفجار حافلة نقل صغيرة وقع أمس في ريف دمشق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

البقاء لله وحده. انتقل إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله تعالى محمد بن محمد السيالة، زوج جميلة بن معلم، والد عاطف، نصاف، منية، رحمة ونورز، وشقيق مجيدة، حبيبة، نعيمة، والمرحوم أحمد. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الجمعة بجامع مركز شاكر، طريق منزل شاكر، كيلومتر 1. كما انتقلت إلى رحمة الله المغفور لها بإذنه راضية كمال، المعروفة باسم نجاة، حرم الحاج عبد الرحمن كمال، ووالدة نجلاء، سماح، مهدي، مجدي، منال وخليل، وشقيقة نادرة، سلوى، سجيعة، فتحي، صباح، رفيق، والمرحومة سعاد. تقبل التعازي اليوم بجامعة توتة، طريق جابس، كيلومتر 7، إثر صلاة الجمعة على الساعة 2 مساء. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذنه مجيدة بنت المرحوم محمد السيالة، أرملة المرحوم حسن السيالة، وشقيقة المغفور لهم عبد السلام، زبيدة وزهرة. تقبل التعازي اليوم أثر صلاة الجمعة بجامع الهداية، طريق تونس، زنقة بوتمري، كيلومتر 4. تقبلهم الله برضاه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: 11:14 دقيقة، الجزء الثاني من البرنامج الأسبوعي اللي يجيكم كل نهار جمعة من 10:30 النهار، الكلام الطيب. اليوم معاكم صفة استثنائية، صديقتكم الشريفة الشريف، في تعويض استثنائي للزميل قيس القارة مرة أخرى للي سألوني حتى في الميسنجر. قيس في عطلة، عطلة عنده الحق يا أخو، عطلة مع عائلته، مع أولاده، مع أموره، وبكلنا في حاجة، الناس كل في حاجة باش ترتاح لفترة، باش تتجدد، باش
1: معقول
0: حتى زيادة أيضا تشوف شي يزيدها وشي ينقصها. قال سيد أحمد،
1: ربي يحفظك
0: يعيشك سيد أحمد بوشحيمة. أكيد جدا في الساعة الأولى حاولنا بالطبيعة نفس الأركان، هي قاعدة طرحنا وطرحتنا أنت سؤال للسادة المستمعين
1: عن أبواب الجنة
0: اللي هي 8، وانت قلت لهم سميه 3 منهم مع باب كاظمين الغيظ، ذاك سهي سميته وانت،
1: هذاك
0: مازالوا 7
1: هدية من عندي،
0: هيك كدو من عندك اللي هو في نفس الوقت موضوع الحصة
1: اللي هو هيك علاش انا حبيت
0: اللي حكيت فيه سيدنا الشيخ في الساعة الأولى، واللي حاولنا حطينا شوية هكا باللي معني نلتزم، ما حاولت هكا نسأل خطر في الاخر الانسان ماهوش ملائكه، الانسان ماهوش نبي، ماهوش معناها ما وصلش للدرجه الكبيره، خاطر في كظم الغيظ، مش كل انسان قادر باش يكظم الغيظ. وسالتك انا قلت لك زعما هل في كظم الغيظ معناها فما درجات الاقربون اولى بالمعروف وغيره، قلت لي ايه، يعني فما برشا جزئيات، فقط هي ملامسه منكم سيدنا الشيخ للموضوع متاع كظم الغيظ والتسامح. كما زاد أيضا في الساعة الأولى ختمتها تقريبا بثلاثة مشاهد، بثلاثة صور حبيت تحكي فيهم على اللي يعمل يبدأ يسوق بسرعة جنونية، ومشهد من المشاهد إنه معناها واحد ضرب القطوس وهرب. ما نقولوش متعمد، احنا ديما نسبقوا حسن النية، لكن جاء اللي بعده وقف كرهبته وهز القطيس وحطه على شيرة، انا تمنيت يهز الفيترينير يطلع خيال علمي من عندي انا،
1: الله اعلم به ظروفه شنية
0: صحيت. لكن انت المساج الرسالة اللي حبيت تقولها،
1: هذا ما شاهدته انا رويته ب
0: المشهد الثاني، عملنا مشهد لول هذا المشهد الثاني اللي تتزوج على غير الدين الإسلامي،
1: اللي تتزوج ملحد،
0: ملحد، وقالت هي في نيتها هي تحبه، إيه هيك هيك هو سبب الزواج، ولكن في نيتها إنها تحب تدخله للإسلام. يمكن بعد فترة هداه الله، وأنت قلت إذا ربي اللي هداه مش هي،
1: أكيد.
0: وأنا قلت لك ما يقول لك العبد سبب،
1: العبد سبب صحيح، لكن نشوف،
0: لكن المنطلق هو غلط دينيا، معناها مرتدة هي،
1: أكيد
0: واضح. والمشهد الثالث في إطار التفاعل مع الثقافة ومع الموسيقى، وإحنا في فصل صيف ومهرجانات، هناك من المشاهد اللي نحسوها الحق بعيدة على عاداتنا وعرفنا وديننا خاصة، اللي هي المشاهد متاع الفتيات هذية،
1: فيها استهتار شديد،
0: صورة مش مزيانة برشا، اللي توصل تلوح روحها على فنان ولا على معني، هو الحب يوصل لما زاد العبد رو إنسان، ما هوش حاجة أخرى، عن عقل نتحكم به في عواطفنا. وانتي استظهرت معنيها اللي هي الغنية اللي احنا رجعنا بها الجزء الثاني، قلت احنا ما نضد لموسيقى لا حد شيء، بالعكس الموسيقى غذاء للروح وإذا متأكدين منه، ولكن كيفاش تتفاعل، تتفاعل وخاصة بالنسبة للمرأة اللي هي معروفة ديننا ينصحها بالحشمة وبالحياء،
1: زينة زينة المرأة الحياة، زينتها في حياءها معنا، حشمتها معنا
0: واضح. الحصة في الساعة الثانية مش نبدأ نستقبلوا
1: الأسئلة،
0: أسئلة السادة المستمعين على 70-164-280. مشكور جدا زميلنا فريد عبد الجواد يبدأ يعدينا في دفعة من المكالمات، ومنها المكالمة الأولى يقولوا لها مرحبا بها. الو عسلامة.
2: الو
0: نهارك زين، مرحبا.
2: نهارك اسعد ليا، بربي يعينك بربي يوفقك ويحب تاجركم.
1: بارك الله
2: فيك. بالله يا سي احمد.
0: مثال الاسم سيدي الكريم. الو الو الو الو
2: الو الو
0: سيدي الكريم، اعطينا اسم نتواصلوا به مع سيادتك فقط.
2: محمد، محمد
0: سي محمد، عاشت الاسامي يا سي محمد، مرحبا.
2: عايش بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: يوفقكم ربي يثبت اجركم ان شاء الله.
0: عايش.
2: نعرف من الخير لازال نبداو نتبعوا شو يقول، وقت نوصلوا حي على الصلاه حي على الفلاح نوليو نحوخلوا.
1: اي نعم.
2: نلقى في الفيسبوك قال يلزم تتبع وقت اللي يقول حي على الصلاه، تقول حي على الصلاه. واللي ضايع هذا من هلا. السؤال الأول. السؤال الثاني سلس البول هل يمكن لي أن أئم الناس؟ السؤال الثالث إذا سمحت المرأة في بيتها في دار وحدها هل يمكن أن تصلي عارية من المنكب إلى الخمسة واللباس فوق شوية من الكعبة هل يمكن لها ذلك؟ وشكرا وبارك الله فيكم.
0: عايشك سيد أحمد.
2: والجواب على السؤال باب الريان باب الصابرين
0: باب الصابرين
2: الخير المنفقين أموالهم في سبيل الله.
0: به سيد أحمد قال لي لا تصلح لا شيء
1: ما تصلحش على الخطر
0: احنا من بعد تو نعطيو الإجابة
1: في آخر الحصة نعطيو الإجابة كمان
2: واضح سؤال
1: مثال شيء مثال شيء
0: يعيشك سي محمد دمت مستمع وفي لذاعة فقس جاوبوا
1: سي محمد الإمام كيف المؤذن كيف يقول حي على الصلاة حي على الفلاح اللي كنت تعمل فيه أنت صحيح هو أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فهمت أما اللي قاله لك هذاك مش صحيح وربي هذه ما خلقه فما ناس قاعدة تغلط في العباد الاخرين واللي المطلوب من انه اللي ما عندوش العلم الديني ما عندوش الثقافة الدينية الكافية باش يصلح حاجة نقولوا له مش لازك تدخل في المداخل هذه وهذا كان مش في العلم الديني حتى في العلوم الاخرى ساعات واحد يتدخل في باشياء
0: يعرف في كل شيء ويفهم في كل شيء
1: تلقاه يرد روحه طبيب يرد روحه قانونجي حاكم محامي كذا نقولوا له لا
0: سؤال الثاني قال لك اللي عنده سلسلة التبول حشيك من الناس الكل ينجم يأم بالناس ولا
1: لا أصحاب الأعذار هذوما لا يأمون الناس من
0: يعتذر
1: يصلي يعني بروحه ويعتذر لأنه من أصحاب الأعذار
0: به المرأة اللي تصلي في دارها وحدها
1: تصلي في دارها
0: عارية المنكب
1: عارية للمنكب للواحد احنا نقوله أعلاه وش لزها هي توصل اللي صحيح هذيك هي من العورة الخفيفة لكن تكون مستورة وكامل كاملة سترها كامل باش تكون صلاتها صحيحة
0: واضح نمشيو لسؤال
1: والقبول عند ربي العالمين
0: ربي يقبل وديما انا نقول ربي يغفر ويسامح انا ديما عندي كلمة في فمي
1: اعطينا السؤال اللي بعد
0: هاي نمشيو لك للسؤال اللي بعد هاي سي امير اعطينا احنا واحد من تحت واحد للتليفوني طيب قالوا على سلامة مرحبا مرحبا بخويا
3: مرحبا
0: تفضل شكون معنا
3: معك رابح من العمر
0: سي رابح مرحبا بك معك سيد أحمد
3: سيدي أول حاجة شكرا جزيلا لك سي أحمد وبارك الله فيك مع الموضوع متاع السلوكيات المنحرفة في المهرجانات بغض النظر يعطيك الصحة
1: وفيك بارك الله سيدي
3: والله العظيم جزاكم جزاء شكرا
1: الحمد لله
3: سيدي الشيخ بالله الإنسان يمشي يعمل عمره ما يعمل طواف بين الصفا والمروة في الآية 157 من الفضل أن الصفا والمرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه معناته جناح شو اختيار ولا واجب
1: لا لا لا هذه من الأركان رو السعي بين مش طواف هو السعي بين الصفا والمروة الطواف حول الكعبة وبين الصفا والمروة يسمى سعي السعي بين الصفا والمروة هو ركن واجب يعني إذا تركه معناها كان عنده عذر يعمل كفارة وهي إما إطعام 6 مساكين أو صيام 10 أيام أو معنى هذاك معروفين الكفارات وإلا أما السعي بين الصفا والمروة هو معناها واجب ركن سواء في العمرة أو في الحج
3: إذا سمحني يا شيخ أنا في الآية فلا جناح علي أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عن
1: عليم يعني اللي حب يزيد يعمل هو السعي بين الصفا والمروة ليس فيه تنفل السعي بين الصفا والمروة الطواف بالكعبة يمكن أن يتنفل الإنسان به يقول مش ندخل للمسجد الحرام خليني نعمل دورات بالكعبة هذا وهو نافلة ما هوش داخل في العمرة ولا داخل في الحج هذا ممكن أما الصفا والمروة ما فيش نافلة
0: واضح
3: ثاني كما ترسمنا
1: أي نعم تفضل
3: بعض هذا الأسئلة يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير وما نافع للناس اسمه ما أكثر من شو المنافع للناس للنايب
1: المنافع به.
0: كملت الأسئلة متاعك سيدي رابحة؟
3: كملت الله يبارك
0: يا يكثر خيرك يعيشك، فرصة طيبة حكيت معنا ومرحبا بيك، حاول اسمعنا بالراديو. أيوة سيد أحمد
1: نجاوبك على السؤال هذا. الخمر الميسر نزل تحريمه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما أثم كبير ومنافع للناس. المرحلة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثالثة إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا المرحلة الأولى تقول لي شنية المنافع اللي فيه، هما المنافع شنية؟ تجارة الخمر فيها منافع. شنو المنافع؟ منافع مالية دنيوية
0: صحيح.
1: فيها ربما تقول لي أو يقول متعاطو الخمر يقول لك ماشي يدخل السرور على شارب الخمرة خاصة في بداية المرحلة متاع الشرب متاعه، وهذا يقول لك من المنافع. وهذا معناه كانوا أهل الجاهلية مدمنون على كانوا مدمنين على الخمر، ولكن باش ربي كرههم فيه خلاه تحريمه على مراحل. في الأولى يقول وإثمهما أكبر من نفعهما، راهو الإثم اللي مش تقع فيه في الخمر حاشا السامعين وحاشاك هو أكبر بكثير من هذه المنافع.
0: واللي يبدأ يبيع هو تلقى حاج يقول لك ان ذاك معناها مشروع عائلي قبل والكل، وهذاك باب رزق.
1: بأس المشروع العائلي وبأس الرزق.
0: اكهو هات التليفون الثالث وكهو زيد الحديث. الو عسلامه.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا اختي.
4: امين فقط.
0: مرحبا يا امال تفضل.
4: الله يبارك لكم في المواضيع القيمه. الله يبارك لك
1: يعيشك ربي يبارك لك اختي.
4: ويا سي الشيخه ما شاء الله عليك، ونحب بالمنبر نتاعك انت تعطي كلمه، انت ديما تنصحنا وتقول الابناء الابناء الابناء اولياء الاولياء. ملا بيك من منبرك هذيك تقول يا اولياء يا اباء يا امهات عملوا ربي في صغاركم.
1: يا اباء يا اولياء يا امهات،
0: انت مشكلتك في اللغه مدام اميله، معناها انه يقول اولياء انت تحبوا تقول يا معناها بالمنادات ولا كيفاش؟
4: هاي الاباء والامهات معناتها
0: إيه انت انت معناها سيدتي الكريمه هو كيقول ابنائنا واوليائنا معناها المعنى ما يوصلش؟
4: لا يظهر لي ما يوصلهم شمتو انا متاكده يمكن يوصلهم تويكا معناها
0: باهي مدام اميله. ربي يثبت فجرك انك وصلت المعنى مع الشكر.
1: يا أبا يا أولياء يا أمهات
0: ربي عودهم
1: أعملوا ربي في بالكم. يا أبا يا أولياء يا أمهات أعملوا ربي في بالكم في صغيراتكم وفي مسؤوليتكم الأبوية.
0: والله هوني هذا هذا باب كبير. لا أنا خذيت من الجانب خاطر طلع هو المشكلة برامون لغوي. أما أنا نمشي للمحتوى، راهو أنا نحب نفهم ما حكم الأب اللي ما عنده من الأبوة إلا الاسم المقيد في المضمون، اللي ما يتحملش لمسؤولية أولاده بتعلة ولدي ولا بنتي كبروا إيه كبروا مدام ما زالوا معك في الدار ما متابعينك.
1: شريفة شنو حكم عقوق الوالدين؟ عقوق الوالدين هو إثم كبير هكا ولا لا؟ كذلك عقوق الأبناء
0: يفلحت.
1: وعقوق الأبناء هو أن يعامل الرجل أو المرأة أبناءهما معاملة سيئة ومعاملة تغضب الله سبحانه وتعالى.
0: حسبي الله ونعم الوكيل. زيد هيك هاو اي بعد مدام امين نمرو أربعة. الو عسلامة. مرحبا. اما سكرنا الراديو ولا نمشيو اللي بعده امير ونرجعوا له نمرو أربعة. نمشيو اللي بعده ومن بعد نرجع. الو عسلامة. مرحبا. مرحبتين. اهلا وسهلا. فما اشكال في التليفونات ما فهمتش معني عاد ما شاء الله تو استنستوا عاد بالبرامج وبرامجنا فقط الراديو تسكروه ولا تبعدوا عليه برشا. الو مرحبا.
5: سلام عايشك.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك. شكون معنا؟
5: عمك سالم.
0: عم سالم مرحبا يا عم سالم. ما يتفضل. اي
5: عايشك. هلا عندي ثلاث سؤالات صغار.
0: قديش؟ قديش من سؤال؟
5: ثلاثة.
0: هيا ربي يجيب القصد. ثلاثة اسئلة سيدي.
5: اولا انا حشك مريض ما نخرج من الدار.
0: ربي يفرج
5: عايش. نتبع في اللي ده صباح الفجر يزن الأذان نصلي الفجر بعد شوية أحسن نصلي نسمع يد بعد كمل الصلاة أنا وبعد لي
0: انت تصلي يعني مع الراديو بشوي سي سالم باش نفهموك. انت كي تصبح تحل الراديو تسمع الاذان تقوم تصلي من بعد في المنطقه نتاعك تسمع الاذان. اي
1: با هذا سؤالك الاول.
0: هذا الاول. الثانية
5: نصلي ولا نعاود ولا صلاه المساء؟
0: واضح با اي
5: بس الثاني التسبيح بين العصر والمغرب يجوز التسبيح ولا
1: تسبيح؟
0: اي به الثالث. اي
5: الثالث اثناء التسبيح مثلا هذه يعمل مثلا كاستي ولا حاجه يجوز ولا يعاود يمضمض ولا يتوضا ولا حاجه؟
0: معناها تسبح وتعمل رشفتي. اي بس بس كملت من الاسئله سي سالم.
5: ايوه عايش بارك الله.
0: اسمعنا بالراديو ملي نبداو بالاخرين. أولا والله خلينا مثال شو ما معناها. أنا واحدة من الناس نفرح كيف نكون معاك بالحق في الكلام الطيب ونحب قيس زيدي غيب ياخو كونجي أطول خاطر فما حاجات بالحق. معناها تو مثال سؤال عم سالم كي يقولك التسبيح ما بين العصر والمغرب جائز ولا
1: ترشى السؤال هذا
0: علاش ترى؟
1: أنا ألتمس له بعض العذر.
0: مثال شو أنا قاعدة نثقف واحدة من الناس أنا برشا مستمعين
1: لأن النوافل بين العصر والمغرب لا تجوز.
0: باش
1: تقوم انت تصلي تقولين صلي ركعات لله تعالى بين المغرب والعشاء نجم. فهمت؟
0: اما بين العصر والمغرب
1: بين
0: لا.
1: العصر والمغرب لا. هو يقول لك لعل زاد التسبيح.
0: واضح.
1: وقولوا له لا يا عم سالم راه التسبيح بين العصر والمغرب جائز وسبح قد ما تحب.
0: صحيح في بالي التسبيح نجم من 24 على 24 ربي يدلنا على الخير
1: في كل وقت.
0: ايه امانا نسبح ورشفتي معناها
1: رشفتي ما يسالش مش مشكل
0: معناها
1: خذها خذها هديه اخرى من عندي ما يسالش اعمل رشفه قهوه رشفتي ما يسالش.
0: باهي بالنسبه يقول لك انا خاطرني مقعد في الدار نحل الراديو نسمع الاذان ونقوم نصلي لكن من بعد في المنطقه نتاعو معناها هو ما يحترمش فوارق التوقيت مش متعمد ولكن هو كي يعتمد على الراديو اكثر يقول لكم بعد نسمع الاذان مره اخرى ايش نعمل.
1: هي الاشكاليه هذه يا شريفه موجوده عندنا وربما في بعض الجهات من الجمهوريه تعودوا بنمط اخر اللي هو الاذان يجب يكون الاذان الاول واذان ثاني في نفس الجامعه. وهذا هذا في مكة المكرمة في الحرم المكي قدام الكعبة الأذان الأول هذا لتنبيه الناس إلى أن موعد الفجر اقترب وهذا يسمى الفجر الكاذب. الفجر الكاذب اللي هو اقتربنا من الفجر الصادق الفجر الحقيقي. وبعد شوية وإحنا نتذكر في رمضان في الحرم بعدك الأذان ناس ما زالت تتسحر بعد الأذان الأول خاطر هكا مازال ما علش وقت الصلاة. والأذان الثاني هكا هو الوقت الذي تجب فيه الصلاة ويحرم فيه الأكل والشرب على الصائم. معناه يمسك هذا كوقت الإمساك. عاد نقول له هوني ما فماش مشكل هوني ما عندناش الإشكال هذا في بلادنا أنه وقت الإذاعة هذاك صار وقت الأذان.
0: إذا كان بالمنطق هذا سمحني شنو الأذان متاع الإذاعة هو الأذان الكاذب وال...
1: لا, لا, لا, لا لا لا لا ما قلتش هذا أنا ما قلتش هذا.
0: لا أنا نحاول ناخد بلاصة المستمع.
1: قلت أنا في بلادنا ما عندناش هذه حكاية أذان أول وأذان ثاني. عنا أذان واحد هكاهو هكا الأذان الواحد. فما ربما بعض المساجد يتأخر المؤذن ويجي من بعد شوية الوقت ويحل الجامعة وقتها هو لذا عملوا الأذان. هذا كموضوع آخر.
0: وإلا زاد ينجم يكون هو ما هوش في جهة صفاقس في منطقة أخرى في ولاية أخرى حاطة إذاعة صفاقس ديما فما فوارق التوقيت. هيك علاش ديما نقولوا احنا مع احترام فوارق التوقيت معناه صليتوا ربي يقبل
1: لباس عليها إن شاء الله.
0: صحيح. هاي تليفون خامس. مرحبا عسلامة. 11:34 دقيقة ديما معاكم في الكلمة الطيب. أهلا وسهلا. مرحبا في الكيس في كرهبة في لا ما نجمش نسمع نمشيو اللي بعده ما نسيرش نعتذروا من السيد المستمع خاطر مدام خذ بلاصه بيا وتفضل احنا معاك. اما وين انت مدام؟
6: فيكيني من الخدمه وعليش
0: اي ابعد شويه مدام اي هاو الصوت قاعد يولي اوضح شويه ابعد شويه وتفضل. أيوه. انا معاك اي
6: تفضل يا عيشه.
0: انت وين في الشارع؟
6: لا في الخدمه.
0: ايه الخدمه شنية النوع معنا في معمل؟
6: صحيح شركه متاع
0: بيه. ترحب. اي فهمت. ابعد شويه اختي مرحبا خاطر احنا يكلمونا اللي يخدموا في المعامل لكن ينزويوا شويه احتراما باش الصوت يكون باهي ونفهموا الفكره.
6: واضح واضح زي هيك تسمعوا في مليحه.
0: وراس اختي شيء زيد بعد شويه عمل تنقيزه اخرجي يا رسول الله. انت منين تكلم فينا اختي؟ تسمع انت سيد احمد جاوب هنا والله لا نسمع. منين تكلم فينا انت يا اختي؟ تسمع فيها ميسالش خذ انت تليفون عندك.
1: الو
0: تراخى نزيدوا محاوله معاها ميسالش يا مين. سيد احمد خذ انت التليفون كامل.
1: هات سؤالك ترى يا اختي ترى شو اسمك انت ساعه بهالاول؟ لا لا لا لا
0: أيوش.
1: لا خذ اللي بعده
0: معناها احنا واضحين. سيدتي الكريمه نعتذر منك بكل لطف على خاطر راهو كيف اللي مرحبا بكم مهما تكون المكان اللي انتم فيه فقط وقت ما تعرفوا روايحكم على المباشر انزويوا شويه باش يكون نوعيه الصوت باهي. قال لي رجعت المكالمه هي باهي مدام. باهي مدام تفضلي.
7: صباحكم بالخير ان شاء الله.
0: نهارك مبروك
7: وان شاء الله جمعه مباركه ان شاء الله للناس الكل
0: على الجميع.
1: علينا وعليك.
0: تفضل تعطيني الاسم الصغيره.
7: سوسن.
0: سوسن مرحبا سوسن. ايه هات سؤالك.
7: سؤالي ما نعرفش اني اسكو هو معناتها نهار اخر باش نتحاسب عليه ولا لا. اللي هي ديما في المنام فما حاشاك الفاحشه فما ديما تطلع لي في المنام الفاحشه.
1: كيفاش؟
0: فيلم ديما تحلم بالفاحشه.
7: اي
0: اش معناها؟ معناها هي سال انت سي احمد انا خلنا بعد
1: شوف نوع الفاحشة تتعلق بك أنت ولا تتعلق بغيرك؟
7: لا بي أنا
1: بك أنت. هذاك احتلام أختي. أي
7: ما عنديش حتى ذنب.
1: شوف يعني. اسمعني سيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث منهم ثلاثة هذم النائم حتى يستيقظ. النائم يشوف روحه في المنام يشوف روحه يسرق يشوف روحه
0: يعملها من الكل
1: يعطي في طريحة البوه مثلا لا سمح الله.
0: أيوة.
1: هذا كله لا يؤاخذ عنه الإنسان.
0: واضح واضح يا سوسن. فهمت أختي مدامك راقدة. أما فما أبعاد نفسية راه يا سوسن.
7: أي شو أنا نعمل شنية علاجه؟ أني نقرأ قرآن في البيت
1: هكا هو هذا كش عندك تعمل حاول ترقد على وضوء يا سوسن وحاول أيوة. تقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص والفاتحة وسورة الكرسي وترقد لبس إن شاء الله.
0: ربي يحفظك يا سوسن ويحفظنا الناس الكل. يجيني سؤال سيد أحمد تقول لي مدام ربي نحب نسأل ما غير ما تقولوا اسمي بطبيعة مرحبا
1: بيه؟
0: تقول زوجي يبقى على جنابة هل أمتنع عنه في الفراش كنوع من العقاب وإلا أنا مذنب؟ جاوب يا سيد أحمد.
1: هوني ما نعرفش انا السؤال يستدعي استيضاحات في مسائل اخرى. هل يصلي الزوج هذا؟ ما عندناش الاجابه عن هذا. نقولوا انسان يرقد على جنابه هذا مكروه حتى نفرض انه يصلي ونفرض انه لكن هل اذا كان على جنابه هل يمكن أن يتصل بزوجته وهو على جنابه؟ هذا مكروه.
0: قلت لك ما يصليش هاي تسمعوا جواب فيما تدفع
1: ما يصليش. نقول له ربي يهديه ونتعدى.
0: إيه وهي قلت لك نمتنع عليه ولا إيش نعمل؟
1: ربي يهديه وكهو.
0: جاوبت أنت سيد أحمد.
1: جاوبتك هو ربي يهديه وكهو.
0: بهي كهو كهو وكهو قال لي كهو. أي هات اللي بعده
1: شو قلوا له ربي يهديه وكهو.
0: ما هو أنا حسيت ما الإجابة ما فماش إجابة معنى. بس باي أمير حتى أمير من غادي قال لي امشي لي بعد باي أخويا. المرة هذه حصة تعويض. المرة الجاية كي مش نستصي انت ونولي نعرف وقتاش نسكت. هاتوا التليفون الآخر السادس. مرحبا عسلامة. حضرنا غنيوة حضرنا غنيوة. مرحبا شكون معنا؟
8: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: يعيشك كثر خيرك خويا. شكون معنا؟
8: مبارك للجميع. منصف زيني
0: سي منصف.
1: مرحبا بك.
8: مرحبا يا شيخ جمعة مبارك إن شاء الله.
1: السلام سي منصف من المستمعين الأوفياء سي منصف الزيني.
8: مرحبا الله يبارك لكم.
1: تفضل سي منصف.
8: أولا نرحب بأختي كريفة.
0: مرحبا كثر خيرك.
8: عطلة طيبة لخويا قيس.
1: أي كو يرجع الأسبوع المقبل إن شاء الله.
8: هذا كلمة يزيد على الشوق اللي يحضر يزيد.
1: كان شريفة ماذا بيها يزيد جميع
0: أنا ماذا بيها المصلحة زميلي را ماذا بيها يزيد حتى جمعتين أخرين
8: لكن من مميزات قيس كون الإرسالات مش موجودة اليوم
0: من مميزات قيس
8: الإرسالات مش موجودة اليوم
0: الرسالات رسائل
8: كنا شارك بالإرسالات القصيرة مع أخويا قيس
0: إيه وين هي تون ودي نعوضكم في قيس في كل شيء
8: ما وصل رقم خاص
0: ما عطاهوليش الجمعة الجاية كان أنا قنعته يزيد يغيب ناخذ الرقم الخاص
1: عنده وكل 5-3-3-5-3-7
0: تبعثوا عليها مرحبا أما تنجم على الصفحة الرسمية سيدي الكريم تدخل على صفحة إذاعة صفاقس ومرحبا
8: بارك الله فيك
0: يعيشك
8: والله اولا نحب نعقب على حديثكم على الاخت اللي تزوجت الملحد
1: نعم
8: انا نختصر يا شيخ في ايتين من ايات القران الكريم
0: قال لك نحب بعد اذنك سي منصف سيد احمد قال لك سي منصف نحب نعقب على السيده اللي تزوجت بالملحد
1: هو تفضل. يحب يعقب اي تفضل ايه
8: جزء ايات القران الكريم من سوره البقره يقول بعض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من المشرك ولو اعجبكم
1: اولئك
8: النار والله يدعو الجنه والمغفره باذنه
1: اي نعم
8: وايه في سوره الممتحنه تقول فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن
1: صدق
8: الله العظيم
1: اي
8: باي عندي الإجابة على السؤال
1: ما قلناش ما يخالف هذا باي تفضل سي مصطفى
8: تعقيب برا يا شيخ أنا
1: باي مرحبا بك
8: بارك الله فيك الإجابة على السؤال أبواب الجنة 8 ما فيهاش شيخ باب الكاظم من الغيظ عندي
1: باي ما عندكش أنت
8: باب الصلاة يدخل منهم المصلون باب الريان للصائمين باب الجهاد المجاهدين بالسبيل الله باب الصدقة لأهل الإحسان المصدقون باب التوبة للتائبين والتائبات باب بر الوالدين باب الذكر مخصص للذاكرين والذاكرات باب المتوكلين يدخل منه أهل التوكل الحقيقي على الله
1: هذه اللي عوضت الكاظمين الغيظ
8: صحيح
1: برا
8: عندي جزء أسهل إن شاء الله
1: يمكن عندك معناها
0: المصدر شنو أنت
1: مصدر آخر اعتمدت
0: شنو أنت بقى. المصدر سي منصف ميسيج خلنا نعرفه أنواع المصادر اللي يرجعوا لهم شو المصدر أنت سي منصف اللي اعتمدته
8: لا عندي كتاب أنا عندي كتاب
0: شو اسمه الكتاب ميسيج قول لنا دلنا عليه
8: لا يا كتاب خاص بالحديث
0: ايه ميسيج عطينا خلنا نشوفه أكيد سيد أحمد لقى عنده عليه فكرة
8: ممكن
0: تقوم الساعة باي سي منصف يتفضل هات أسئلتك
1: يكون شي رياض الصالحين مثلا
8: نقرأ برشا رياض الصالحين أنا بتاعد
1: باي هات عندك
8: عندي جزء سؤالات إن شاء الله يصير
1: هات
8: سؤال الأول احنا بدنا شوية على أحاديث النبوة الشريفة ولينا أن نمشوا قالوا ناس بكري مثال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه وإحنا نقول يرحمهم الناس بكري قال وقت رأسي وضرب رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يرسلني بالجار حتى أنه سيورثه وإحنا نقول رحمهم اللي قال واصبح خير يا جاري أنت في دارك وأنا في داري هذا السؤال الأول
0: لا
1: واضح
0: من
1: أي تفضل يا شيخ تفضل
8: السؤال الثاني
1: يا منصف
8: نعم
0: توم بعدنا
1: وضحنا السؤال الأول
0: صحيح
1: وضحنا أنت قلت الاختلاف بين الأحاديث النبوية وبين الأمثلة الشعبية
0: لا يرتقي المثل الشعبي مش يرتقي الحديث النبوي لا يرتقي
1: لا هو قال لك معناه
8: احنا بعدنا على الحديث النبوي
1: بعدنا على الحديث النبوي ولينا نستدله بالامثله الشعبيه
0: مثلا في برنامج الكلم الطيب تسمع الاستدلال بالاحاديث سيدي الكريم والا بالامثله مثال شي سي منصف الحديث اخذ وعطاره
8: نحكي على المجتمع
0: إيه انا مثلا عندي برامج اجتماعيه نتعامل بالامثله الشعبيه ولكن معناها خطر في جانب معين
1: ولكن بمعيار ربما صحيح. أخلاقي قيمي
0: صحيح بالطبيعة نمشي وين سؤال ثاني سيدي الكريم
8: السؤال الثاني فيما يخص حديثكم على تهافت النساء على الظواهر الفنية نسحب الشيخ على التسول الجنسي ما هو التسول الجنسي ومش تقول الشريعة الإسلامية في الموضوع هذا
1: كيفاش يا منصف عاود لي
0: التسول الجنسي
8: التسول الجنسي
0: كيفاش هذا سي منصف
8: هذا حبيت نسأل الشيخ انا
0: اي وين ريتو انت وين ريتو شنو هو وين يجي هذا في الشارع نعرفوا يتسولوا بالفلوس
8: انا حبيت نعرف علاش نسأل الشيخ انا باش نعرف حقيقته
0: انت منين جبتوا معناها منين التسميه والله اللي سمعت فيها قبل
1: احنا علقنا على المشهد هذا وقلنا هذا أين هو من الدين أين هو من الحياة
0: أين
1: هذا طبعا بعيد عن عن أخلاق المسلم والمسلمة، وهذا من المخالفات الدينية التي لا نسمح بها.
0: ما تحسش التسمية قوية ياسر، معني قوية برشا، معني احنا نقولوا حالات هستيرية تنجم توصل حالة نفسية، تسول جنسي، معني احنا ما نش قاعدين نشوفه اليوم ينحيوا في البشمة في على المسارح، لازم ما نهولوش في بالي، ولا هم يعبروا على اعجابهم ولكن بطريقة العقل يراها مبالغ فيها.
1: هو كلمة الجنسي لا تعني بالضرورة العلاقة الحميمة في أقصى مداها، إنما تعني قد تعني ما يحيط بها،
0: التعبير بالإعجاب المفرد قد يكون
1: لأن فيه خاصا فيه لمسات وفيه قبل وفيه ما هذا يلزم نبعد عليه، لأنه من المثيرات الجنسية. وهذا علاش وقع كلمة الجنس. تفضل شريفة.
0: عديو غنية
1: نعديو
0: تفضل. قولك يكون خير. تفضل. نعملو تهوئة موسيقية للتوقيت نتاول 11:45 دقيقة، ومن بعد نرجعو لكم في الجزء

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: 11:50 دقيقة ديما معاكم في الكلم الطيب. ما زلنا معاكم تقريبا الدرجين في الدرجين هذوما. فما مجموعة من المكالمات الهاتفية اللي نستقبلوهم بكل حب. فقط نرجع ونقول ماذا بينا معناها ما نصعبوش الأمور وما نسميوش حاجات نعطيوها تسميات كبيرة أكثر من الواقع.
1: تضخيم
0: صحيح ما نضخموش خاطر فما برشا ردود فعل على ربما في آخر

0: الكلام اللي صار مع يمكن سي منصف هو كيكا سمى
1: لا ما حاله
0: صحيت اي صحيت ولكن لا
1: معني كلمة
0: لا معنيها
1: لا بأس
0: التعبير عن الحب للفن ولا لأي حاجة معني كل حد وطريقته. احنا من هوني سيد احمد اليوم مثل يدعو على الاعتدال والهدوء
1: احنا في
0: ولكن إطار لم الشيء ما وصلش راهو
1: في الاطار الشرعي نعطيه اللي يلزم يتقال.
0: نعم
1: وكهو
0: اي سيدي نمشوا للتليفونات
1: نمشي
0: نكملوها مي.
1: مرحبا
0: الو عسلامة تليفون رقم 7 مرحبا
2: الو عسلامة صباح الخير.
0: مرحبا بك
2: عبد المجيد وادي زماكم صباح الخير
0: يا سي عبد المجيد شنحوالك؟
2: الحمد لله شحالك يا شريف
0: شحال انت صحة لاباس انت سي عبد المجيد بوعزيز
1: مرحبا سي عبد المجيد
2: كل شوية لك الحمد لله ربي كبرنا وياكم في الطاعة
1: اهلا بيك
0: الحمد لله لاباس لاباس ما شاء الله عليك
2: يا سي احمد
1: أسيدي.
2: يعني مختصر الحديث احنا كي نحوس الدنيا كاملة هو كل انسان تلشي تعلق منك على القرعة ربي خلق الجنة وخلق النار والسلام عليكم وكم على الخوش
1: هذا شوف هذه كل شيء كل شيء تتعلق منك راحة يا سي عبد المجيد ربي قال فيها آية مختصرة جدا ودالة دلالة عجيبة
2: يدلك على الخير ان شاء الله
1: قال كل نفس بما كسبت رهينة
2: يعني
1: حياة وين تهي هذا ما احسنش من كلام ربي شوفك شوفك المستوى الكبير كل نفس بما كسبت رهينة صدق الله العظيم بارك الله فيك سي عم مجيد
0: شوف
2: انا سؤالي في احمد ابواب الجنة مهم ثمانية في الله انا نعرف باب الريان باب الصائمين باب الصلاة باب التوابين باب المتصدقين ام هذه باب الكافي من الخيزة ما سمعتش ان شاء الله نتنوروا بها اليوم وبارك الله فيك
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يعطيك صحة سي عبد المجيد كثر خيرك يعيشك تحياتنا يعيشك
2: يعيشك
0: بعد سي عبد المجيد تكون عنا الو مرحبا
3: الو عسلامة يا غالية
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
3: يعيشك تحية لي كل فريق وكل مستمعين وعطلة موافقة لخويا الغالي قيس وتحية لسيدي الشيخ وربي يحفظكم وربي يبارك فيكم
0: يعيشك ذكرنا
3: بليس حمداني من المطوية
0: اهلا نزيهاي نزيهات سؤالك خاطر الوقت ضبط
3: ليه باش نجاوب على السؤال ما عنديش
0: باه
1: تفضل
3: باب اسماء باب الجنه 8 ان شاء الله كما اللهم يرزقنا نحن وياكم الجنه ان شاء الله
0: امين يا رب
1: امين يا رب العالمين
0: من بين الاسماء
3: هذه من كلهم من لا حساب عليهم باب العافين باب الصلاه باب الحج باب الذكر باب الصدقه باب الجهاد باب الريان ان شاء الله هذا باب الريان ندخلوا الصائمون واللهم يرزقنا ان شاء الله احنا وياكم
0: ان شاء الله نزيها كثر خيرك يا نزيها يعيشك يعيشك بعد نزيها مكلمة قبل الأخيرة ألو مرحبا
4: ألو
0: عسلامة
4: عسلامة
0: شكون معنا أختي مرحبا بك
4: سميحة
1: أنا يا سميحة مرحبا بك
4: عسلامة كيحوالك يا
1: سميحة يعيشك يا سميحة من الأوفياء هذه أيام تفضل جاوب
4: باب الصلاة باب الجهاد باب الصدقة باب
1: اي مثال شيء
0: انت قلت لهم ثلاثه
1: اي باهي اي انت جبت اكثر من ثلاثه تو يكفي اي سميحه
4: باهي
0: السؤاله
1: هات سؤالك هات سؤالك
4: مثلا انا مره انتم تكلمتوا على اللي مثلا يشري حاجه بالبيع بما ديون والكل معناتها يسمى انا واحده من الناس اللي عايشه بما كيفاش لازم نعيش
0: والله
4: يجيو الفلوس ونخلص انا معناتها من الناس اللي مخلصه عرفتها
1: تشري بالكنابل معناها
4: لا مش بالكنابل
0: بالدين ياخو من عندك الطاوله هذه ولا الكرسي على دفيعتين
4: داخليه فرماسي هكاك عرفتها
0: بس الداخلية واضح يا سميحه الباهيه واضح واضحه الفكره معناها معناه مثلا نقول مش نشري هالطوي ولا لازمتني في الدار نخلصها على دفيعتين لنصحح الكنابل اشي كان اخي
1: هذا كهو بالكنابل بالكنابل معناه مش بالضرورة نصحح فيكم بيه معناه نقصد بالاقساط هكا
0: واضح
1: مثالش
0: باه اخر تليفون يا امير اخر تليفون زيد تليفون اخر الو عسلامة
1: هاتو مثالش
5: الو
0: مرحبا
5: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
5: عسلامة سي احمد والله حبيت نشكركم على هذا البرنامج القيم
0: حتى نقول لي عسلامة يا اختي راني ضيفه انا
1: سلم
0: شكون معنا انت
5: السلام عليكم قدم السلام عليكم معكم سعاد
0: سامحني يا سعاد يمشي السياسه
1: مرحبا بك يا سعاد
5: يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله
1: كثر خيرك شكرا
5: تفضل بالنسبه للسؤال ثم باب الريان وباب التوبه وباب الغفران واذا يتمركز معناتها على الصلاه والزكاه وذكر الشهادتين. وسؤالي في أحمد ماذا بيك تفسر لنا سورة إن أعطيناك الكوثر.
1: أي فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. أي هذه نعملوا لها حصة يا سعادة خاطر ما نجموش نجاوبوها في دقيقة ولا اثنين كلمة عادش عنا برشا وقتك علاش
0: مكلمة من فرنسا معناتها. ألو عسليمة نختموا بها تقريبا اللقاء. ألو عسليمة
6: السلام عليكم جمعة مباركة.
1: السلام مرحبا بك.
0: مرحبا
6: معكم سليمة.
0: سليمة أهلا وسهلا يا سليمة من فرنسا قالوا لي.
6: أي
1: وين من فرنسا وين من أنا مدينة
6: باريس.
1: من باريس اي مدينه النور هكا يقولوا
0: الانوار
6: وليد الحظ
0: ويزيدوا يدخلوا فيها التوينس تزيد تتنور اكثر.
1: تفضل.
6: وعايشك الله ينوركم
0: والله. اي سليمه تفضل تفضل.
6: نحب نعرف العقيقه واجبه وكان هي واجبه يجوز تاخيرها ويجوز الاكل منها ولا لازم اخراجها؟
0: واضح
1: يا سليمه العقيقه سنه ما هيش واجبه اللي يعملها عنده اجر فيها واللي ما عملهاش ما عليه حتى ذنب هذه الأولى. اثنين هل يجوز أنه يأكل
0: العقيقة للبنية وللوليد
1: فيها قولين فيها قول أنه للوليد كبشين وللبنية كبش واحد وكأنها تشبه مسألة الميراث ولا لكن لا القول المعتمد اللي مشهور أكثر هو أنه خروف واحد للذكري أو للأنثى كيف كيف
0: هو سمحني حتى تو معني العبيد في العيد الكبير ما عادش يلقاو حق العلوش ينجموا من يلزم علوش
1: لا مش بالضرورة لا لا العقيقة ما تكون كان ذبيحة هذا هو ما
0: نجمش وقع تحديدها بالخروف يعني
1: اش تنجم تذبح دجاجة
0: ناس اللي عادش بيه العبيد كل تو تذبح
1: موضوع آخر يولي مش عقيقة هكي
0: واضح
1: لأنه في السنة العقيقة كبشة أو كبشين
0: واضح
1: إذن يأكل منها ولا ما يأكلش منها صاحب العقيقة يأكل منها ويعمل يستدعي أهله أقاربه معناها القراب ويعمل يعمل لهم فطور والعشاء والبقية الكل يصدقوا ما يخبيش منها في الكونجيلاتور باين
0: واضح
1: هذه هي العقيقة.
0: أي سيدي
1: نجيو لسؤال الحصة بسرعة.
0: صحيح.
1: سؤال الحصة للجنة ثمانية أبواب وفما أكثر من مصدر يذكر أبواب الجنة ربما فيها بعض الاختلاف هكا علاش فما شكون قال لي ما لقيناش باب الكاظمين الغيظ
0: هو ناخذوا المصدر اللي انت المصدر. اللي مش تعطيه له
1: باب الصلاة وهو للمحافظين عليها باب الريان وهو للصائمين باب الجهاد وهو للمجاهدين في سبيل الله باب الصدقة للمتصدقين وأهل الكرم باب التوبة للتائبين والتائبات لمن تاب إلى الله متابة باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس باب الذكر والذاكرين باب بر الوالدين ويتسمى باب الأيمن هذا والله أعلم وهو
0: فما باب زيد أنا لقيته باب الراضين بقضاء الله وقدره
1: يجب يكون أنا قلت لك فما أكثر من مصدر وفما بعض الاختلافات اللي ما هوش مشكلة خطر هذه ماشي هذه مش مسألة من العقيدة أو مسألة من الفرائض اللي ما تكون العقيدة سليمة إلا بها.
0: نهاية الحصة.
1: نهاية الحصة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله صلاتكم أجاب الله دعواتكم تقبل الله قرباتكم جمعة مباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي معكم إن شاء الله غدوة من 9 إلى 10 ديما على أمواج إذاعة صفاقس بسلامة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صدق الله العظيم.

0: أهلا بكم. انطلق اليوم في صفاقس على غرار بقية الجهات موسم التخفيضات الصيفية سولد لتواصل على امتداد 6 أسابيع، وهو مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية بالبلاد باعتماد نسب تخفيض لا تقل عن 20%. وصلت وحدات الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات والتجهيز ومصالح الفلاحة اليوم التدخل للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل المرقب بمنطقة حمام بياضة من معتمدية الكريب، فيما بلغت عملية تطويق الحريق حدود 80%. أكد مصدر من الشركة التونسية للملاحة أن رحلة باخرة قرطاج التي كانت مقررة صباح اليوم من ميناء حلق الوادي نحو ميناء جنوى الإيطالي ستنطلق في 1 بعد الزوال بعد أن شهد موعد مغادرتها تأخيرا على خلفية وقف احتجاجي نفذها أعوان الشركة للمطالبة بتوضيحات بخصوص مطلب اجتماعي يتعلق بالتغطية العلاجية وفق المصدر ذاته. رفض الكيان المحتل خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة في جنوب لبنان، واشترط التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سابقا انتشر فيهما، في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف لقوة الاحتلال لجرافة في بلدة المنصوري جنوب لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وتنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الوفيات بسبب فيروس إيبولا بلغ 1800، فيما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 4000. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: 180 درجة. جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مية وثمانين درجة.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم. تحيه وتقدير لكل الساده المستمعين والمشاهدين لبرامج اذاعه صفاقس في هذا الفضاء الاذاعي المباشر 180 درجه. باش نحكيوا على زوز مواضيع اليوم. نسلطوا الاضواء قراءه تحليليه على الارقام اللي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء، تهم التضخم وتهم بعض المؤشرات الاقتصاديه. تراجع التضخم خبر باهي، لكن كيفاش ينعكس على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى الحياة اليومية الملموسة؟ ثم شنية المجالات اللي يشملها هذا التضخم، هذا التراجع، في وقت نحكي على نسبة الفائدة المديرية مستقرة منذ مدة طويلة. كذلك أيضا نعمل حتى مقارنة في نسبة التضخم بين تونس ودول الجوار. نحكي في بعض المؤشرات اللي تهم العملة الصعبة، تحسن العملة الصعبة تأثيره، كذلك مداخيل متأتية من التونسيين بالخارج، جملة من المعطيات، بالإضافة إلى حديث على المشاريع الكبرى والاستراتيجيات. الاستراتيجيات كتجي تقرأ استراتيجية وطنية مثلا للأمن الطاقي تكون حقيقة ممتازة وممتازة جدا، لكن على المستوى التنفيذ مختلف الاستشارات، هي مختلف الاستراتيجيات. على مستوى الصياغة ممتازة، على مستوى التنفيذ فما مشاكل، فما بطء كبير، فما تعطيل حاصل لا نرى له الأثر المرجو في مستوى الواقع الملموس. هذا الموضوع حدثنا عليه السيد أحمد قدار المختص في التصرف العمومي، شوي آخر يكون حاضر معنا. ثم نحكيه في نصف النهار ونصف مباشرة بعد أذان صلاة الظهر، نحكيه على سؤال الساعة: كيف تعيد الجغرافيا السياسية للطاقة تشكيل الأمن الدوائي؟ الخبيرة في الشؤون الاقتصادية والأمن الطاقي بمركز جنيف للدراسات السياسية سيدة روضة المعلوي بشعكينا بشربت الأحداث بين في دراسة عملتها تأثير، بعبارة أخرى تأثير مضيق هرمز على غلاء الأسعار مستوى الأدوية في تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية كامل الفريق العامل معنا. نهديكم هذا النغم ونتلق في الحوار والنقاش مع ضيوفنا، فمتابعة طيبة، مرحبا بكم.

0: 180 درجة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، سعيد باستضافة السيد أحمد قدارة في لقاء متواصل معكم. نحكي كما أشرنا على أرقام الخاصة بالمعهد الوطني للأحصاء، الأرقام الثلاثي الثاني، انخفاض التضخم خلال شهر جويليا، انخفاض هو تقريبا بقينا في 5%، ولكن انخفاض طفيف ولكن عنده أهمية. وين وكيفاش وشنية القطاعات اللي ساهمت في التخفيض هذا، وشنية الأثر الملموس على المقدر الشرائي المواطن؟ سي أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي فيصل، كيف المستمعين؟
0: يعني النسبة طفيفة نسبيا، لكن تبقى الأمور من ناحية مؤشر إيجابي، ديما الانخفاض حاجة باهية معناها، لكن دون المأمول معناها.
1: هو الحقيقة كما قلت أنت، إحنا تقريبا النتائج هذه تدعون منحة متاع النتائج المحققة في السنوات السابقة، نجم نحكيه على شيء من الاستقرار. وكما تعرف الحقيقة بالنسبة للوضعية متاع دولة كتونس في وضعيتها المالية، أعتقد أن الاستقرار متاع نسبة التضخم مهمة جدا، باعتبار أنه كما تعرفوا تقريبا هي المعيار الأساسي اللي على أساسه البنك المركزي يحدد سياسته المالية. شوفوا أنه في السنوات السابقة شفنا أنه تقريبا الآلية الأوتوماتيكية اللي عند البنك المركزي في كل مرة ترتفع نسبة التضخم، إلا ويكون هكا التعديل الأوتوماتيكي بالنسبة للفايدة المديرية، وهي تقريبا الآلية التقليدية اللي موجودة
0: اللي فيها نظر. لو نرجع ونعمل مقارنة مع دول الجوار، الأرقام مخفضة تماما، نسبة التضخم 2% تقريبا ولا 2.1 ظهر لي في المغرب، ونسبة الفايدة المديرية 2%.
1: بالضبط، هو هي الحقيقة كما قلنا وكما أشرنا لها في عدة مرات، التوجه الأوتوماتيكي بتعديل السياسات النقدية بالاعتماد فقط على وسيلة دون سواها، بمعنى أنه وسيلة معزولة ما تكونش في إطار حجمة من الإجراءات، عندها عدة سلبيات. والسلبيات نشوفوها أنه خاصة للتحكم في نسبة التضخم، يمكن أنه زاد أن نقوم بسياسات اللي هي تكون مضادة للاستثمار، لأنه وقت اللي نرفعه من نسبة الفائدة رغم يكون الحساب بالمؤسسات الصغرى المتوسطة التي تشكو إشكاليات الولوج إلى مصادر التمويل، مش نزيده في النسبة المديرية، البنكة مش تزيد عليها المارج متاعها، ذاك اللي حتى أنت كي تمشي كمواطن
0: تولي ذو رقمين، معناها تولي معاد 7، تولي 11 و12.
1: يعني هو كما تعرف يسلفك البنكة بالتي ام ام بلوش لا مارج، المارج متاعها ذيك ديما ثابتة من قص منها، دونك يزيد يعلي وك عليك. حتى الناس اللي واخذ قرض تبدأ عند القرض 4-5 سنوات هو بصدد التحصيل، ويكتشف أنه الكمبيالة الشهرية زادت من شهريته، يسأل على أساس أنه تم الترفيع في النسبة المديرية.
0: هذه عندها علاقة بزوز نقاط. النقطة الأولى، هل عندها علاقة بمسألة اقتراض الدولة من البنك المركزي؟ والنقطة الثانية، يقول قائل معناها رغم تغير محافظي البنك المركزي، لكن تقريبا على السنوات الأخيرة الكل من الثورة الآن بقى نفس التوجه، ما حسيناش فما تغيير في مستوى السياسة النقدية للدولة التونسية سيستيماتيك، ما نتحسها الأمور ماشية. هل أنه هذا مؤشر إيجابي وإلا سياسة حذرة إلى أبعد الحدود، وينعكس كما قلت بصفة مباشرة على الاستثمار والمستثمرين؟
1: بالضبط، هو تقريبا احنا كنا اشرنا في فيصل الى انه الاعتماد فقط على الآلية هذه اللي هي آلية تجي تقول آلية ناجعة، لانه تقريبا تمكنك من
0: المثلية ناجعة في التضخم دون سواه،
1: ولكن عندها دي زفير بيرفير كيما الدواء، عنده زادة العوارض متاعه او انعكاسات
0: الجانبية
1: وغير محمودة. الحقيقة زادة انت اشرت الى عنصر مهم جدا اللي هو ما نحكيوش عليه برشا في الاقتصاد، ولكن عنده وقع ووقع كبير جدا، هو نقص السيولة في السيستم بانكير في المنظومة البنكية، لأنه اليوم الدولة تسلف وتعرف أنه بالنسبة للبنوك يساعد يسلف الدولة أكثر من يسلف المواطنين، لأنه كما تعرفوا الدولة رغم الظروف اللي تمر بها يعتبر من الدائنين اللي ما يكونش اعتباره معسر، معناته في أغلب الأحيان أنه القطاع العمومي هو قطاع اللي جنرال مو الريسك نتاع عدم الخلاص يكون منعدم اذا كان ما نقولش غير موجود. دونك البنوك تحبس عمليات الاقراض للدولة على حساب السيولة التي كانت لابد ان توجه الى المؤسسات الصغرى المتوسطة او كذلك القروض اللي موجهة للمواطنين على غرار القروض اللي نحكيه عليها القروض نتاع الاستهلاك اللي نشوفوها معناتها ترتفع خاصة في الأوقات هذه كما الأوقات نتاع الصيف وغيرها باعتبار أنه فما حاجيات للعائلة التونسية بأنه باش يصيف وغيره وتزداد المصاريف يتلز إلى باش يعمل الكريدي دو كونسوماسيون. ولو أنه هي الكريدي دو كونسوماسيون هذه القروض نتاع الاستهلاك فما عدة مناشير تحاول قدر الإمكان أنه
0: تضيق عليه
1: بالضبط لأنه هو بيدو مصدر من مصادر التضخم.
0: ولو أنه الاستهلاك أيضا مؤشر ومحرك أساسي في الاقتصاد.
1: بالضبط هو سيفيسل احنا كنشوف الاقتصاد علم الاقتصاد علاش يتم تصنيفه من العلوم الإنسانية وليس من العلوم الصحيحة. يعتمد في كثير من الأحيان على النظريات معناتها الماتيماتيك
0: العلمية
1: ولكن علم الاقتصاد يتم تصنيفه كعلم من العلوم الاجتماعية بأنه تقريبا الإجراءات الكل عندها أثار متشعبة ولابد من فهم. واليوم تقريبا الناس اللي تكتب في علم الاقتصاد ما همش اقتصاديين, هما الأكثرية دي سوسيولوج. اليوم لبري نوبل تقريبا في 20 سنة الأخرانيين يخذوهم دي سوسيولوج لأنه علم الاقتصاد من العلوم المرتبطة كثيرا بالسيكولوجية متاع المواطن بسيكولوجية المستثمر لأنه على العلم نعتمد على الليزيكواسيون ماتيماتيك لكن لابد كذلك من انه ندخل المفهوم متاع طبيعة البشر نظرته لبرسيبسيون متاعه للمخاطر. هيك ليش الحقيقة عمليات التحليل خاصة الاقتصادية اليوم تتطلب البام بمواضيع اخرى من بينها وبالاساس العلم الاجتماع والنظريات الاجتماعية وهو اليوم هو والتي ينبرانش اليوم على سوسيولوجي ايكونوميك. وكما قلت لك تقريبا اليوم احسن المؤلفين او احسن الاقتصاديين التكوين متاعهم سوسيولوجي اكثر منه اقتصادي بحت.
0: هو يكيف الارقام والاحصائيات ذي سلوك والاستهلاكيات المستجدة للمواطن معناه ولا يعرف
1: بالضبط.
0: ويستقرى شنو المواطن يحب شنو يستهلك شنو يلبس شنو ياكل وين ماشي معناه نعم.
1: وإذا يخلينا جيست بايس نزيد معلومة انه اليوم انت قلت حاجة مهمة جدا. أعتقد أن اليوم الأدوات المتاحة ماليا لدى البنوك المركزية تمكنها الحقيقة باش تكيف كل هذه الأدوات لخدمة هذه الأغراض المتنافرة. بمعنى احنا اليوم راهو صحيح لابد من المحافظة على نسبة التضخم, لابد أن نسبة التضخم ما تفوتش حد معين, لكن لابد أنه وقت اللي مش نعمله إجراء ما يكونش على حساب الاستثمار, ما يكونش على حساب الاستهلاك. كما قلت أنت الاستهلاك صحيح تزيد في الاستهلاك تزيد في التضخم, لكن زاد الاستهلاك هو محرك للإنتاج. اليوم راهو مهم جدا أن يكون فما استهلاك لأنه العجلة متاع الإنتاج مرتبطة بالاستهلاك. ومثلا اليوم احنا ما عندناش الحقيقة في تونس اليوم أكثر الأداء أهمية في أمريكا ما هيش نسبة التضخم, لأنه نسبة التضخم تقرأها ثابتة لمدة 20 ولا 25 سنة ما تفوتش 1 ولا 1.4%. ولكن أهم حاجة هو المبيعات متاع قطاع التجزئة. بمعنى أنه كما تعرف الأمريكان يستهلكوا برشا, أهم شفر يتبعوه الاقتصاديين في أمريكا لو شفر دافير رقم المعاملات اللي يعملوا قطاع الجرون كيفات. وقت اللي يطيح 2% هنا إشكال لأن يعني الاقتصاد الأمريكي معتمد في كثير من الأحيان على الاستهلاك الداخلي, حتى الاستهلاك الخارجي الحقيقة ما يعملش عليه, هو مرفي 300,000 شخص. دونك مهم جدا أنه يتبع هالانديكاتور هذاك. هكا علاش الحقيقة نشوفه أنه في أغلب الأحيان لابد من أنه نكيف الانديكاتور أو المؤشرات حسب السياق التونسي. وانت توذكرت شوية أنه النتائج اللي عندنا تو تقريبا توحي الى استقرار نسبي.
0: اعتقد جويليا 26 واش نعطيك الارقام, جويليا 26 5.1, جوان 26 5.3, ماي 26 5.5. معناها تقريبا ماي جوان جويليا نفس الارقام بالنسبه للمواطن. ما يحسش فما تغيير، يحس فما ارتفاع للأسعار، يحس فما عدم قدرة على مجاراة النسق والتضخم، هذا يحسه أكبر من 5 من ناحية، ومن ناحية أخرى ما انعكسش على مستوى الفائدة المديرية. معناه بالنسبة لي أنه رقم لا يغير من حياة العادية للمواطن.
1: بالضبط. هو احنا ديما كان تتذكر حكينا انه وقت اللي نحكيه على نسبة التضخم لابد من التمييز من بين نسبة الأوفيسيال اللي هي الديكلاري
0: والملموس،
1: ثم حاجة اسمها الملموس او الروسونتي او المحل اللي يلمسها المواطن. وعادة هناك جاب او فارق يلاحظ المواطن، لانه يعني تقول اليوم 5%، نحب نذكر انه راه الطريقة المعتمدة في احتساب نسبة التضخم تعتمد على السلة متاع المنتجات، ولكن نرى نسبة التضخم لابد من احتسابها بالقطاعات. وهنا مثلا
0: المواد الغذائية
1: يعطيك صحة، هو ياخو التركيبة متاع السلة للتونسي. التونسي يقول التونسي راهو سي لانديفيدي ريبريزونتاتيف التمثيلي، يعني الوقت تعرف احنا عندنا اليوم معناتها فوارق شوية ما بين المداخيل متاع المواطنين الكل، لكن ناخذ المعدل العام، لأنه الحقيقة تشوف انه اليوم اللي نقولوا فيه الكل يمكن ما يكونش صحيح. وقت اللي نحكيه عن الناس اللي اليوم بعض الأرقام تقول لك أنه يزمك في الشهر 3000 و 3500 دينار للعيش اللائق. اللائق لا معناتها جيش الحاجيات الأولية، ما حكيناش على حاجات أخرى اللي يمكن اعتبارها
0: ضرورية. اليوم الناس كلها مستحقة كليماتيزير ومستحقة كذا ومستحقة يعني كذا
1: تقريبا عائلة، لابد أنه نحكيه على الشيفر هذا. ما حكيناش على العائلات الأخرى اللي هي محدودة الدخل أو فقيدة الدخل، واللي الدولة تحاول نتعاونهم من خلال المنحة متاع العوز اللي تجي تشوفها تلقاها مصروف متاع 3-4 أيام بالمعدلات اللي نحكيه فيها. الحاجة المهمة أنه اليوم التركيبة هذه اللي اعتمد فيها الناس، أعتقد هو حان الوقت لتحرينها. وأعتقد أنه صحيح لناس احنا راهو عندنا ثقة كبيرة وكبيرة جدا في الانستيتي هذه في الأرقام اللي خرجها، لأنه اليوم راهو لابد من التأكيد أنه الأرقام هذه هي التي تبنى عليها السياسات الاقتصادية. ونحن راهو المعهد الوطني للإحصاء اللي تم تشكيك فيه في سنوات معينة، راهو الحقيقة كي نجي نشوفوا الطريقة المعتمدة طريقة محترمة محترمة جدا علميا. ونذكر أنه المعهد مثلا الحقيقة راهو عنده معناتها إليساتي في إيزو 9001، بمعنى انه فما نوع من المصداقيه التي يمكن ان
0: هي الارقام هذه تاخذ فيها المؤسسه الدوليه، معناها البنوك الدوليه بالضبط. وتعتمد، وكان فما اي تلاعب ولا اي مغالطه هم بيدهم باش يصدروا بيانات وينندوا بالشيء هذا. معناها ما وصلناش مرحله التشكيك
1: بالضبط. احنا ديما نقولوا انه في الانفلاسيون حتى كان المواطنين يقول لك مش صحيح 5%، انا كي نمشي اليوم نلقى كيلو اللحم مازال 58 دينار ولا 60 دينار، كيفاش يقولوا 5% راهو نحكيو ديما
0: 16% تقريبا، معناه ارتفاع لحم الضأن
1: 61%، اللحوم البيضاء في المده الفاتت زاد وصلت 14-15%، ومن بعد الحقيقه استقرت. حبيت نقول انه اليوم حاجه زاد مهمه جدا، احنا يمكن نقولوا نسبه التضخم، لكن راهو كي نقارنوها من فتره الى اخرى يولي اسمه اخر، يولي اسمه الانزلاق لو غليسمون اللي هو نقارنه فتره معينه فتره اخرى من نفس السنه. تقريبا نشوفوا انه الحقيقه في كذا سنوات هناك نوع من الاستقرار. رغم اللي 5%
0: انت تحكي على سعر الصرف، يعني
1: لا نحكي على الانزلاق بالنسبه لنسبه التضخم. خاطر نسبه التضخم نورمالمون تتقال على النسبة السنوية، لكن كيف قانوها من فترة إلى أخرى تسمى الانزلاق. حبيت نقول ملحوظة هذه لأنه اليوم 5% حتى كان ياسر يعتبر في الكونتكس اللي عندنا تو، يعتبر الحقيقة معناتها مجهود جيد جدا. علاش؟ لأنه الحقيقة راهو اليوم هناك تبعات كبيرة للمعطى الجيوسياسي على الواردات
0: وللمعطى الطاقي أيضا.
1: بالضبط.
0: المعطى الطاقي مازال الارقام تجي من بعد.
1: بالضبط. حاجه اخرى زاد المعطى الطاقي ما يزرناش سي فيصل، لانه لي بري سون اومولوجي، بمعنى انه الدوله تتحكم فيهم تقريبا وما تحاولش تزيد. و
0: لا نحكي مثلا على المشروبات، نحكي على مساله المياه اللي ارتفعت، هو يقول ارتفعت بنسبة 3.5، هذا دون الحديث على الزيادات اللي شهدتها شهر جويلية تزامنا مع انقطاعات متكررة للماء.
1: نعم نعم نعم عندك الحق، هذيك معطى مهم جدا. حاجة أخرى، احنا في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية، نعود للسياسة النقدية، التركيز المفرط على نسبة التضخم وإهمال النسب الأخرى، وأنت تو حكيتي على سعر الصرف، رغم كلهم مرتبطين
0: بعضهم،
1: وفي النظريات الاقتصادية فما سكون أبيلو كاريماجيك. كاريماجيك بمعنى هو راو مربع عنده أربع زوايا، الزوايا هذه معناتها مهمة جدا، لأنه هذه الزوايا تعطيك تقريبا شنو اللي يجمو يصير في أي اقتصاد من خلال تدخل متاع الدولة أو المتحكم في السياسة النقدية. دونك نعملو التخفيض أو الترفيع في نسب الفايدة، شنو الأثر متاعه على نسبة الصرف، على لطوط شونش، شنو الأثر متاعه على كل ما يتعلق بالأمبلوى اللي هو التشغيل. دونك هي تقريبا حاجات مرتبطة ببعضها متناثرة، وكلاش السياسات الاقتصادية عملية معقدة ومعقدة جدا.
0: ما ننساوش معطيات لابد من التذكير بها، أنه في شهر نهاية شهر جوان ظهر لي أكد لي المعلومة، وقع سداد قرض بقيمة 700 معناها 700 مليار هكا،
1: 700 مليون أورو.
0: والنقطة الأولى، والنقطة الثانية، رغم الاضطرابات اللي حصلت في مضيق هرمز وتأثيرها على المحروقات وغيره كذا، فأنه بعض المواد بقت محافظة على السعر، يعني باش نحط الأمور في إطارة. تفضل.
1: بالضبط، هذا هو سيفيش أنت تو اللي كنت نقول فيه أشرت له، لأنه اليوم وقت اللي نعملوا خلاص متاع معناتها أنويتي قسط من الدين بالقيمة هذه، راهو عنده انعكاس على زاد المؤشرات الاقتصادية الأخرى. كما تعرف اليوم وقت اللي نخرجوا دي ديفيز راهو فما استتباعات على نسبة الفايدة. هيك علاش مهم جدا أنه أنا أقول أنه تقليديا البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي من اللي جاء وهو أستاذ اقتصاد، المينيموم السميك موجود، تم المحافظة على نسبة التضخم بالمقارنة مع بعض البلدان اللي تشبهنا، لكن الحقيقة اللي ننتظر فيه هو التنويع متاع الأساليب.
0: نعم.
1: وعدم المرور مباشرة أنه بشكل تقريبا أوتوماتيكي.
0: نعم.
1: كل مرتفعات الأسعار، خاصة أنه إمبارتي جزء من الانفلاسيون من التضخم جاي من الموارد من المواد اللي تم استيرادها خارجيا، واللي نقول لها الانفلاسيون تريبر للإكستيريور،
0: التضخم المستورد. سي أحمد نستسمحك نرفع الأذان ونرجع باش نختم معك.
1: تفضل.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مئة وثمانين درجة.
3: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. قبل الأذان كنا في قراءة لأهم الأرقام اللي أزرها المعهد الوطني للإحصاء، خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية ونسبة التضخم، مع السيد أحمد قدارة. سي أحمد، في دقائق إذا كان نختم الوضع الاقتصادي بالأرقام هذه بالمؤشرات، الاقتصاد التونسي قاعد يقاوم في تتالي الأزمات، معناها
4: هو شبيش احنا جبدنا على التضخم، واعتقد انه الاجابة على السؤال هذية لابد انه نحكيه على معطى مهم ومهم جدا اللي اعتقد اللي هو مكمن الداء. انا الحقيقة كنا تحدثنا على دراسة كنت شاركت فيها حول الاستثمار العمومي، واللي هو الحقيقة حاجة مهمة جدا، لانه اليوم مش نكون واضحين، الاشكاليات الاقتصادية تمر وجوبا باسترداد النسق العادي للاستثمار العمومي. يمكن ثم مؤشر الحديث عليه لا يكون بالطريقة المثلى أو لم نخذيش حظه، اللي هو نسبة الاستثمار حاليا من الناتج الداخلي الخام، رأوا تقريبا النسبة الحالية اللي هي في حدود الأرقام يمكن تكون 6 أو 7%، لا تمكن، مش يكون واضحين، لا تمكن من انه الاقتصاد التونسي يسترد العافيه نتاعو. هذا باش يكونوا واضحين ونكونوا الحقيقه امناء ينتاجر للعلوم الاقتصاديه. النسبه هذه لا مش تمكنك مش تنقص من نسبه البطاله، لا مش تمكنك من انه تنقص من الفقر او الفقر المدقع، لا مش تمكنك من
3: تخلي الامور على حالها فقط
4: بالضبط،
3: استمرار في نفس النسق.
4: اليوم نحبه ولا نكرهه، الاستثمار العمومي هو محرك التنميه في تونس تقريبا، القيمه المضافه، وهذا تاريخيا تونس الاستثمار العمومي هو القاتله، وبعد الاستثمار الخاص يتبع،
3: او الاثنين بالتوازي معناه وبالشراكه بينهم
4: بالضبط. وهذا نشوفه فيه الحقيقه احنا حتى سنويا ندخله على مستوى القانون متاع المالية، ونلقاه انه مجلس النواب او مجلس الاقاليم والجهات جهات الاقاليم يتحدث عن اجراءات جبائية وينسى الاهم. الاهم اليوم قديش قاعدين نحطه في الاستثمار، راهو تقريبا نحطه في الاستثمار كي نجيو نحيو الاعتمادات اللي هي روبورتي بمعنى من السنوات السابقة المنقولة، نلقاه تو تقريبا عنا 10 سنوات نحطه في 1000 مليار. 1000 مليار
3: ميجيش حجم مشروع معنا.
4: بالضبط بالضبط. دونك الحقيقة اليوم لابد أن تكون هناك التركيز على العنصر هذين، راهو إذا كان الاستثمار العمومي ما يرتفعش والمخصصات الاستثمار العمومي ما تمشيش بالشكل الكافي بالمقارنة مع كنا مع اللي كنا نحقه فيه، وموا احنا وصلنا ل 14-15% في سنوات معينة استثمار عمومي بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام. اليوم كي نوصل 6 و7%، دونك هذه تقريبا اكثر انديكاتور اللي نحب ناكد عليه.
3: وللاسف في الازمات حتى المخصص الاستثمار المخصص للتنمية يقع سحبها بعد اقرارها، يقع سحبها لتزديد حاجيات اخرى.
4: وحاجة اخرى حتى الاشكال اللي عندنا احنا نحكيه تبع التخصيص على الفكتاسيون، والاشكال الاخر تحدثنا فيه بثمرات ماكس فيصل على القدرات اللي عند الدوله في الكاباسيتي جيستيون، قدرات التصرف، لانه من اليوم كي تلقى انه انت كل عام تعمل 1000 وعندك وعندك ميزانية استثمار في حدود 5000، معنى عندك 4000 كل عام قاعدة تكركب. وهذا شفناه في مستوى النسب نتاع الإنجاز نتاع المخططات نتاع الميزانيات تقريبا في 30% و35%.
3: نعم.
4: معناتها نسب معناتها أغلفة مالية ضعيفة ومع الناس زاد اون كاباسيتي نتاع إنجاز. واليوم راهو كنا نحكي على الـ على الـ على الـ على التضخم. الدولة لازمها تعرف وقت اللي معناتها مشروع 200 مليون دينار وتوخر 5-6 سنين باش تعمله، راهو 200 مليون دينار كل عام ينقص منهم 8%.
3: نعم نعم نعم
4: 8%. نعم. بمعنى انه المشروع هذا اللي تحب تعمله كان ب 200 راك يا تزيد 8-6 دونك 50% زياده، 50% زياده اخرى دونك تولي 300 مليار، يا تعمل حاجه دون المستوى المطلوب. وهي الحقيقه اشكاليات كبرى اليوم لابد انه نقف عليها. نعم. راهو المعضله اللي عندنا حاليا للنهوض، واعتقد انه راهو البنك سنترال يلزمها الموضوع هذا تعطيه الاهميه، لانه اليوم قعدنا نعالجه في مواضيع وسيبنا اللب. اعتقد انه التركيز على الاستثمار العمومي خاصه اللي احنا توا
3: البنيه التحتيه والطاقه اليوم معناها هي اللي تجيب لك الاستثمار سواء الداخلي او الخارجي العام والخاص.
4: واليوم اللي وصلنا له في الشتاق راهو النتيجه، راهو السبب الاساسي نتاعو نقص الاستثمار العمومي.
3: نعم. للحديث بقية جمعة طيبة مباركة سي أحمد، يعطيك الصحة، وإن شاء الله نرجع للموضوع بأكثر تفاصيل في حصص قادمة. كل شكر وتقدير لك سي أحمد قدار فاصل موسيقي، ونأخذ ضيفتنا السيدة روضة معلاوي كيف تعيد الجغرافيا السياسية للطاقة تشكيل الأمن الدوائي.

0: واصلين المشوار في هذا الفضاء الإذاعي المباشر شاهد تونس كما قلنا وتابعنا من خلال الحوارات والاستضافات الأسبوع الماضي وخلال هذا الأسبوع ارتفاع في عدد من الأدوية. حاولنا نفهم الأسباب ومن بين الاطروحات أنه فما علاقة اليوم بين الجغرافيا السياسية للطاقة والأمن الدوائي. شنو هي العلاقة هذه؟ كيفاش كما عنوان الأطروحة تعيد الجغرافيا السياسية للطاقة تشكيل الأمن الدوائي؟ سعيد باستضافة السيدة روضة المعلاوي الخبيرة في الشؤون الاقتصادية والأمن الطاقي والباحثة في مركز جنيف للدراسات السياسية. السيدة روضة أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: شكرا لك وتحية إلى كافة مستمعي إذاعة الشرق.
0: يقول القائل الدواء في تونس والارتفاع في تونس، شنو العلاقة بينها وبين الجغرافيا السياسية والأحداث في الشرق الأوسط؟
1: اليوم المواطن التونسي لا يرى الأزمة في أرقام فقط، يعني بمعنى أنه يلمسها عندما يبحث عن دواء لمرض مزمن أو علاج أساسي، وهذا يجعل قضية الدواء قضية اجتماعية وإنسانية ربما قبل أن تكون اقتصادية. أزمة الدواء في تونس اليوم لم تعد مجرد مشكلة صحية مثل ما نعلم، أو هي نقص ظرفي في بعض الأصناف، بل أصبحت اليوم مؤشرا على تحديات هيكلية تمس الأمن الصحي والاقتصادي وحتى ربما الأمن القومي. ما نعيشه اليوم هو نتيجة تراكم إخلالات داخلية ربما وخارجية. سأذكر لك أربع إخلالات مهمة في داخلية هيكلية وخارجية. أهم الإخلالات الموجودة هي الصعوبات المالية، هذه الداخلية، الصعوبات المالية التي تواجه الصيدلية المركزية وسياسة تسعير الأدوية التي لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد. هذه يعني أهم مشكلة أساسية اليوم يلمسها المواطن عند ذهابه إلى الصيدلية أو عند ذهابه إلى كلينيك أو عند قيامه بعمليات. كذلك نلمس يعني أزمة خارجية بامتياز، الأزمة الخارجية التي ألقت بظلالها وهي مثل ما نعلمها هي الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط التي ساهمت في تعميق هذه الإخلالات. بداية من جائحة كوفيد 19 مثلا،
0: صحيح،
1: مرورا بارتفاع أسعار النفط والغاز. يقول القائل شو العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط والغاز بارتفاع أسعار الأدوية؟ لها علاقة كبيرة طبعا،
0: عضوية أصلا، منا
1: لها علاقة عضوية، لأني هذا سأذكره ربما في السبب. هي الذي نعانيه اليوم وأزمة الدواء عبر سلسلة القيمة الصناعية. سلسلة القيمة الصناعية ما هي؟ هي أنه الكثير من الأدوية تصنع عن طريق النفط والغاز وتستخدم في الصناعات الدوائية، وهذا الدوائية والشبه كذلك الدواء والشبه الطبي، وهذا الذي يعني سنشهد بعد ذلك الغلاء الذي سنلمسه
0: في مستوى النقل البحري، في مستوى التأمين، في مستوى مجموعة من الحلقات اللي في النهاية تشكل تسعيرة الدواء.
1: نعم، هذا يعني إذا كان احنا نمر مرورا بارتفاع أسعار النفط والغاز وصولا إلى التوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز، هذا الكل رفع تكاليف الشحن، تكاليف التأمين، وأثرت في تدفق المواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية. وأصبح من الواضح هنا أن أمن الدواء بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بأمن الطاقة. وحكينا قبل على إنه الأمن الطاقي هو من الأمن الصحي ومن الأمن الغذائي. أثناء هذه السنة مثلا في تونس شهدنا أزمتين مهمتين، مثلا أزمة الطاقة وأزمة الدواء.
0: أزمة الطاقة في تونس عندها علاقة باللي يحدث في مضيق هرمز؟
1: أكيد لديها أزمة مهمة، يعني هو أزمة الطاقة شهدها العالم الكل، أزمة كبيرة شهدها العالم وخاصة شهدتها الدول المستوردة للطاقة
0: مع معطى التطرف المناخي.
1: أكيد هذا معناه كله مرتبط ببعضه، التطرف المناخي، الطاقة، يعني الأمن الغذائي، الأمن الصحي، كله له علاقة بهذه الصراعات الموجودة والإقليمية في الشرق الأوسط وكذلك في غلق الممرات البحرية، وأهمها ممر مضيق هرمز وباب المندب وكذلك البحر الأحمر. يعني اليوم ننظر أهمية الممرات البحرية في ارتفاع هذه الأسعار. كذلك الأزمة الكبيرة التي نشهدها في تونس وفي بعض الدول النامية وخاصة المستوردة والتي لا تعتمد على استراتيجيات كبيرة، في الاستراتيجيات أقصد مستقبلية، اليوم تشهد ارتفاعا كبيرا وأزمة في الدواء.

0: والمستوردة التي يعني تقوم بتصنيع الأدوية، ونحن نستورد منها يعني المواد البتروكيميائية خاصة هي الصين والهند التي تصنع لنفسها سياسات، مثل ما صنعوا في كوفيد مثلا فايزر، هي صنعت سياسة لها يعني مستقبلية لمعرفة الأسباب ومعرفة يعني الأزمات المستقبلية.
1: أنت حكيت على نقطة مهمة في المقال، نحو دبلوماسية دوائية متكاملة. اليوم ترى أنه لابد من تطوير الدبلوماسية في مستوى التعاطي مع سوق الدواء. كيفاش نجم يعني تونس تبحث لنفسها على موقع آمن في ظل التقلبات الجيوسياسية؟
0: تونس يجب أن تعود إلى النظر في استراتيجية مستقبلية مهمة. يجب أن تواجه الأزمة، يعني لا تقوم على حلول ظرفية مثل ما اليوم هو أزمة غلاء الدواء، هو حل ظرفي. لا تقوم على هذه الإجراءات،
1: لا يحل المشكل، ما يحلش مشكلة الصيدلية،
0: ما يحلش المشكل، هو يعمل مشكل لأنه سيمس جيب التونسي. المواطن هو الذي دائما إذا كان تصير أزمة داخلية أو خارجية أو إقليمية أو هو يعني دائما تمس جيب التونسي. التونسي الذي سيدفع في الصيدليات سيبحث عن الدواء، إذا وجده سيدفع في العمليات مثلا داخل المستشفيات، تكون المساحات والمستشفيات ستكون يعني أكثر غلاء بطبيعة الحال. هذا لازلنا لم نلمس يعني اليوم الأزمة الحقيقية.
1: قريت بعض المقالات ويمكن أنت بيدك اطلعت على البعض منها، يقول الحرب الحقيقية في الشرق الأوسط لم تبدأ بعد، يعني على الأقل خلينا نقول مستوى المؤشر الارتباك والتوتر مازال سيتواصل أكثر من ذي قبل. ومعطى الطاقة، أنت قلت لي في استضافات سابقة الطاقة لا تحتمل عدم الاستقرار، الطاقة تتطلب وضوح الرؤية لتستقر الأسعار. إذا الأمر على هذه الصيغة، فبالتالي العالم بكله والاقتصاد الدولي بكله وبأسره مقبل على ارتفاع وعلى تضخم وعلى مقدرة شرائية صعبة وصعبة جدا.
0: صحيح، إذا كان احنا نعلم، واليوم يعني لمسنا كافة القطاعات، قد مس أزمة الطاقة في العالم مست القطاعات الأخرى كلها، النقل، الصحة، الغذاء، كل المناخ، هي
1: كلها تستعمل في المحروقات،
0: كلها تستعمل في المحروقات، وكلها إذا كان لم نتجه إلى استراتيجيات مثلا مستقبلية وإلى الطاقات، التشجيع على الطاقات المتجددة، فسنرى أزمات ما أكثر من هذا سنلمسها. وقلنا هذا سابقا أنه أول الحرب هذه ليست أزمة، ما زلنا سنلمس الأزمات مستقبلا لأنه النتائج متاعها تجي عن يعني عن على مدى طويل، ونحن بطبيعتنا ما نعملوش يعني استراتيجيات على المدى الطويل.
1: يعني اليوم في كل مرة في الأخبار يخرجوا لنا هاو فما تفاهم، هاو تقارب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هاي قمة ثلاثية السعودية وتركيا وباكستان وغيرها، ومساعي دول المنطقة بأسره معناها في الشرق الأوسط تسعى لتطويق هذا التوتر وللتهدئة وغيره، ولكن يبدو أن اتفاق أمريكي إيراني على الذهاب بعيدا بأطول فترة ممكنة في هذا التوتر.
0: صحيح، إذا كان المفاوضات اليوم التي الثنائية يعني التي نراها ما بين إيران وعمان حول يعني ربما تجعلنا نعود إلى مفاوضات سويسرا إن شاء الله، فالدول اليوم نعود إلى أزمات كبيرة إذا كان لم نصل إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: وأيضا حديث على مساعي السعودية لخلق ممر معناها بري. البعض يقول تحب توصلوا حتى لسوريا وإسرائيل تحب تربطوا بالميناء الإسرائيلي، فما يعني تداخل لمصالح وتضاربها،

0: وبقدر ما تخدم الشعوب الاستقرار. البعض الآخر يقول لك هي مواصلة التوتر وها الاحتقان وهذا حتى لين يوصلوا التسوية تخدم مصالح كل طرف.
1: حتى هما حتى لين يوصلوا التسوية ستظل أسعار الطاقة والأزمات في الطالع في النازل، ولكن دائما ستمسنا الأزمات مستقبلا إذا كان بقات هذه المفاوضات يعني محدودة جدا. نأمل في المستقبل أن تفتح مفاوضات جدية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ونخرج من هذه الأزمة، نأمل ذلك.
0: لكن يقول قائل فما حلول لو كان فما ربما إرادة سياسية متسعة لدول شمال إفريقيا نجم تخفف من عبء هذه الأزمة أكثر ما يمكن. نحكي على التعاون الثنائي تونس الجزائر، تعاون ثنائي تونس الليبي بأسعار تفاضلية، معناها تونس تعطي الكهرباء لليبيا تعاونها بطريقة ما، ونعم فما حلول لو تكون تتوفر الإيران.
1: هناك حلول إذا كان الحلول مرتبطة مثل ما ذكرنا سابقا بالدبلوماسية الاقتصادية الطاقية وحتى الدوائية. معناها لازم تكون هناك ترابط، هناك معناها
0: فما نقص في الجزائر وفي ليبيا في الدواء مثلا، احنا نصنع في بعض الأنواع من الأدوية.
1: صحيح، ولكن ما تنسيش اللي احنا صحيح نصنع في بعض الأدوية وعندنا مثلا ظاهرة التهريب الى ليبيا. هذا يخلق أزمة طبعا في تونس ويخلق غلاء للأسعار في تونس،
0: وهو يتهرب بسوم مدعوم من الدولة. معناه ما نعرفش أنا في الأخر لو تتوفر الإرادة تصبح يمكن الحد أكثر ما يمكن في دول شمال إفريقيا. عندنا الغاز، عندنا البترول، عندنا الكهرباء، عندنا الطاقة الشمسية، يصير تكامل معناها بأسعار تفاضلية.
1: نعم هذا صحيح، وخاصة تونس بالتحديد موقعها الاستراتيجي يمكن أن يحولها إلى منصة إقليمية للصناعة سواء الدوائية في شمال إفريقيا، ومستفيدة بموقعها الجغرافي.
0: نعم.
1: كذلك على كفاءات بشرية وخبرات صناعية.
0: نعم. نعم.
1: لذا تتحول أزمة الدواء في تونس إلى
0: فرصة.
1: نعم نجم أزمة الدواء نجم اللي هي أزمة قطاعية ربما معزولة نجم نحولها إلى تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية والصناعية وطاقية وجيوسياسية جديدة. لهذا احنا ديما ماذا بينا نشجعه ونطلبه مراكز للبحث.
0: نعم على كل الموضوع للتفكير الحقيقة التعاون الثنائي ما زال لم يرتقي لحجم تطلعات وتحديات المرحلة
1: هذا زاد عمق في الأزمة طبعا بين الدول وخاصة من الإفريقية. لأنه قادرين أنه نصنع الدواء، أنه نضمن الأمن الدوائي اللي هو لم يعد خيارا صحيا فقط هنا، بل أصبح رهانا استراتيجيا يرتبط مباشرة بالأمن القومي.
0: نعم ربي يحفظ الجميع، كل الشكر والتقدير دير ليك سيدة روضة المعلاوي الخبيرة في الشؤون الاقتصادية والأمن الطاقي. هذه ورقة للبحث لمزيد تعميق التعاون الثنائي الثلاثي في شمال إفريقيا لتحويلها لقطب وللحد أكثر ما يمكن من هذه الأزمات الإقليمية. كل الشكر وتقدير ليك سيدتي على حضورك معنا. شكرا لكافة سادة المستمعين والمشاهدين على الاستماع والمتابعة. شكرا أمير الجاموسي يسرى الغربي، تحياتي أنا فيصل جيبسي، نهاية أسبوع طيبة مريحة للجميع، إلى اللقاء.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مية وثمانين درجة. الواحدة ظهراً

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم، اليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية السالد. صفاقس تسجل انخفاضا بنسبة 30% في عدد قتلى حوادث المرور. بلدية العين تنطلق في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية. اتفاق وشيك بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، واليوم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. انطلق اليوم في صفاقس على غرار بقية الجهات موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. هو مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية بالبلاد باعتماد نسب تخفيض لا تقل عن 20%. الأقبال على موسم السولد شهد السنوات الأخيرة تراجعا ولم يعد يلقى الرواج المعهود لعدة أسباب، أبرزها تدهور المقدور الشرائية في مقابل غلاء الأسعار وعدم اعتماد التجار تخفيضات للمنتجات بأسعار مناسبة. زهور الحبيب رصدت آراء عدد من المواطنين حول مدى استعداداتهم لموسم السولد الصيفي وتخصيصهم ميزانية للغرض.
2: ناخو في كل وقت، خاطر ديما ناخو بشوية بشوية، كل وقت ووقت وكل كذا، ما نعملش ميزانية تبش معنا بصفة عام.
3: ملا نخبي فلوس نستنى السولد باش نشتري صيف ولا شتاء، ما نشتروش تبش عام كامل نستنوا في السولد.
2: هما يقولوا 40% 50% ما تمشي تلقى غالي كوم امرا، ولا تلقى السلعة نتاعها منها واللي خرجها باش يخدمها. هذيك ظروف الواحد ما عادش خالط، هو عنده شورت ومريض في الصيف. وبروجون في الشتاء يعمل السولد وربح في الشتاء
4: ولا نهار مشيت للسولد ولا نعرف وقتاش جا ولا قداش مشى ولا نهار قضيت في السولد. وقت ما عندي نمشي نشري سولد مش سولد، ما يعنينيش، وقت اللي عندي نمشي نشري.
5: الفريب هكا هو اغلب العباد ولا تاخذ بالفريب بالرغم ولا غالي.
6: كلنا عايشين بالقروضات وبالروج وكل كل صعب تاع الناس الكل، انا فرد نيفو وربي قدر الخير.
5: الحقيقه ما عادش ميزانيه للسولد باش نشرد باش المظهر انه سولد، اما في الحقيقه معنا الاسوام برسك متقاربة، ماهيش فماش فرق كبير بين السوم الأصلي وبين السولد. وضع مادي كيما تو صعيب انك باش تاخذ حاجة معنا في السولد، ما ماش قادر انه باش يخبي فلوس معنا في الوقت هذا ولا للسولد ولا أبار انه حتى بخلف السولد معنا انه باش ياخذ ماديا ما عادش قادر على العباد راهي باش تاخذ لا في السولد لا أبار السولد، ما عادش قادر تخبي أصل فلوس في وضع زي هذا كيما تو معنا، خاصة اللي عنده عائلة وعنده صغار. العباد وصلت لدرجة انه معناها ياخذ قوته اليومي كهو.
1: مع تكرر فواجع الطريق في صفاقس وآخر حادث مرور قاتل جدى ليلة الماضية على مستوى قصاص المسرح الصيفي بسيدي منصور ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر، جدد المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالجهة محمود التركي في تصريح للأخبار الدعوة لمستعمل الطريق إلى تجنب السياق المتهورة والالتزام بقواعد الجولان، معلنا عن تسجيل صفاقس انخفاضا بنسبة 30% في عدد قتلى حوادث المرور بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني في هذا الصدد.
7: حوادث الطرقات وجرحى الطرقات وكذلك المتوفين على طرقاتنا إلى حدود يوم 5 جويلية 2026 بلغت النسبة 121 حادث مرور ونجر عليها 47 قتيل و160 جريح. مقارنة بالسنوات الفارطة تم انخفاض في 3 أرقام، هذه تم انخفاض اللي بالنسبة لحوادث المرور كانت النسبة تقريب 9% ولات حوالي 5%، وبالنسبة لحوادث القتلى 47 قتيل هذوما يمثلوا 6% من عدد الحوادث على المستوى الوطني، وبالنسبة للجرحى 160 جريح بنسبة 4.5%. ثم انخفاض بنسبة على الأقل 30% في 3 أرقام هذه خاصة في عدد القتلى. نأمل باش العدد الحوادث يزيد ينخفض من هون لآخر السنة، يكون معناتها الانخفاض بنفس الوتيرة ولا أكثر.
1: نبقى في صفاقس حيث انطلقت بلدية العين فعليا في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية في خطوة جديدة نحو توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في دارة المرافق البلدية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم الانتقال نحو بلدية أكثر استدامة، وفق ما أكده لنا المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكريا.
8: الذكية هي اللي خلينا نحن عن بعد نعرف أن الإشكاليات اللي تطرح على مستوى الفانوس معناها فيه عطب أو أنه حتى عمود الإنارة في إشكال معناها والعطب، وهذا الكل يعاوننا برشا باش نقصوا من كلفة الصيانة مع المستوى العمل اللي يقوموا بالمراقبة أو الشحنات اللي تصلح الفوانيس أو الكاليبيرون. هذا نقصنا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه نعرف أنه تقنية الليد الذكي بالتصرف عن بعد يجب يوفر لنا حتى 50-60-70% من الاقتصاد في استهلاك الإنارة. شمل المشروع هذا طريق منزل شاكر، طريق لافران بارتيل تم العين، وطريق العين وقصص نمرة 4 اللي هو من لافران يتعدى عبر طريق العين وطريق منزل شاكر في حدود المنطقة الصناعية تقريبا 800 فانوس تبديل 30% من مجمل الفوانيس الموجودة في المنطقة البلدية في مرحلة أولى، وإن شاء الله المشروع هذا ينتهي بالكامل في نوفمبر 2026، والعام الجاي إن شاء الله مؤمل أن نقتصد 250,000 دينار.
1: في إطار البرنامج الخاص بالعناية بالنظافة وجمالية المحيط، تواصل بلدية قرقنة تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية بمختلف المناطق بالجزيرة للمحافظة على جمالية الفضاءات العامة خلال الموسم الصيفي. ورغم الدعوات المتكررة للمحافظة على نظافة الشواطئ بصفاقس وعدم إلقاء الفضلات باختلاف أنواعها عشوائيا، دعا الناشط في المجتمع المدني حسين برماش إلى تلقي حملة نظافة مشتركة مع عدة أطراف لتنظيف شواطئ الجهة وبين شاطئ سيدي منصور، منتقدا غياب الإنارة العمومية في محيط المنطقة الشمالية لتبارورة.
9: نحب نحكي اليوم على مشروع تبارورة خصيصا وراء المسرح الصيفي اللي هي يوميا قاعدة تدخل آلاف العائلات الصياقسية الغديقة، لا ثم لا إضاءة لا ثم حد شيء، مدخل عرضه 3 متر ثنية تزلق خطر حتى على المواطنين، ما ثم حد شيء يعني. وين هما السلطات المعنية وين هي البلدية؟ لهنا لازم الناس الكل نتحركوا كمواطنين وكمجتمع مدني نعملوا حملة نظافة في شاطئ سيدي منصور. لما حال الشواطئ نتاع الشاقة في كل ذمتها حملات نظافة نبدأ يعني بشوية بشوية نرى كيف ننسقوا مع الناس الكل مع المجتمع المدني في الشاقة مع الصفاقسية الكل مع التوانسة الكل باش نقدموا ببلادنا.
1: في المجال الصحي تتواصل أشغال تهيئة عيادة الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بالمحرص لتوفير فضاء أكثر ملائمة للعمل وتحسين ظروف التكفل بالمرضى، بما يساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المزداة لفائدة متساكني المعتمدية. تم خلال الساعات الماضية تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة، وستمكن هذه الخطوة من خفض كلفة الطاقة للمنشآت الصناعية وتحسين الخدمات للمواطنين ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بالمنطقة. ويأتي المشروع ضمن التفعيل التدريجي لتزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي بعد ربط الأنبوب الرئيسي على مدى 125 كيلومتر بالشبكة الوطنية ليمر عبر معتمديات حاجب العيون وجلمة وصبيطلة وأم العظام والأسودة وصولا لسيدي بوزيد. بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة، انطلقت اليوم الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات إلى يوم الأحد القادم على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الحالي. وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يتحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب لهذه الدورة. في الأحوال الجوية تكون السماء اليوم قليلة السحب فمغيمة جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس هي أخبار العالم. وبإيجاز قالت المتحدثة باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع سلطنة عمان بشان مضيق هرمز، وسيتم قريبا الأعلان عن النص النهائي والتفاصيل، فيما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي حرب إيران قريبا جدا. واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم مع تصاعد المخاوف من أن تؤدي الشروط المقترحة لإعادة فتح مضيق هرمز إلى إبقاء حركة الشحن مقيدة، بعد أن طرحت إيران بالتنسيق مع سلطنة عمان قيودا محتملة على السفن التي تعتبرها معادية، إلى جانب فرض غرامات ورسوم على المخالفين حسب وكالة رويترز. وصفت الخارجية الأمريكية جولة المفاوضات بين لبنان والكيان المحتل التي اختتمت أمس في روما بالمثمرة، وقالت أن الطرفين اللبناني والصهيوني أقرب للتوافق بشأن المناطق التجريبية وتوسيعها. في حين نددت كتلة حزب الله البرلمانية بالمحادثات ودعت إلى وقفها، كشف مصدر رسمي لبناني عن تعثر تحديد الجهة المنوط بها التحقق والمراقبة الميدانية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، إلى جانب رفض الجانب الصهيوني توسيع المناطق التجريبية واشتراطه التثبت أولا من انتشار إجراءات الجيش اللبناني في بلدتي زوتر الغربية وفرون. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاثة بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وتنص أيضا الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا. تذكير في الختام بأبرز العناوين اليوم: انطلاق موسم التخفيضات السلدي الصيفية السلد. صفاقس تسجل انخفاضا بنسبة 30% في عدد ضحايا حوادث المرور. بلدية والعين تنطلق في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية، واتفاق وشيك بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نهاية النشرة، أجمل تحيات فدوى الجربي، رشيد الغريبي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5. عشرة ديمة ديمة. سبور نيوز، سبور نيوز.
10: ماشي دقيقة بعد الواحدة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. نبدأ بأخبار نادي صفاقسي وهيكل سوسيوس. سيد محمد الغربي هو الرئيس الجديد لهيكل سوسيوس في نادي صفاقسي. البارح دارت انتخابات المكتب التنفيذي للهيكل بحضور 284 منخرط شاركوا في عملية التصويت، وتحصلت قائمة سيد محمد الغربي على 162 صوتا. المهاجم الكونغولي لنادي العين الإماراتي غوسنا لولاندو وصل من البارح لتونس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم التوقيع ثم التوقيع منتظر اليوم على عقد الإعارة لمدة موسم واحد. لاعب انتمى إلى المنتخب الكونغولي لأقل من 20 وأقل من 23 عام، اليوم أيضا منتظر الحسم بصفة رسمية ونهائية في وضعية اللاعب الأوغندي ريان فيغو اللي كان في فترة اختبار مع المجموعة. نادي صفاقسي نذكره سيواجه الأحد القادم فريق سان بيدرو الإيفواري وديا في إطار استعداداته لانطلاقة الموسم، مباراة مش احتضنها ملعب الطيب المهير، انطلاقة من الساعة 5 مساء، مش تكون بحضور الجماهير، وتذاكر المباراة متوفرة بمركب النادي. أسعار التذاكر المدرجات 10 دنانير، الكراسي 1 و2 20 دينار، والمنصة الرئيسية 30 دينار. فريق تقدم ساقيه الدائر هو الاخر يواصل تحضيراته، والمباريات الوديه المنتظره لفريق التقدم قبل انطلاق البطوله باش تكون على النحو التالي. نذكر البرنامج الكامل للمباريات الوديه لتقدم ساقيه الدائر: اليوم ضد النادي الافريقي في الحديقه انطلاقا من 5 تاع العشيه تنطلق المباراه باش تكون دون حضور الجمهور، يوم الاحد 9 اوت امام منتخب اقل من 21 سنه، يوم الخميس 13 أوت ضد شبيبة القيروان في أحد النزول بمدينة سوسة، ويوم الأحد 16 أوت أمام القلعة الرياضية في ملعب الطيب المهيرية. الوديات اليوم أيضا النجم الساحلي يواجه أمل حمام سوسة في ملعب حمام بورقيبة انطلاقا من الساعة 5 مساء. وضعية حرجة في الحقيقة وصعبة يعيشها فريق النجم الساحلي. غدوة آخر أجل لتأمين المتخلدات بالذمة لتأكيد مشاركته في البطولة. نحكيه على ملعبية في النجم الساحلي. اللاعب السابق وابن الفريق صدام بن عزيزة كان متعاون مع الوضعية هذه، أخذ جزء من مستحقاته ووافق على تقسيط بقية المبلغ. ملعبية أيضا ساهموا بمبالغ مالي، نحكيه على مرتضى بن والناس، زياد الجزيري، وأيضا اللاعب حازم حاج حسن. غدوة السبت ترجي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب شادي زويتن انطلاقا من الساعة 5 مساء. من أخبار الأندية نمشيو إلى أخبار المنتخبات ومسابقة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي دور في إيطاليا واللي باش يمثلنا فيها منتخب أقل من 21 و 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. بداية من السبت 22 أوت تنطلق المباريات، أول مباراة لمنتخبنا مش كون يوم السبت 9 متاع الليل أمام منتخب مقدونيا، ومنتخبنا استعدادا لهذا الموعد برمج جملة من المباريات الودية. اليوم سيواجه شبيبة العمران، ويوم الأحد كما قلنا 9 أوت سيواجه فريق تقدم ساقط الدائرة. نحكيه تحكيم، وبعد اعتذار جمال الحمودي على موصلة مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم، الخيار الأول للجامعة كان ناجي جويني، لكن حتى الآن المفاوضات متعطلة بين الجامعة وناجي جويني بسبب تحفظات من المكتب الجامعي حول تركيبة فريق عمله. الجامعة كانت طالبت من الجويني رسميا العودة للإشراف على التحكيم، وكان أعطى موافقته. ذكروه كرة السلة، المنتخب الوطني لأقل من 18 عام أفرو باسكيت الكوت ديفوار، بداية متعثرة لمنتخبي الذكور والإناث. المباراة الأولى هزيمة أمام الكاميرون 53-41. غدوة من أجل تدارك منتخبنا يواجه السنغال انطلاقا من 6 نهار 30 أمام رواندا انطلاقا من 3:30. وبالنسبة للفتيات في نفس الإطار، اليوم المواجهة الثانية أمام السنغال انطلاقا من الساعة 2:30 بعد هزيمة أمام نيجيريا 50-54. في الكرة الطائرة، النسخة الثانية لبطولة العالم للناشئات أقل من 17 عام للكرة الطائرة اللي تقام في الشيلي، المشاركة الأولى لتونس يوم أمس هزيمة أمام البيرو 3-0. وليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت يعني ماضي ساعة متاع الصباح، غدوة ماضي ساعة متاع الصباح، تونس تواجه المنتخب الصيني. السبت 8 أوت 10 متاع الليل تونس الفلبين، ونهار 30 10 أوت 7 فنزويليا مع المنتخب التونسي. بطولة العالم لألعاب القوى للشباب والشابات أقل من 20 عام المقامة فعالياتها في أوريغان بالولايات المتحدة الأمريكية. محمد علي حامدي ومحمد علي زينوبي ضمنوا رسميا تأهلهم إلى الدور النهائي 3000 متر موانع. محمد علي حامدي مر إلى الدور النهائي بعد احتلال المرتبة الثانية في التصفية الأولى بتوقيت شخصي جديد 8:47 من الثانية. ومحمد علي زينوبي ترشح إلى الدور النهائي بقرار من لجنة التحكيم بعد تعرضه للدفع وسقوطه في السباق. الدور النهائي سيقام يوم الأحد 9 أوت انطلاقا من الساعة 10 ليلا بتوقيت تونس. ونختم بآخر الأخبار، الميركاتو خارج تونس في خطوة قطعت الطريق خاصة أمام فريق أرسنال. ريال مدريد يحسم ملف تجديد عقد نجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ويمضي عقد جديد مع الريال لمدة 6 سنوات حتى 2032. رتب فينيسيوس جونيور مش يوصل حوالي 24 مليون يورو سنويا. وريال تعاقد أيضا رسميا البارح مع الجناح الإيفواري يان ديوموندي قادما من لايبزيتش الألماني، عقد يمتد حتى 30 جوان 2033 بصفقة قيمتها حوالي 125 مليون يورو إضافة إلى مبالغ أخرى. هكا يولي أغلى لاعب إفريقي في التاريخ، 19 سنة فقط، تم اختياره كأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني. هكا يكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية لتشاهد، نقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
11: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
12: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع النور بالمهدية بإمامة الشيخ مبروك الشلادي.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

سائلين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا يا نبي أنسمت بك العلياء وأضاءت من نورك الظلماء خلقت مبرأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله سبحانه

صادقين. إخوة الإيمان كل الناس يعمل، فالمؤمن يعمل والكافر يعمل، العادل يعمل والظالم يعمل، المخلص يعمل والمنافق كذلك، الغني يعمل والفقير كذلك. ولكن شتان ما بين عامل وعامل في موضوع الجزاء. أسكل تعمل الأرواح، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن العبرة بالجزاء. واحد إلى الجنة والآخر إلى النار، واحد اندرج تحت قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وواحد اندرج تحت قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. بمعنى أيها الأحباب أن أي عمل قمت به فإن جزاءه الجنة أو النار. واعملوا ما شئتم فالعمل لكم ولكم الاختيار، لكم ما تشاءون، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واسمعوا الحديث الشريف الذي رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل وعز استغناؤه عن الناس. إن شاء الله شوف هالصفتين محلاهم. بعد ما قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، قال شرف المؤمن قيامه بالليل. وما أدراكم ما قيام الليل، وخاصة صلاة الصبح في وقتها، وعزه استغناؤه عن الناس. معناه استغناؤه عن الناس، الإنسان مدني بطبعه يستحق المعاملة مع كل الناس، لكن مسألة أن تستغني عن الناس، أن تجعل همك وتوكلك ونصرتك بالله وحده سبحانه وتعالى. لا تبع نفسك بما عند الناس، ولا تقل ربما هذا يغضب فلان أو يغضب فلان، لا، عش لله ومع الله وبالله سبحانه وتعالى. فالكل أيها الإخوة الكرام لا يخفى على الله تعالى، الكل في قبضة الله جل وعلا، فهو بعمل عباده بصير، وكل الأعمال في كتاب لا ينسى ولا يمحى حتى يأتي الوعد الموعود. وما أدراكم ما الوعد الموعود، راه ما فما حتى شيء مسيء، راه كل شيء في كتاب، إن عملت خيرا فخير وإن عملت شرا فشر. سبحانه يعلم دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، جل جلاله سبحانه وتعالى، إلى أن يأتي اليوم الموعود ووضع الكتاب.

0: سبحانه لا يظلم ربك أحدا، افعل ما شئت، إن الله يمهل للظالم وإذا أخذه لم يفلته، وإذا أخذه لم يفلته. نقول ساعات المصطلح بتاعنا طو فلان ظالم والأمور ماشية معاه، لا سيدي، ذاك إمهال. احنا حتى في المصطلح بتاع صيد بالسمك بالصنارة نقول واحد يرخي للسمكة وقت تأخذ الطعمة كساعة يجمدها، وإذا أخذه لم يفلته. أيها الأحباب، يمضي أصحاب الغرور في غرورهم وأهل النفاق في نفاقهم، وأكلات أموال الناس بالباطل في أكلهم، وأهل الظلم في ظلمهم، وأهل البغي في بغيهم، ليفرحوا وليضحكوا وليسخروا، فسيأتي يوم ينكشف عنهم الوهم وتزول الغشاوة وكل يعلم ما فعل، ليعلموا أن الأمر جد ورب الكعبة، وأن الحسرة كبيرة وعظيمة، ولكنها لا تنفع الحسرة، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قيل رب ارجعوني حتى لحظة ما عادش عندك فرصة باش تراجع أمورك، بمجرد ما يأتيه الموت يسحو من غفوته ويسحو من غفلته، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. قلنا قيامة الفرد موته، دوب متوت تلك هي قيامتك في انتظار الحساب. جنازة لما يكون صاحبها صالح قل قدموني قدموني، وإن كانت والعياذ بالله غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بي، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. أكعليش إحنا كان لاحظتوا ساعات بدأوا في الأجوار متاع المقبرة، ربما تبدأ مجموعة من الأغنام ولا هكا من الحيوانات تحس بها تبدأ تفر، خاصة كي تبدأ جنازة واحد مغضوب عليه والعياذ بالله. النداء هذايا يسمع كل شيء إلا الإنسان، فلو سمعها الإنسان لصعق، لو كان تسمع ذاك النداء لصعق هذا الإنسان. معشر المؤمنين، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إما يوم القيامة فالعاملون إلى قسمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وزيادة، ولا تجعلنا من أهل الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون صالحا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل اليقين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرنا أن نصلي عليه: اللهم صلِّ صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات. اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد تحفظ بها الأوطان، وتحفظنا اللهم بها والولدان، وترحمنا ووالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من عز في ملكه وارتفع، يا من خضع لجبروته كل شيء وخضع، أحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، ولا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهورنا، وافتح على قلوبنا فتوح العارفين، واسترنا اللهم بسترك الجميل، أسقنا من حوض حبيبك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إخواننا في غزة اللهم كن لهم ناصرا ومعين. اللهم من أراد غزة والقدس بسوء خذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد غزة بخير يا رب خذ بناصيته يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا سيدنا يا إلهنا، بلغ المقاصد لكل قاصد. يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطفت بخلق السماوات والأرض، ألطف بنا وببلادنا لطفا يليق بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أخبار.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.

0: ترميهم ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها إلى حضراتكم من جمع النور بالمهدية بإمامة الشيخ مبروك الشلادي.
1: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

وسهرت في الغار مع نفسك لعبت الله وحيد ما فيش حد

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدد المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالجهة محمود التركي في تصريحه لقسم الأخبار اليوم الدعوة إلى مستعملي الطريق إلى تجنب السياق المتهورة والالتزام بقواعد الجولان، معلنا عن تسجيل صفاقس انخفاضا بنسبة 30% في عدد قتلى حوادث المرور بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني. انطلقت بلدية العين فعليا في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية في خطوة جديدة نحو توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في إدارة المرافق البلدية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم الانتقال نحو بلدية أكثر استدامة، وفق إفادة المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكريا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026. في العالم، اعتدى مستوطنون على سهريج لنقل المياه جنوب بيت لحم وحطموا زجاجه وأجبروا سائقه على المغادرة، كما هجموا الأهالي في قرية الطيبة شرق رام الله. رغم حواجز الاحتلال وتهديداته، أدى الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم عند مدخل منطقة خلة الحمص في مسافر يطا جنوب الخليل تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة الحجر إلى الآية 48، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية إلى الآية 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. صدق الله العظيم. بعد أن ذكر سبحانه ما توعد به أهل الغواية في يوم القيامة من دخول جهنم، وذكر أنها دركات لأولئك الغاوين بحسب اختلاف أحوالهم بمقدار ما اتخذوا من الأنداد والشركاء وما ارتكبوا من الفواحش، ثم أعقبه بذكر ما أعد لعباده المؤمنين من الجنات والعيون والنعيم المقيم والراحة التي لا نصب بعدها ولا تعب. بعد ذلك أمر نبيه أن يبلغ عباده أنه غفار لذنوب من تابوا وأنابوا إلى ربهم، وأن عذابه مؤلم لمن أصروا على المعاصي ولم يتوبوا منها. فقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أخبر أيها الرسول عبادي أني أنا الذي يستر ذنوبهم إذا تابوا منها وأنابوا، فلا أفضحهم ولا أعاقبهم، وأرحمهم فلا أعذبهم بعد توبتهم. وأن عذابي هو العذاب الأليم، أي وأخبرهم أيضا بأن عذابي لمن أصر على الكفر والمعاصي ولم يتب منها هو العذاب المؤلم الشديد الموجع الذي لا يشبهه عذاب آخر، وهذا تهديد وتحذير من اقتراف المعاصي. ففي الآية كغيرها من الآيات الكثيرة جمع بين التبشير والتحذير والترغيب والترهيب ليكون الناس بين حالي الرجاء والخوف. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. ثم ذكر سبحانه قصص بعض الأنبياء عليهم السلام ليكون سماعها مرغبا في الطاعة للفوز بدرجات الأنبياء، ومحذرا من المعصية للتوقي من دركات الأشقياء. وكان ذكر هذه القصص تفصيلا للوعد والوعيد، فبدأ أولا بقصة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي وأخبر عبادي يا محمد عن ضيوف إبراهيم المكرمين، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وتشكلوا بشكل أناس غرباء، فلما دخلوا على إبراهيم حيوه بالسلام، وهي تحية الأمان، فقالوا سلاما، أي سلمت من الآفات والآلام سلاما. والأفصح في كلمة الضيف أن لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث حين تستعمل للمثنى والجمع والمؤنث، بل تستعمل بلفظ واحد لكل ذلك كما وردت هنا في الآية. قال: إنا منكم وجلون، أي فقال إبراهيم للضيوف: إنا خائفون منكم، لأنهم دخلوا عليه بلا إذن وفي وقت لا يجيء في مثله الضيوف، فظن أنهم يريدون به شرا، أو لأنه حين قدم لهم طعاما لم يأكلوا منه. وكان من عادة الناس إذا لم يأكل الضيف مما يقدم له من الطعام يظن أنه لم يأتي لخير، وينوي غدرا أو شرا. قال تعالى في سورة هود: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فطمأنوه. قال تعالى: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، أي أجابوه مطمئنين فقالوا لا تخف. وكان تعليل النهي عن الخوف والوجل في سورة هود: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وأما هنا فعللوا ذلك بقولهم: إنا نبشرك بغلام عليم، أي أتينا لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم لدين الله، وسيكون له شأن لأنه سيكون نبيا، وهو إسحاق عليه السلام. وقد جاء في سورة الصافات: وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين. فجاءت هذه البشرى استجابة لدعائه وتكريما له من ربه، وقد عظمت البشرى حين أخبروه بأنه سيكون نبيا، وهذه أعظم درجة للتكريم والتشريف. فأجاب إبراهيم متعجبا: أبشرتموني على أن مسني الكبر، أتبشرونني بمجيء ولد بعد أن أصابني الكبر وصرت شيخا وعجوزا؟ ثم أكد هذا التعجب بقوله: فبما تبشرون، أي فبأي أمر عجيب تبشرونني؟ أتبشرونني بما هو مناقض للمعتاد ولا يمكن تصوره، خاصة وأن زوجته أيضا صارت عجوزا وهي عاقر. فأجابوه مؤكدين ما بشروه به، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي بشرناك بما هو حق ثابت لا شك في وقوعه، فوعد الله لا يتخلف، فلا تكن من القانطين اليائسين، فالذي أوجد الإنسان من التراب من غير أب وأم قادر على إيجاده من أبوين عجوزين. ونفى إبراهيم القنوط عن نفسه، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أجاب إبراهيم الضيوف: بأنه ليس يقنط ولا ييأس من رحمة ربه، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك، ولا ييأس من رحمته تعالى إلا الضالون، أي المخطئون طريق الصواب، الذين غفلوا عن رجاء الله الذي لا يخيب من رجاه، وهم الكفار الذين لا يعرفون كمال قدرته تعالى وسعة رحمته. وقد ورد في سورة يوسف أن يعقوب عليه السلام قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

كانت بشارة الملائكة لإبراهيم بولادة إسحاق سببا في إزالة مخاوفه وإشعاره بالأمن والسلامة. وبعد أن تحقق من صدق هذه البشرى وعلم أنهم ملائكة أتوا مختفين، سألهم عن أمرهم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ سألهم: أيها الملائكة المرسلون، ما أمركم وما سبب مجيئكم للأرض غير البشرى بالمولود؟ كأنه فهم من قرائن الأحوال أن هذه البشرى ليست هي المقصودة من مجيئهم، بل لهم شأن آخر أرسلوا لأجله ومهمة أصلية غير البشرى، لأنهم كانوا عددا والبشارة لا تحتاج إلى مثل هذا العدد، فهي يكفيها واحد كما حدث لزكريا ومريم. فلابد أن سبب إرسالهم أمر هام وشأن عظيم. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أجابوه فقالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم مشركين آثمين، هم قوم لوط. واكتفوا بهذا القدر من الجواب، لأن إبراهيم يعلم أن الملائكة إذا أرسلوا إلى قوم ضالين كان ذلك لهلاكهم وإبادتهم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. هذا استثناء لأهل لوط وأتباعه في الدين، فقد قضى الله أن لا يهلكهم وأن ينجيهم من العذاب الذي أمر أن يعذب به قوم لوط. وكذا قضى الله تعالى مع جميع المؤمنين، إذا كان سيعذب قومهم الكافرين أخرجهم من قريتهم وأبعدهم عنها حتى يكونوا في مأمن من العذاب. ثم استثنى امرأة لوط فقال: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي إنا لا نهلك آل لوط وأتباعه ما عدا زوجته التي كانت نصيرة ومعينة للضالين من قومها. فقد قضى الله أن لا تنجو من العذاب وأن تكون من الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. ثم بدأت قصة الدمار والعذاب ومجيئهم إلى لوط عليه السلام. قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، أي لما انتهت مهمة الملائكة مع إبراهيم فبشروه بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مشركين آثمين، ذهبوا بعدئذ في صورة شباب حسان الوجوه إلى لوط وآله الذين كانوا يقيمون في بلدهم سدوم. ولما جاءوهم لم يعرفهم لوط وقومه، ولم يعرفوا أنهم ملائكة كما لم يعرفهم إبراهيم في البداية. فقال لهم لوط: إنكم قوم غير معروفين لدي، تنكركم نفسي، وأخاف أن تباغتوني بشر وأن تمسوني بمكروه، فمن أي الأقوام أنتم ولأي غرض دخلتم علي؟ وقيل أنكر حالتهم باعتبارهم كانوا شبابا ورأى فيهم حسنا وجمالا، فخاف عليهم من إساءة قومه، فهذا هو الإنكار في قوله قوم منكرون. فأجابوه: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي قالت له الملائكة: ما جئناك بما خطر ببالك من المكروه، بل بما يسرك، وهو عذاب المشركين وهلاكهم ودمارهم الذي كنت تتوعدهم به وتحذرهم منه، وكانوا يشكون في وقوعه بهم ويكذبونك فيه قبل مجيئه. ثم أكدوا ما ذكروه بقولهم: وأتيناك بالحق، أي وجئناك بالأمر المحقق اليقين الثابت الذي لا شك فيه، وهو عذاب قوم لوط. وهذا مثل قوله تعالى في الآية الثامنة من هذه السورة، سورة الحجر: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. وفي تأكيد آخر قال تعالى: وإنا لصادقون، أي وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من هلاكهم ونجاتك مع أتباعك المؤمنين.
ثم جاءت مرحلة التنفيذ، فشرعوا يرتبون كيفية النجاة للوط وأتباعه قبل حلول العذاب بقومه، فقالوا له: فسر بأهلك بقطع من الليل، أي فاخرج وسر بأهلك بعد مضي جزء من الليل، وأهله هما ابنتاه ومن اتبعه من المؤمنين، واتبع أدبارهم، أي وامشي وراء أهلك الذين تسري بهم، وكن من خلفهم لتذود عنهم وتسرع بهم وتراقب أحوالهم حتى لا يتخلف منهم أحد لغرض فيصيبه العذاب، ولا يلتفت منكم أحد. نهى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم لوط حتى لا تأخذهم الشفقة عليهم، وليجدوا في السير ويبتعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح. وامضوا حيث تؤمرون، أي سيروا إلى حيث يأمركم ربكم بلا توان أو توقف. ثم بين العلة في الأمر بالإسراء السريع فقال: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وأوحينا إلى لوط أن أمر هلاك الكافرين مقضي قضاء مبرما، وأننا سنستأصلهم جميعا في أول وقت الصباح، ولا يفلت أحد منهم من العقاب، ولا يبقى منهم أحد. قال تعالى في سورة هود: إن موعدهم الصبح. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: فرد القائلة.
1: برد القائلة،
0: برد القائلة. أهلا
1: وسهلا. أنغام إهداءات ومسابقات.

هذيك هي. لا لا لا ردوا بالكم ردوا بالكم لا تقيلوا بيان سور كن قيلوا اما ما بعضنا نبردوا القيله ما بعضنا حتى للاربع ونصف نتاع العشيه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برد القيله سويعتي من الزمن ما بعضنا كيما كل نهار جمعه. اليوم جمعه 7 أوت 2026 24 صفر 1448 هجري النهار 70 من فصل الصيف قصدي 170 حسب اللي نحسوا احنا مي بالكالندري اليوم 70 يوم في فصل الصيف. هذه ألفا زميت تحييكم من جديد وتقولكم إن شاء الله نعديو مع بعضنا وقت مزيان وقت ممتع لأمواج إذاعة صفاقس مع الموسيقى مع الإيقاعات مع الجوائز المالية النقدية من إهداء إذاعة صفاقس 150 دينار. إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما عاملين كيف 70 164 280. هذا هو الرقم اللي تجمو من خلاله تتصلوا بينا سينو نعطيكم سؤال إن شاء الله وتجاوبونا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعتنا تلقاو لفيش نتاع البرنامج وتلقاو إن شاء الله السؤال وإلا تو نقولكم على السؤال وانتم عطيونا ديريكتومون الإجابات ومرحبا بكم إن شاء الله مربوحة. أنور بوجلبين في الأخراج الفني مراد الحاج قاسم كيف كيف مرحبا بالناس الكل اللي تتبع فينا على البون دي فيم اللي تتبع فينا باغ أبليكاسيون اللي تتبع فينا على ستريمينغ لايف متاعنا على radiosfax.in. إن شاء الله نعديو مع بعضنا وقت مزيان يعمل 66 كيف نبدأ ومع ثامر حسني شنو رأيكم. هي دي هي دي ولو أنه تعزينا الحارة على أثر وفاة والد الفنان المصري ثامر حسني اللي كان ألغى بعض الحفلات على أثر وفاة الوالد متاعه بطبيعة 2:33.

هكا موسيقتنا وهكا إيقاعاتنا وهكا أجواءنا. بعد شوية أنور طيب يقول لنا شنو محضرنا موسيقى مزيانة تعمل 66 كيف في برد القايلة بردو القايلة مع بعضنا حتى للأربع ونصف متاع العشية. قدامي الوقت 14:44 شبع أربعة تحصيلوا ثلاثة غير بوع إشارة التوقيت 70-164-280 باش ناخذوا مكالماتكم الهاتفية بعد ثلاثة متاع العشية. تلقاو أسامة بيبسية في ستاندار في انتظار تليفوناتكم. مرحبا بكم الناس الكل. 150 دينار الجائزة مالية نقدية من إهداء إذاعة إصفاقس. بالنسبة للسؤال الخاص بالتليفونات اللي خاص شوف كل حاجة في بلاصتها ما نصعبوش برشا على التليفونات. بالنسبة للفيسبوك راه حتى هو ماهوش صعيب ميسي على القليل اللي يستعمل فيسبوك ويستعمل انترنت دوك ينجم يبربش ينجم يشوف المعلومات وراه تلقاوها حتى في أخبارنا. إذاعة إصفاقس ما شاء الله ديما مواكبين وديما خليكم إين مستمعينا الكرام. دونك نسألوا بالنسبة للسؤال المسابقة للتليفونات هو نسألوا على مهرجان المندرة بأولاد المبروك الفعاليات متاعها عدد قديش. نسألوا على الدورة قديش مهرجان المندرة بأولاد المبروك. تقولوا لي علاش بالذات مهرجان المندرة. قولكم مهرجان المندرة خاطر ينطلق اليوم. قولكم خاطر مهرجان المندرة مهرجان محلي يلم برشا عائلات ويلم أولاد المنطقة. تقولوا لي علاش مهرجان المندرة. قولكم على خاطر مهم برشا باش يقعد ميموغيزي في ذهن برشا ناس وياخذوا فكرة على خصوصية المهرجان هذا اللي إن شاء الله بعد يكون ضيفنا مدير المهرجان وناخذوا معاه أكثر تفاصيل. دونك نسألوا على عدد الدورة فقط والبقية راه درت شو معاكم. حضروا لي شنو أفطرتوا, حضروا لي شنو تعملوا في الدنيا, حضروا لي وين السهرية, شنو الأجواء أكهو لا أكثر ولا أقل. تخي تخي كول كيما كل نهار جمعة في برد القايلة. سينو نجيو توا للفيسبوك. إذا كان تحبوا تشاركوا معنا بالفيسبوك سهل برشا زادة راهو تدخلوا على الببليكاسيون الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك الخاص بداعة إصفاقس وجاوبونا غاديكا على نص المسابقة واللي هو الاستثمارات الفلاحية الخاصة. هي ارتفع حجم الاستثمارات الفلاحية الخاصة ولكن بقديش تطور حجم الارتفاع هذية مهم برشا. هاوكا حاجات بوزيتيف على الاخر تنجم تفردنا تنجم نقولوا ديما فما كان الخير ان شاء الله لبلادنا. دونك نسألوا على حجم الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها الى موفى مي 2026 قديش شهدت التطور متاحها والارتفاع. واضح هذية فيسبوك وش قولكم انستغرام وراديو. دونك نسألوا على عدد الدورة لمهرجان المندرة بأولاد المبروك. دونك نمشيوا للموزيكا وللإيقاعات من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

ثلاثة دقيقتين نجم نقولوا دقيقتين يفصلون على موجز أخبار الثالثة مساء. مرحبا بالناس الكل من جديد، أهلا وسهلا. كنا سألناكم زوز أسئلة، سؤال خاص بالفيسبوك وسؤال خاص بالتليفونات اللي دخلتنا على 70-164-280 ديجا دفعة لولانية حاضرة منها وحتى الدفعة الثانية كيف كيف. دونك شكرا لأسامة في ستوندار. احنا نسألوكم عدد الدورة لمهرجان المندرة بأولاد المبروك، هذا المهرجان المحلي اللي بدأ يولي عريق الحقيقة، بدأ يكبر بشوية بشوية. هاو كعتيتكم انديس اللي راهي ما يش لدورة أولى ولا دورة ثانية، واضح به.

في هذا الكل السؤال الخاص بكم على فيسبوك هو إذن التطور اللي شهدته الاستثمارات الفلاحية الخاصة، قديش الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها؟ خليني نقدم تحية لكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا ما شاء الله، فما ديجا برشا منكم بداوا يجاوبوا وهكا نزيدوا نتأكدوا عرفتوا كينو فما المس، يقولوا هما في الصيدة فما المس. اش معناها؟ معناها انه المستمعين قاعدين يسمعوا فينا، فما نسبة استماع محترمة جدا في اللقيت هذية، واحنا راهو نعملوا كيف كبير معاكم مستمعينا. ديكو حطيت السؤال ديجا جاو الإجابات، يعطيكم ألف صحة. شكرا لياسين الجراية. ياسين الجراية يقول النسبة هي 15% إلى موفى شهر ماي، هذا هو التطور اللي شهدته الاستثمارات الفلاحية الخاصة. كيف كيف عماد، عماد جرايا كيف كيف دونك تقريبا نفس الإجابة، تحية ليكم. تحية لفاطمة بن عميرة، تحية كيف كيف لي إلى حد الآن عماد جرايا. عماد راك بعث سيبون، معناها راو في التراج وصور حتى كي تبعث مرة واحدة راو أمورك واضحة. إيمان طقطق، تحية ليك إيمان. كيف كيف تقريبا الإجابات هي نفسها إلى حد الآن. تحية للطفي العمري اللي يقول برد القائلة عنوان خرافي، بوه ما فهمتش المعنى والمغزى متاعها أما نتخيل معنى مزيان، معناتها عنوان خرافي تلمو الدنيا سخونة برشا برشا. وديجا نقول لكم راهو احنا نسعى وليا وليكم ربي كان ما بردت شورشة القائلة، خاطر الأربع ونصف الحق ما زالت الدنيا سخونة. خلينا نمشيو الموجز الأخبار وراجعين لمواصلة المشوار ألفة والفريق الكل حتى للأربع ونصف.

0: السلام عليكم ورحمة الله. دعت غرفة التجارة والصناعة بإسفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس الليبية من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل. وأكدت في بلاغ أن هذه التظاهرة تمثل منصة مهمة تجمع الشركات والمؤسسات والفاعلين في القطاع الزراعي والخبراء لتحت المشاركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين الشقيقين. انطلقت بلدية العين فعليا في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية في خطوة جديدة نحو توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في إدارة المرافق البلدية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة إلى المواطن ويدعم الانتقال نحو بلدية أكثر استدامة وفق إفادة المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكي. أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شبان وشابات يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. في العالم، اعتدى مستوطنون صهاينة على سهريج ينقل المياه جنوبي بيت لحم الفلسطينية وهاجموا الأهالي في قرية الطيبة شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين البلدان الثلاثة. جدد الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي وأطلاق نار بالأسلحة الرشاشة باتجاهها، إضافة إلى حرق محطة المياه في بلدة شقرة جنوبي البلاد. قتل مدنيان اثنان وأصيب 14 آخرون في قصف للحوثيين استهدف أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مدينة مأرب اليمنية. إلى اللقاء.
1: إذاعة إسفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.

0: ثلاثة ودرجين. مرحبا بكم الناس الكل معنا من جديد. أهلا وسهلا، رجعنا لكم في جزءنا الثاني من حصتنا اليوم برد القايلة. تحياتي لكل قاعدين يسمعوا فينا، برشا تفاعلات، برشا إرساليات، برشا دي كومنتير. يعطيكم الصحة، يعطيكم ألف صحة. نحبوكم ديما، عينيكم على البرنامج وعينيكم على اللايف اللي خاص بإذاعة صفاقس وعلى البرتاج. خلي توصل أكثر ويكبر أكثر نمبر دو فيو معاكم أنتم مستمعين، كما زاد المستمعين اللي هي إذاعة صفاقس. ديما نقول ونكرروها ونعودوها بكل ثقة في النفس، زادة الأولى استماعا في صفاقس حاجة نجم كان تفرحنا. اسألناكم على مهرجان الماندرا، عدد الدورة قديش مهرجان هذي اللي انطلق اليوم فعاليات وتتواصل أيام 7-8 و9 أوت بأولاد المبروك. تحية لهم الكل، إن شاء الله يلتحق بينا مدير المهرجان سي عادل بالمبروك في نهاية الحصة ويعطينا هو الإجابة ويعطينا زيد، يعطينا فكرة أخرى على البروغرام. وإن كل مرة نحاول نبثلكم شوية منه خاطر كي اللي يسمع فينا ويحب يواكب فرصة خليه له في باله شنو ما السهرات وشنو المحتوى امتاحة. سينو هيت نمشيو للتليفونات توت سويت. شكرا لأسامة في ستوندار 7164-280. بالنسبة للسؤال الخاص بالفيسبوك وقاعدين ديجا تجاوبوا، نسألوا على تطور الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي 2026، قديش التطور اللي شهدته. ناخذ التليفون لولاني. ألو ألو
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا،
1: تحية لي كل فوكافة فريق العمل معك.
0: يعيشك، مرسي. شكرا معنا
1: عاطف الرباعي من صفاقس.
0: عاطف الرباعي من صفاقس، أهلا وسهلا يا عاطف. منين رباعي؟ من جرمدة؟ سلطنية؟
1: من سلطنية.
0: من سلطنية، فما الأكثرية جرمدة وسلطنية في بالي.
1: أي
0: هذا هو ما أي به من عائل صابر رباعي ولا مش من عائل صابر رباعي؟ هو اللي يقوله حتى على السابع ولا ثامن تاقي يقول لك يقولي
1: كلهم يقولوا لي هكا، ترى انت تابع صاف القزام، احنا من بعيد لبعيد ولا معنيش
0: اي من بعيد لبعيد بي من الزون نتاعكم معناها ولد حومه كيما نقول، ولد غابه نفس الغابه مع بعضكم. كيفاش
1: بو علي رحمه الله كان أي. مدير المدرسه نتاع البدايه بالسلطنيه
0: اي
1: وسكنوا غادي
0: واضح،
1: اما البدايه نتاعها ما نعرفش من هنا ولا من برا اخر
0: واضح بي. وانت هكا عايشتوا شويه معناتها صابر هكا في نفس البيريود ولا ولا صغير عليه برشا؟
1: لا بعيد علي انا، ما
0: اصغر منه في العمر.
1: اي
0: بي بي عاطفة نسنا برشا شو تعرف في الدنيا.
1: استاذ غير مباشر
0: استاذ غير مباشر ويتكلم في المباشر شنو رايك وصوتا وصوره زيدا
1: تودوا تبردوا علي القيله وانا الطقس اللي كان قعدنا لداخل سخون اللي كان خرجنا يولي الطقس بارد.
0: اقعدوا لداخل، اقعدوا لداخل، تخرجوش مهم حطوا الراديو وسمعونا
1: ليك على الحبو. احنا نقعدوا على الفيراندا ولا حاجة، نقعدوا نلقاو روحنا في العجيز
0: ليه تقعدوا؟ ما تقعدش على الفيراندا، اللهم باش تعمل مشموم مش تشمم ولا حاجة، ما تقعدش على الفيراندا
1: مشموم الياسمين كل يطير
0: هو صحيح كلامك فيه هذية او شرطه حساس برشا مع الهواء هذية سبري حصيله يا سيدي ان شاء الله. اي قل لي
1: الرياض وقت اللي الطقس سخون
0: اي
1: كابت اللي مش الياسمين ما تتحلش
0: سبحان الله تتحرق ويف بلاصتها.
1: ما يعني ما دام ما فماش قوش ما فماش ياسمين
0: صحيح سيبري بي ساعة مغروم تشمم هكا تعمل مشمومة.
1: انا كنت مبيع
0: هاي وانت صغير برشا ولا حتى من بعد يعني كمهنة لا هتقولي استاذ غير مباشر انت معناها انت صغير في الصغر متاعك كنت معناها تبيع المشموم؟
1: لا حتى وقت اللي كبرت نبيع.
0: هاي يعطيك الصح صح تلبدي علاش لا
1: حاجة الثانية فيها مدخول فلوس علاش ما يمشي
0: علاش لا. هذيك هي في العطلة، في العطلة ومعروف على العائلة الصفاقسية برشا صغيرات اللي تلقاهم تلقى البول مثلا يشمم هيك المشموم وبعول العائلة كم وتلقى حتى تستقط منهم على هاي نجم يكون
1: يلزم يضمن العودة المدرسية هو
0: صحيح بيها. صحيح يضمن العودة المدرسية متاعه ما يتعبش بوه ينجم يعاونه ويخدم هكا في الصيف وعمل على روحه. وخلينا نقوله أنا لما حالة باستثناء ساعات بعض الحالات الحقيقة معناتها أنا تقف عليا بنوتة صغرونة وما زلت صغيرة وهكا في الفو وغيره أنا الحقيقة ما نستلطفش معناتها ما نحبذهاش نخاف عليها الحقيقة. ولكن كتجربة بهي اللي خليت العائلات في صفاقس تعمل على روحها من اللي هي صغيرة وتخدم وتعرفش معناتها خدمة وتعرفش معناتها فرانك وتعرق عليه وتعرف قيمته من الصغرى هكا ولا
1: خير من اللي يعديه حياتهم في المقاهي ولا في الشوارع وما
0: صحيح معقول معقول يا سيدي وربي عينك. باهي سي عاطف اي سيدي بربشتنا على الاجابه ولا ان
1: شاء الله؟
0: اه شنو هي الاجابه؟
1: الدوره التاسعه.
0: انت تقول الدوره التاسعه مهرجان المندره. باهي سجلنا المحاوله نتاعك.
1: اه المندره ذاكره الاجيال.
0: باهي هكا انت قلت ان شاء الله تكون الاجابه صحيحه.
1: وكما قلت انت 7 8 9
0: الافتتاح اليوم العشيه ان شاء الله. شكرا شكرا ليك يعطيك صحه يا عاطف. كان عندك شكون تحب تسلم؟ تفضل
1: نسلم على كل دار الرباعي بما فيه مصاب الرباعي.
0: باهي واحنا بعطوا نعديو لك عاشق مغروم نعديو له ولا سولو جسمة؟ شنو رايك انت شنو تحب عاشق مغروم ولا سولو جسمة؟ واحنا حكينا على ياسمين شنو تحب تسمع؟
1: عاشق مغروم.
0: عاشق مغروم دللوك هاوكا فرحان انور بوجلبان معناتها انت خليت انور بوجلبان يمركي معناتها به به. اوكي اوكي اوكي اه شو خاطر محضره هو وين حبيت هكا نراوغ شويه ونفسي السول جسمه في بالي هكا وقلت نحكيو عليه دون لو تيم يعمل كيما هكا ويتحد مع انور بوجلبان اه خونا عاطف الرباعي ويربحوا ويسجلوا الهدف وبش يتعدى عاشق مغروم بعد شوية. هاوكا بيروح رياضية نقبلها أنا. يعطيك الصحة يا عاطف أنسنا برشا يعطيك صحة تفاعل وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وتولي أستاذ مباشر وبرغم إذا تقعد ديما تتكلم في المباشر على أمو جيدة. شكرا لك. ناخذ تليفوني من بعد. ألو عسلامة. ألو ألو ألو أهلا وسهلا. عسلامة ومرحبا. شكرا معنا؟
2: عسلامة حالك؟
0: الحمد لله.
2: مدام يسرى.
0: يسرى يسرى شكون؟
2: يسرى الزوش.
0: الزوش مرحبا بيك. اي سيدي تو شوالي فعود نسأل على الفطورات شو سأل على الثنية. انا نعرف الزوش من قرمدة. انتم قرمدة
2: مركز
0: صحنو. أيوة. شفت كيفاش عرفتكم؟ نعرف عائلة الزوج نوجه لهم تحية. اي عائلة سي لحبيب الزوج زادة نوجه لهم تحية كبيرة مازال كي ولدهم عرس ربي ان شاء الله يهنيه. نعرف منولة ان شاء الله تكون تسمع فيها اسمها منيل الزوج نعرفها من الصغرى ان شاء الله تكون بخير. نعرفش انت تعرفها ولا لا. على كل يسرى شنو تعمل في الدنيا يسرى؟
2: ربت بيت.
0: ربت وبيت.
2: انا راني من انا كدربويه نحكي لك عليهم ما نفسي في المهديه في قطع بعيده تو على فهمت مدام
0: اي تتسمى الزوج. انا سالتك على عائله الزوج. زوجك عاده معناتها من طريق قرمدة اكثر عائله يمكن تكون. بيل انسنا برشا ومرحبا بيك وربي يفضلك للعائله الكل يا يسرى. شنو طيبت لنا اليوم يا يسرى؟ نرجع للفطور الفا اليوم مش فاطره معناها نورمال مو من اول من اول مستمع نبدا نسال على الفطورات.
2: اه انا والله عملت سلطه نية وطجي.
0: سلطه خضراء معناها؟
2: اي سلطه خضراء معناها
0: فقوس الفاكهه. اي وطاجين.
2: وطاجين وفي بالي باش نزيد الفريت لقيت الدنيا سخونه خليه ما نعرفش
0: قلت لو حالي
2: والله الدنيا سخونه مش نطيب الدنيا سواكه وما شاء الله ويلا تبارك الله
0: عندك الحق ربي فضلهم لك ان شاء الله. هو راه حتى طاجين وسليطه بعد شويه ماما جعت.
2: اي لا زين بالحق معروف كهو لازم ياكل لهم العشيه
0: كهو العشيه انت ياكل الخبز اللي فضل نحي منه شويه الفراك حط فيه شويه هريسه حط فيه طريف من هيك الطاجين فتفتو وعطيه لهم ساندويتشات وزيد معلي الفريت.
2: يمكن تقول انت في الدنيا تبرد شعيره.
0: اسمعني نزيدك حاجه اخرى معاها نزيدك اوفر اخرى باهيه
2: ده
0: وخر شوية يعني. انتي مهطلهم شوية وظن سمعت وظن ما سمعتش كي يكلوا لك هما السبعة متاع العشية ولي ما نفطر من وعشة هك سلكتها.
2: ده
0: شفتوا يوميات ام معناها كيفاش تجربة تحايل على الزمن مع
2: اي هما زاد حيتهم في الدار يقوموا يعملوا يقلقوا شويه هكاك شويه عاملين كراسات ويلونوا شويه يا ماما جعت شويه يخرجوا برا شويه ساعات يلعبوا شويه برا والحمد لله شيء ميدم
0: ربي فضلهم لك ان شاء الله. يقراوا معناها شنو الاعمار شنو هي الاعمار؟
2: اي عندي سنه خمسه وسنه ثالثه
0: اي
2: وهيك صغرون عاد مازال صغير.
0: قديش عمره صغرون؟
2: اي 3 سنين وشويه.
0: اي ما شاء الله حتى هو معناها ياخذ بايو ياخذ وقته
2: يتبع اي هما يعملوا هو يتبع
0: اكيد هو الصغير هو اللي يقتد باللي قبله معناها اسهل حاجه يقول لك ربي الكبير معناها يظل اللي وراهم الكل يتبعوا. على كل ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا يسرى.
2: يعيشك يبارك لك يا الفا
0: يعيشك
2: لك انت زاده ما عندك
0: يعيشك يعيشك يفضلك يا يسرى. قل لي عدد الدوره من مهرجان المندره؟
2: تسعه.
0: ب انت لوشت على الاجابه ولا تبعت عاطف؟
2: لا لوشت.
0: لوشت على الاجابه قيت الدوره 9.
2: اي
0: هو يبدا اليوم راهو المهرجان، هو اليوم يبدا المهرجان اليوم 7.
2: انا دوب الله هكا باش نلوج وهما كلموني فهمت شي قصيت.
0: هاي ب ما عندكش تفاصيل اخرى؟
2: ما صحيتك.
0: انا سجلنا احنا دوك
2: فاصو هكا المفيدين العبره في المشاركه
0: وفرحنا برشا بصوتك وبالتفاعل معك زياده.
2: يعيشك
0: يعيشك يسرى. شكرا ليك. ناخذ تليفوني من بعد. الو عسلامة. الو الو
3: عسلامة.
0: اهلا وسهلا. مرحبا
3: مرحبا فيول.
0: يعيشك سيدي. مرحبا بيك. شكون معانا؟
3: عايشك. ايمن عمر.
0: ايمن عمر.
3: علي بن عمر. علي
0: علي منين جبتها انا؟ ايمن ما فهمتش. علي بن عمر.
3: علي بن عمر.
0: اي منين تكلم فينا اخويا علي؟
3: بير علي بن خليفة.
0: من بير علي بن خليفة. تحياتي اللي يسمعوا فينا في بير علي بن خليفة الكل. عندكم عندكم مهرجان بروشين مو ولا؟
3: نعم
0: عندكم مهرجان ان شاء الله على قريب.
3: والله ما يتعامل نفسه قريب بيد على بير علي شوي ما بذكرش.
0: بعيد على الأجواء هذي الكل
3: شوي
0: يعني. ما عندك أجواء أخرى؟ عندك الرياض وعندك الهواء النظيف المنعش وعندك الفلاحة هكا ولا؟
3: الحمد لله.
0: شنو تعمل انت فلاح سي علي؟
3: نعم
0: في الفلاحة أنت؟
3: والله لا سمعت كذا.
0: يمكن ريزو يمشي ويجي يا سي علي. قلتك في الفلاحة أنت؟
3: لا لا بنين.
0: ربي يشدك بالصحة إن شاء الله.
3: عايش.
0: إيه عايشك.
3: الروح الروح ساعتين.
0: أي
3: ديما تبعتيكم والله عندي شر.
0: أي
3: وأنت بديت أبوي جويلي.
0: أي
3: ونطلب فيكم نطلب ياخذ الليسب والراقه ويطلبوني شهر اليوم
0: تحصل. هاك اليوم اخلط هاك اليوم اخلط الحمد لله. راهو شوف نحب نقول احنا صحيح نعاودوا نذكروا برقم التليفون اما ما يعنيش انه ما عندناش مكالمات وراهو تقريبا مكالمات ما ناخذوش عدد كبير برشا زاده خاطر شوف
3: ايه
0: على الكاليتي نمشي ومعناها احنا نحكيوا معاكم نقربوا منكم درتشوا شويه انا نفضل هكا احسن من انه ناخذ 30 مكالمه تك تك تك تك تك هات لي هات الاجابات الاجابه الحقيقه
3: صحيح.
0: اي
3: مكالمات ياسر اما راهو شر قلت غير اليوم
0: اي الحمد لله هاكي خطفت لك اليوم يا سي علي. ها يعيشك يا سيدي. يعطينا الاجابه نتاعك ان شاء الله اجابتك تكون صحيحه.
3: دوره 9
0: هكا قلت انت. عمرك مشيت له ولا واكبته المهرجان اولاد مبروك المندره؟
3: لا بنزعم
0: انت قلت لي حتى في بير علي. لا اي باهي يا سيدي ربي فضلك العائله الكل. شكرا لك يا سالي يعطيك الصحة بس تسمع فينا مش مش نزيد نطول أكثر من هكا. ناخذ تليفوني من بعد. أنور. ألو
4: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
4: الله يعاون أخت ألفة. تحياتي لكم وكل إذاعة صفاق.
0: يعيشك بارك الله فيك. شكون معنا؟
4: زين العابدين الحميدي من جابس.
0: زين العابدين الحميدي من جابس مرحبا بيك يا أخوي زين العابدين.
4: كانت في مارس جابس عرام بالذات
0: مارث. اي نعم اي نعم ونعرف نعرفها جابس بون مش الكل الكل اما نعرف برشا بلايص منها كيما الحامة كيما وسط جابس جابس سونتر كيما مطماطة.
4: مارث ما اختمتيش عليها اختي
0: إيه والله ان شاء الله دعيلي بارك ربي سهلي. انا راني من الناس متوينسة اللي نحب ندور في البلاد معناتها نحب نتعرف على بلادي بالفم والملاء ودير هذا اللي نعمل فيه في برنامج تونس 70 معناتها راهو انا بالنسبه ليا نخدم فيه من قلبي. راني كي نشجع على السياحه الداخليه ونشجع على التحويسه ونشجع على اللي يتيسر له يخدم كرهبته ويزي صغيراته ويمشي يحوس بيهم وتمشي وتوريهم البلاصه هذه اليوم وغدوه في بلاصه اخرى تنجم حتى الحقيقه تستغنى على النزل اللي ما قشنا خلطوا عليه معناتها تنجم تتفرهد وهيك علاش حتى ميرت ان شاء الله سي افوار دونك لازمتنا نزوروها. وعد
4: مرحبا بيك مرحبا بيك
0: يعيشك يا سيدي
4: وكل اهالي صفاقس وكل عمال اذاعه صفاقس.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك سي زي العبي. شو تعرف الدنيا انت؟ هي
4: باقه من الورود.
0: شكرا لك. شو تعرف الدنيا انت؟
4: عامل صناعي كنت نجاره اما النجاره نارات المده هذه حبست ما طلعت من يوم عاد ما حد نجاره.
0: يا والله حوالي خذيت برشا البلاصه. اي ما حتى نجاره قاعده يجددوا وتدخل برشا حاجات اخرى وديما فما جديد ولازم تبقى ان شاء الله يا ربي الخدمه ما تمشيش ما تموتش معناها الصنعه يا سيدي العابدين. اي سيدي يقول لي شنو فطرتوا في جبس اليوم في مارس شنو الفطور؟
4: فطور كسكسي.
0: كسكسي باش الكسكسي
4: بفضل الله وبطيخ وجازوز وكله مخلط.
0: لا هذا ولا هذا تو ولا مش نقول لكم انا تو استفزاز هذا يا سيدي العابدين.
4: نعم
0: اش عملنا احنا اللي ما فطرناش تو تقولنا مع ليزيكوس يزيد مع الدلي يزيد مع البطيخ يزيد مع الجزوز معاهم الكل مع بعضهم ما شاء الله شاء الله دي معامرة
4: ونزيد مبرد الجاي لم يدعب تصفاق الزيت
0: والله كمل معاها معناها بريما العز هكا يولي العز
4: العز
0: العز ان شاء الله كهو
4: كما قال الاخ اللي سبقني تو
0: اي
4: مرابط الشهر حتى اني نطلب وياخذ النمر والتليفون وما الغالب المكالمات برشا معذورين كما قلها ونشكرهم على العمل متاعهم في السخانة
0: يعيشك وراو صدقوني يعملوا مجهود لأولاد الكل مع تحية اليوم دون استثناء لأولاد الكل في الستاندار على خاطر رانا ديما احنا بينا نعطيه التوصيات ماذا بينا المكالمات اللي ما هيش ديما درجة المكالمات اللي ما دخلتش قبل نحاولوا نعدوا شوية وهوك الفيسبوك ينجم يعطي للناس لكل المجال كي يبدأ فما سؤال في الفيسبوك الناس كل تجم تشارك فيه والقرعة هي اللي تجيب بطبيعة أي سيزين العبدي نعطينا الإجابة متاعك هاي
4: إجابة الدورة التاسعة أخت ألفة اللي تبقى اليوم كما قلت 8 و9
0: بالضبط به هكا قلت أنت هو اليوم الافتتاح أما تاسعة مش تاسعة ما نجمش نأكد لك هذا يعني بعد تعرف الإجابة إن شاء الله شكرا لك يعطيك الصحة سيزين العبدين أنسنا برشا وإن شاء الله مربوحة إن شاء الله إن شاء الله مربوحة ناخذ تليفوني من بعد ألو
5: ألو
0: عسلامة مرحبا
5: بيك
0: عايشة يعيشك أنسنا برشا شكور معنا
5: نجوى
0: صحنون من صفاقس
5: أيوة.
0: مرحبا بيك صحنون مركز صحنون ولا
5: لا مركز كمون
0: هي معناها قرمدة اليوم القرمدة ما خرجناش احنا ربيعي أيوة. في قرمدة الزوج صحنون
5: العمدة قرمدة عليها العمدة
0: قرمدة عليها العمدة هكا تبقى
5: كيف اللي بيعت صفاقس عليها العمدة
0: كهو يعطيك الصحة يا نجوى شو تعرف الدنيا لله
5: مقعدة
0: متقاعدة أيوة. شو كنت تخدم
5: انتي
0: لا معناها انتي موظفة عاملة اختصاص في صناعة
5: كنت عاملة في شركة عملت 35 سنة سيرفيس وخرجت
0: يعطيك الصحة ورب شدك بصحة بدنك اولا ثاني شيء نحييك على وعيك بانه ما نقولوش خاطر بيبليسيتي بركة لو فيك مدام نجوى خد ساعة جينا ضيف في الاستوديو يحرجنا
5: لا عندكم الحق
0: باهي برشا باهي مدام نجوى ملا قل لي ايش عندك في العائلة شنية الامور بعد التقاعد
5: الله يسلم العائلة عندي كانت الوالدة الله يرحمها قمت بها حتى مشيت بلايصتها الله يرحمها
0: الله يرحمها وين
5: عندها 4 سنين
0: ربي
5: كانت
0: يرحمها.
5: عندي عايشة يا عايشة لو وريك سو وصوت ليت بصغيراتي وحفيدي ويقراه
0: حياة أخرى حياة أخرى تولي مع الحفيد
5: لا هيك نجاح وهيك وهيك والنجاح ما يفرحها للصغيرات هيك ما عندها سيستم جديد يولي
0: أكهو معقول ربي فضلهم لك إن شاء الله إن شاء الله دي معامرة ودار مليان
5: يعيشك
0: مدام نجوى أي شو طيبت لهم اليوم مدام نجوى
5: لا اللي ما طيبت له خير
0: صح هذه مراوغة جميلة جدا هذه أقوى من المراوغة متاع أنور معناها خاطر عادة معناها أنا بدي طيبت ملوخية درني الماما صليش برشا
5: ديما يقول لك نحب ملوخية
0: بين التطيبات وتطيبات نعملوا شوية ملوخية ما نقلقوا مش نطيب وش مش نعملوا
5: كيفاش يصير مرة هاك ومرة هاك
0: معقول باهي مدام نجوى إجابتك لله
5: جبتي تسعة دورة تسعة إن شاء الله
0: دورة تسعة إلى حد الآن إجابات كل هي بيدا دورة تسعة شكرا لك تحياتي لك
5: خاطرك وبارك الله في لي هذا
0: التليفون
5: وربي يخليك
0: يعيشك محليكم انتم احلى مستمعين ان شاء الله محليكم ندردشوا معاكم وسؤال راموس صعيب الكل بقدر ما احنا نحبوا ندردشوا معاكم وتكونوا حاضرين معنا ميسيج نزيدوا تليفون واحد اخر في هذه الدفعه بعد ما استراحه موسيقيه ونرجعوا مع دفعه ثانيه الو ألو سه عرفتوا كلي فرقة تبدأ تسع غير بعض تبدأ تعدل في الصوت ونسموها في الحومة هذيك هي نسمع في روحي أنا توا نرجعوا لهم بعد التليفون هذا يا خلي ومدام محاطة السمعة هو شنو الانفيت مع طيط البوستون ده يقعد يسمع باللو بارلور وحاطة السمعة دونك ما سمعش تولي احنا باش ناخذوه بتاتخ هذا هو نرجعوا لهم بعد في الدفعة الثانية ان شاء الله 3:30 اشارة التوقيت نمشوا مع الموسيقى والايقاعات عنا شوية خبيرات وبعد ناخذوا دفعة ثانية مرحبا بالناس الكل عاشق مغروم شنسمعوا باي يا ألوة

0: هكا سمعنا مرتضى خلطنا به للدقيقة 45 بعد 3 متاع العشية. مرحبا بالناس الكل من جديد، أهلا وسهلا اللي على الفيسبوك. قبيل عملت عليكم طلة، بعد شوية نزيدكم طلة أخرى، سينو طوى نمشيو لدفعة ثانية من اتصالاتكم الهاتفية. شكرا لأسامة عبابسية. اليوم الحقيقة برشا تليفونات اللي خلطت لنا تقريبا أول مرة، وإلا صلى ياسر ما شاركتش باش هكا الحقيقة ما نتلاموش أنه معناها عنده أكثر من شهر أو زوز متداخلين، زوز مستمعين يقولك عنا أكثر من شهر وما خلطش الدور. هاولي وما خلط لك الدور، الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله ديما فرحانين معانا وديما عند حسن الظن نكونوا لكم. ناخذ تليفون لاني في الدفعة الثانية. ألو
1: ألو
0: عسلامة، يظل هذا هو التليفون لاني بالكل يا أنورة، هذه وين حطيت السماعة ومشيت أنت قبل كل شيء؟ عسلامة، شكون معانا؟
1: سعيدة ترابلسي.
0: يا سعيدة شنحوالك؟ لباس
1: الحمد لله الحمد لله.
0: خليت لاباري هكاكا وتمشي وكا وقلني لك ألو ألو ألو قبيلة في الدفعة الأولى ما جاوبتنيش.
1: لا كلمت ما خلطتش أنا على المكالمة الأولى، دوب أنت ما علقت وأنا
0: أي
1: بي. هي ما تسالش.
0: يعطيك الصحة، يلا ما يسالش، ما فاتنا شيء. أه ما فاتنا شيء. هكا معانا هكا معانا، مرحبا للا.
1: عايشك
0: عايشك. قل لي لا سعيدة، شنو الفطور اليوم؟
1: طول
0: ما قبل الشاير. اوه لا عادي
1: يسر
0: لا منو اه يلزم. أيوة. يلزم الذكاء الخارق هذايا، ما انت تعب انت مرقة وخبز الشعير. به برشا به يعيشك لله، وان شاء الله بالشفاء
1: نشفيك
0: وبالخير يا ربي. قل لي سعيدة اجابتك بخصوص المسابقة متاعنا.
1: الدورة التاسعة.
0: الدورة التاسعة، سمعت ولا بربشت على الإجابة ولا تبعت؟
1: والله يشكون قال لي
0: معني فما شكون سألت يا أخي قال لك.
1: أيوة
0: به باهي برشا برشا. قل لي الدورة التاسعة وقتاش يبدأ المهرجان هذي؟ أنا قلت عليه قبيلة لما حالة
1: اليوم
0: دونك 7 أوت.
1: 7 أوت
0: أيوة. واضح به هكا سجلنا المحاولة متاعك، شكرا لك يا سعيدة. ناخذ تليفوني من بعد. ألو
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا
2: بيك أختي ألف.
0: أهلا وسهلا.
2: لاباس صحية كل
0: الحمد لله بخير يعيشك والحمد لله يا ربي.
2: علي بن سير شفقس.
0: علي بن سير مرحبا بيك يا سي علي، شو تعرف الدنيا يا سي علي؟
2: قاعد مترسم.
0: نعم
2: متقاعد
0: بيه. وقبل ما تقعد شنو المجال اللي كنت تخدم فيه؟
2: خدمت ياسر من خدمت 20 سنة ولا 21
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، ربي يشدك بالصحة يا سيدي
2: يبارك لك
0: يعيشك. هاي سي علي إجابتك بخصوص المسابقة متاعنا؟
2: الدورة التاسعة.
0: قولوا كلكم الدورة التاسعة ميسيلش، خلينا نزيد
2: عم بالي بيها وحتى الفنانين اللي مش يجيبوهم
0: اي سمينا ما لما دام على بالك بيها، وانا خليني نحل هكا نمشي نحل البرمجة اللي قدامي اي
2: والله قال لك بلاش اليوم بلاش، معناتها لو كان جاء الواحد اخر يمشي
0: اي صحيح. هو عادة اغلبهم يكونوا بلاش مرجة محلية فقط، يحيوا المنطقة من خلال الحقيقة صارت اللي يعملوه، من خلال المجهودات الكبيرة اللي يعملوها زادة باش يكون دورة ناجحة.
2: جبارنا حتى جبارنا زادة في المهرجان زادة حتى هما يعملوا.
0: انت وين انت خوي علي وين موجود تو؟
2: بحلك
0: هوني في صفاقس معناتها
2: على حزام.
0: باهي برشا باهي. هو اليوم 7:30 تاع اليوم 5:30 نتاع العشية تنشيط ساحة المهرجان مش تكون مع عرض سامور البادية لمحمد الهادي محمودي، الافتتاح الرسمي مش يكون 6:15، زيارة الورشات الحية المعارض، عرض الأديب. جو الليلة جو عندهم يا سي علي جو. 7 نتاع العشية عرض الأديب محمد الدلنسي. لا محسوب كان جيت عند كهربا مش تمشي يا سعلي، راك تقول لا نحب داري منحبش نخرج خليوني في داري.
2: طبطب مريضة كويتزي أنا قاعد في الدار
0: برد فالا بيش إن شاء الله لبيس أكها وربي فضل هيلك. توك 7:30 العشية اليوم عكاظية الشعر الشعبي تحت عنوان الحصادة، الشاعر محمد لوحيشي والشاعر محمد ضو. 8 متاع الليلة عرض ملحمة عروش بطولة صالح جدي من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بجابس، عرض هزيج المندرة للفنانة زينة سعد والفنان رمضان هضب، هذية العشرة متعليل. معناتها ما شاء الله من العشية الإيقاعات في جرة بعضها، مع الورشات مع الأديب، من بعد الشعر الشعبي، من بعد عرض الملحمة، ومن بعد الغناء والموزيكا. صحة ليكم في المندرة، صحة ليكم أهالي ولاد المبروك. شكرا ليك سي علي. انت قلت لي على عدد الدورة، قلت لي تسعة. شكرا ليك، تحياتي ليك سي علي، ربي فضلك. ناخذ المكالمة اللي من بعد. ألو، عسلامة.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، مرحبا بيك.
3: أمسية طيبة.
0: يعيشك، بارك الله وفيك. شكرا معنا.
3: خوك منصف الزيني من شخص.
0: سي المنصف الزيني، مرحبا يا سي منصف.
3: مرحبا
0: أخي. وسمعنا صوتك يا سي المنصف، خاطر نشوفوك تشارك معنا في الفيسبوك. ها
3: الحمد لله،
0: إن شاء الله ديما منورنا يا سيدي بالتليفون ولا في الفيسبوك. مرحبا بيك. أين تعرفوا عليك أكثر من سي المنصف؟ شنو تعرف الدنيا؟
3: أنا مؤذن بحمد الله.
0: مؤذن، يعطيك الصحة وربي يفضلك الصوت متاعك يا سي المنصف. شنو الجامعة اللي تذن فيه؟
3: جامعة كوثر، هذا في شخص الجنوبية، منطقة عين روبش، شيخ العين.
0: منطقة
3: عين روبش، كيلومتر 17،
0: كيلومتر 17 طريق العين،
3: محاذية العين التركية.
0: أي واضح. باهي سيدي، نتشرف وتشرفنا بيك وبتداخل متاعك يا سي المنصف.
3: شارك الله فيك،
0: أنسنا برشا. هو على هذي أنت أول مرة أنا معايا، مش ندللك وقولك شنو تحب تسمع موزيكا.
3: أكيد بما أني أنا ما عنديش ميولات فنية، أنا شي دينية.
0: أي دينية، به ديني بعد إن شاء الله نسمعه.
3: ديني مثالش، أنا شي ديني مثالش
0: إن شاء الله. جو يستقبل الأذان إن شاء الله بعد الموجز، وعنا بين الأذان والموجز الوقت ذاك نحطوه ديني مثالش. يقولون روحاتك
3: أنا دو في تاريخي للأذان العصر إن شاء الله.
0: يعطيك ألف صحة وربي فضلك يا سي المنصف.
3: بارك الله فيك.
0: هاي سيدي ما لجاوبنا، ما نطولوش عليك برشا، خليك تمشي لرفع أذان صلاة العصر.
3: لا تحية للي هذا لي التليفون
0: أسامة، أي
3: ومن خلاله تحية لأختنا غالية، نذكرها بالخير إن شاء الله.
0: أكيد غالية العسل، هذيك غالية اسمع على جسمها.
3: غالية ما تتنساش، غالية ما تتنساش.
0: بحذينا بحذينا، غالية موجودة ما في الإدارة، التزام آخر وخطة أخرى فقط. نوجه لها تحية الغالية غالية. سير منصف، هاي تعطينا الإجابة منها؟
3: الدورة التاسعة إن شاء الله.
0: الدورة التاسعة، سجلنا المحاولة متاعك يا سير منصف. شكرا ليك، بارك الله
3: فيك.
0: عايشك ودعي وخير في الثنية.
3: يا الله.
0: يعيشك الاتصال من بعد. الو
4: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا.
4: عايده نعمين من جبنيانه.
0: اهلا يا عايده، شنو احوالك؟
4: الحمد لله.
0: ديما معايده يا عايده ميلا.
4: عايشك وانت، ان شاء الله ايامكم كلها
0: عايد. بارك الله فيك يا عايده.
4: امسيه جميله كجمال قلوبكم الكل، كل عام بذات
0: فخر. بارك الله فيك
4: اللي هز علينا التليفون.
0: يعيشك يا عايده، فضلك لالا. شو تعرف الدنيا عايده؟
4: والله كنت ناخذ في مام الخياطه وبحكم المرض خليت التقاعد المبكر.
0: ان شاء الله ان شاء الله باللطف وان شاء الله بالصحه يا عايده. انت لاباس يا عايده؟
4: عندي كونسير والحمد لله
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك. ان شاء الله ربي يفرج عليك ان شاء الله. والله انا جاني نداء الحقيقه توا، هو مش نداء هو بلاغ، فما شكون اتصل بيا شويه قبيله تو، بعد نهبط ان شاء الله على صفحتي الخاصه نعطيكم شنو اسم الدواء. وليد ربي هز امانته، كان ياخذ فيه دواء ما نعرفش اسكو هو نتاع شيميوثيرابي ولا شنو الدواء، ان شاء الله ربي يلطف بالجميع.

0: سمعت صباح في الراديو
1: برافو برافو برافو. احنا قلنا نسمع احنا قلنا ديجا راهو يوسف انك تسمع الراديو بتركيز راك لاباس تجيب الاجابه الصحيحه وتكون ديما عندك المعلومه والثقافه العامه موجوده.
0: ماني مستمعة وفية مع أختي شريفة مع زينة مع كل مع سي علي.
1: يعطيك الصحة يا عيادة، شكرا لك وجه تحية كل زملائي. يعيشك. لاخذوا الاتصال من بعد. الو انور يظهر لي غاره وقال لك شبيهم يعملوا تحيه كان لاسامه واللي عادي التليفون من بعد ما يعملوش تحيه. ايه نعملك تحيه انور يكلي بيك حتى ربحني في الأغنية ما ميسالش. نعملك تحية مرة أخرى أنور بوجلبان، تحية لليسرى الغربي في الديجيتال اللي ترافقنا في عشويتنا لنهار اليوم. ألو ألو
2: ألو
1: عسلامة مرحبا.
2: عايشك بيك عايشك
1: يا عايشك. شكون معانا؟
2: نور علولو من صفاقس.
1: نورة
2: نور نور نور علولو
1: نور نور علولو من صفاقس. مرحبا بيك يا نور.
2: بيك عايشك
1: أنستنا برشا.
2: بارك الله فيك.
1: عايشك يا نور. اش تعرف الدنيا؟
2: راهي
1: ربت بيش. اش طيبت لنا؟ مالا ربت بيت ديريكتو ماين ديريكتو ما فطور. اش طيبت؟
2: بحرونا صوص.
1: اسهل بركة عاد ويحبوها الناس الكل.
2: اسهل بركة الله غالب نظراني خاطرني مريضة شوية وربي يفرج
1: ان شاء الله باللطف. يا لله ان شاء الله لباس. لطف عليك لطف عليكم لطف عليكم يا ربي. هيا نورة يا نور نور يا نور ما نحبش نغلط في الأسامي. أنا ما نحبش نغلط في الأسامي. يا نور قل لي إجابتك. لله
2: دورة تسعة تحت ذكرة ذكرة الأجيال.
1: باهي لله. وعلى شكون تحب تسلم نور؟
2: والله نسلم على الكل، على بنيتي فاطمة جيهان، على خيتي، على سليفي، على
1: ربي يحفظهم لك الكل وربي يحيك ليهم ويشدك بالصحة يا نور. شكرا لك.
2: نشهد الثانية تحولت لثاني جامعة
1: ما شاء الله. ربي فضل هيلك ربي فضل هيلك إن شاء الله
2: لك عايشة.
1: يعطيك الصحة وإن شاء الله تشوف عروسة وتشوف في أعلى المراتب يا ربي. المكالمة الأخيرة في الدفعة الثانية هذه اليوم أخذينا عدد مهم راهو من التليفونات، حطوا في بالكم اليوم أخذينا ما شاء الله حصيلوا. مرحبا بيك عسلامة. نختم بيك عسلامة. لله مرحبا. تكونوا معنا
3: محرزية زكري.
1: محرزية زكري مرحبا بيك.
3: من ساقية الدائر.
1: من ساقية الدائر مرحبا بيك يا لله. شنحوي
3: يعطيك الصحة يا ألفة. يعطيك الصحة عاملين جو كبير.
1: يعيشك يعيشك يفضلك يا لله. معنيها القيلولة تتعدى خفيفة
3: خفيفة برشا مش خفيفة وبرا ومحلاها سي أسامة يوسع في باله والله نضحك كيف كيف نشارك شنوني نرو نبدأ اللي نرو يا شنوة
1: هي هي معناتها وتتربث معناها تبدأ تلوج على نمروك ما فهمت.
3: لا لا لا لا لا مش نتربث هكيك معناها
1: تبتسم للحياة. بهي عجبتك الفازة؟
3: عجبتني بيه والله.
1: بهي
3: أختي صغيرة اسمها على اسمك أنت ألفة نهنيها بعيد ميلادها.
1: ربي فضلها ألفة. أي محليها اسمها
3: قديش عمرك؟ خمسينة أو كان نفس قرن آخر يا بنتك قديش عمرك بيناتنا؟
1: قديش طلع عمرها؟ قديش طلع عمرها؟
3: الصيف نتقطها بالصيف يا ألفة 51
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سبقتنا شوية أختك ما شاء الله. ربي إن شاء الله يطول في عمرها. هذيك سنة الحياة راهو الكلنا جايينها فإذا نجيو إن شاء الله بالصحة وبالخير.
3: لا لا ما حبيتش تقول على عميرها.
1: أما أنتو كاسم أختك ياسر مزيان. يا ياسر مزيان
3: اسمك أنت ألفة
1: أكهو أكهو. يعيشك يا محرزية أنسنا برشا يا محرزية. طيب تلو مفطور اليوم يا محرزية؟
3: والله يا ألفة في بيننا نعمل حاجة خفيفة.
1: أي
3: جال حويت إيجا حوت مهم مخلط كيف يحب يبيع سليته خذيت مرقة والله يقول لا تعديت على راسي ما نكتبش عليك.
1: معناها هو رغبك فيها أه؟ شهيك فيها
3: حبيبي حد سلعة مهمة مهم مهم هو مهمة وش
1: تحوت رسات لك في مريقة ورسات لك في قشر وأعمله.
3: هي هكي
1: صحيح
3: ولا محمود ولا مشكو
1: التعب.
3: والله
1: سورتو الحوسه اللي من بعد الحوسه اللي من بعد ظلم كبير للمراي لكن تعمل حوسه نتاع التحضير وبعد تعمل حوسه اللمع هذيك وين
3: ما هو شباب توا معيوب شويه
1: لا لا لا, لا. لا. انت عارف شو تربي اختي محرزيه لا عادي عايشك نسنسر بعضنا الكلنا يد واحده نتعاونوا اللي لما الطاولة اللي يعمل الماعون هذيك حاجه اخرى نحكي على على انه يعاونوك اعطينا الاجابه خاطر مش نختموا توا الدوره

0: يسعك خلطت معانا.
1: احنا
0: يعطيك صحه يا محرزيه. شكرا لك يا محرزيه. احنا كنختم المكالمات الهاتفيه من بعد ان شاء الله اذان صلاه العصر يكون حاضر معانا اخونا عادل بالمبروك حتى يعطينا التفاصيل كل تخص البرنامج وتخص عدد الدوره وال150 دينار زعما من نصيب شكون عن طريق الفيسبوك والا عن طريق التليفونات. مرحبا بالجميع. الاخبار وراجعين.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة، دعتهم إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس الليبية من 21 إلى 24 من سبتمبر القادم. وأكدت الغرفة في بلاغ لها أن هذه التظاهرة الاقتصادية تمثل منصة مهمة تجمع الشركات والمؤسسات والخبراء والفاعلين في القطاع الزراعي، بما يتيح للمشاركين فرصا لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مباشرة مع رجال الأعمال والمهنيين الليبيين. انطلقت بلدية العين فعليا في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية في خطوة جديدة نحو توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في إدارة المرافق البلدية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم الانتقال نحو بلدية أكثر استدامة وفق المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكريا. أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. في العالم، اعتدى مستوطنون على صهريج لنقل المياه جنوبي بيت لحم كما هجموا الأهالي في قرية الطيبة شرقي رام الله. وقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز الشريف على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. جدد الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوبي لبنان مستهدفا بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة باتجاهها، إضافة إلى إحراق محطة المياه في بلدة شقرة جنوبي البلاد. قتل مدنيان اثنان وأصيب 14 آخرون في قصف للحوثيين استهدف أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مدينة مأرب. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 5 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: الم المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القاهرة، برد القاهرة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القاهرة.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

0: الأربعة و15 دقيقة إشارة التوقيت. مرحبا بكم الناس كل من جديد معانا في أجواء برد القائلة حتى للأربعة ونصف متاع العشية. كنا خدينا تليفوناتكم في دفعة أولى دفعة ثانية وكنا سألناكم على عدد الدورة الخاصة بمهرجان المندرة بأولاد المبروك اللي تنطلق فعالياته اليوم 7 وتتواصل 8 و9 أوت مع أجواء الحقيقة حافلة جدا. كنا راو يسوي فيه الافتتاح نهار اليوم ومختلف الفقرات الحقيقة بين الملحمة بين الغناء بين الشعر الأديب أجواء الافتتاح ما شاء الله معناتها فاغيه يعطيهم ألف صحة. احنا يلتحق بنا مدير الدورة مدير مهرجان المندرة أخونا عادل بالمبروك. أهلا وسهلا نسنا برش على موجة إذاعة صفاقس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة صفاقس نشكركم برش على
0: يعيشك.
1: الدعوة
0: يعيشك سيدي. دونك الحقيقة احنا حطيناه موضوع الموسيقى كما كنت قلت لك قبل البرنامج والفايدة منها انه المندرة تعاود برشا مرات وانه ناس حاطته في بالها وناس اللي مزون مش بعيدة برشا تنجم تمشي تنجم تواكب مهم برشا. هذا يعطيكم صحة على المجهودات الحقيقة خاطر برنامج ثري المرة هذه القوة في الدورة هذه اللي توا باش تعلن عليها انت سيادتك. عدد الدورة عدد
1: دورة عدد 9 بتبيع مهرجان المندرة
0: كلهم 100% إجابات صحيحة ياس يا عادل يعطيهم الصحة مستمعينا مواكبين مليح مليح 100% الإجابات صحيحة ولا به عطينا توا فكرة على من الافتتاح حتى الغدوة وبعد غدوة إن شاء الله.
1: طبعا مهرجان المندرة اليوم الافتتاح على الساعة 6:15 ومن بعد عنا ورشات حية ومعارض للأكلات ولل ورسم الأطفال ومعن بعد عنا الأديب محمد دلانسي شهر على أمريكا عنا عكاظية شعرية تحت عنوان الحصاد للشاعر محمد الوحيشي والشاعر محمد ضو بعد عنا عرض ملحمة عروش بطولة صالح جلاي من إنتاج مركز الفنون الدرامية الرقحية بجابس وعنا بطبيعة في السهرية زينة سعد والفنان رمضان هذب تحت عنوان أهزيج المندرة لا سهرية حلوة برشا وعلى فكرة الكل هذوما في ساحة المندرة ومجانا العرض للناس اللي كنت تفرج في ساحة المندرة يعني
0: العروض صحة صحة صحة ليهم بالحق صحة ليهم
1: للجميع مش تفرج الناس كل اللي حول الله شيء إن شاء الله يعجب الناس كل حول الله
0: إن شاء الله
1: بتبيع النهار الثاني النهار الثاني باش يكون الافتتاح بندوة علمية العنوانها القمح بين الأصيل والهجين رهان المستقبل. طبعا فيها دكاترة منهم سي عبد الواحد المقني دكتور شادلي العبدلي برشا معناتها فيها برشا مداخلات كبيرة برشا الحق شغلتنا برشا متابعين وعندنا جلسة علمية ما تتقسم على اثنين معناتها ثم برئاسة دكتور عبد الحميد الفاري وبعد اختتام عندنا نختتام نعطي شهيد للمتوجين وعندنا مسابقة في الرماية للصيادين بصفاقس العشية وعندنا الألعاب فروسية بالعشية فرسان العوابد فرسان بن سهلون فرسان عقارب ونختموها في السهرية بعرض الفنان تيلي قفسي. طبعا العشية عندنا مداوري فرقة رودي للفروسية حق مداوري عالمي إن شاء الله. اسمع فرو اللي جاي المهرجان المندرة السنة مش يروح متغش
0: هذا الفايدة هذا البهي جوستومون
1: بطبيعة النهار لحد عندنا ورشة في الفنون التشكيلية للأطفال تحت عنوان من وحي المهرجان عرض تنشيط للأطفال وعندنا ألعاب فروسية كالعادة من فرسان بن سهلون والسعادي والعوابد وتكريم للأبناء المنطقة التلاميذ الفائزين في مختلف المستويات الدراسية وفي السهرية عرض شبابي للفنانة مايا اختتام المهرجان
0: صح عليهم محظوظين برشا الحقيقة ياسر محظوظين يعطيهم الصحة يعطيكم الصحة على البرنامج الثري. شوف محليه خفلف معناها ثلاثة ليالي ثلاثة يمات ومحليهم فما ثراع المستوى المادة وتنوع زادة وصلتوا حاولتوا توصلوا للعائلة الكل الشرائح العمرية الكل تقريبا
1: كل الشرائح بحول الله
0: برافو.
1: كل الأذواق بتاع ان شاء الله ان شاء الله ينال اعجابهم الحق احنا ورئيس الجمعيه سعلي العقربي والاعضاء الكل نتاع جمعيه والمواطنين الحق كلنا لحمه واحده ماناش يعني نخدموا عائله واحده الحق الناس كلها باش ننجحوا المهرجان وان شاء الله ينال اعجابهم الحق ان شاء الله. ان شاء الله التعب نتاعنا يعجب المشاهدين والمتابعين
0: ان شاء الله. يا سيدي يعطيك الصحه، انت تو اعطيتنا الاجابه الصحيحه، واحنا نكمل معك، تقعد معايا شويه قبل ما نختم الحصه باش نعطي شكون الفائز اليوم معنا بجائزه قيمتها 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقس. في الحقيقه بالفيسبوك زاد تقريبا الاجابات كلهم صحيحه ما شاء الله عليهم، خاطر احنا سالنا السؤال قلنا قداش ارتفعت قيمه الاستثمارات الفلاحيه الخاصه المصادقه عليها في ماي 2026، هي ارتفعت بنسبة 15% إلى موفى شهر ماي سنة 26 وتوصل هكا 202.8 مليون دينار. دونك يعطيهم الصحة، الإجابات تقريبا زادة كيف كيف كلها كلها كلها صحيحة. وعلى هذية أنت باش تعطينا رقم من 1 حتى 24 خاطر الإجابات الكل صحيحة جاتنا بالتليفون وخذينا 12 من الفيسبوك. دونك نوجه لهم تحية لكل الأصدقاء، نحب سلم عليكم ونقول لكم يعيشكم لكلكم وإن شاء الله ديما منورينا. عطيني رقم من 1 إلى 24، شفتوا المسؤولية شفتوا المسؤولية
1: شوف شو مسألة الحكاية باش نختار رقم 9 رقم تاع الدورة.
0: رقم الدورة هو دونك علي بن عمر، سي علي بن عمر يظل المشارك الثالث معنا في التليفون، هو اللي ربح معنا الجائزة قيمتها 150 دينار من إذا صفاقس. تحية لي سي علي بن عمر وتحية ليك أنت سي عادل بالمبروك. شكرا ليك مدير مهرجان المندرة في دورته التاسعة تنطلق اليوم فعاليات هذه الدورة، تحيتي ليك. نمشوا الإيقاعات والموسيقى. سي علي بن عمر عنا رقم التليفون متاعك تو إن شاء الله تصل بك الإدارة وتاخذ إن شاء الله الجائزة متاعك اللي هي في شكل شيك، دونك ناخذه بالاسم ولقب كما يلزم، وراهو فما أداءات معناها تنقص من 150 دينار باش نكونوا واضحين من توا، معناتها فما ذولي 15%. باهي نمشوا مع بوب ومن بعد نسمع وائل جسار في انت عمري في جو مزيان نخلطوا به نهاية الحصة اليوم من برد القيلة. شكرا الأنور، شكرا اليسرى، شكرا أسامة ألفة كانت معكم من قدام الميكرو، نتلقى بكم إن شاء الله نهار ثلاث في تونس بعينينا في ولاية أخرى وفي نقولوا إن منطقة أخرى جميلة جدا، اقعدوا معنا واكتشفوا جمال بلادنا وسحرها أكيد. شكرا لكم.
2: إشهار. من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين 30 وحتى 50%، غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة. أهلا
1: وسهلا. أنغام اهدئت مسابقات.

0: عشرة دايما.
1: إيش هاي؟
2: من غير مقدمة، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير. في جزيرة قرقنة تمت الموافقة على تمويل 3 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية بقيمة جملية تقدر ب 990,000 دينار، وذلك لتدعيم النظافة والبنية الأساسية والتنوير العمومي وتهيئة الشواطئ وتحسين المظهر الجمالي للجزيرة وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لبلدية قرقنة. دخل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي والمخصص لتزويد المناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد حيز الاستغلال، في خطوة من شأنها دعم البنية التحتية الطاقية بالمنطقة وتحسين خدمة التزود بالغاز الطبيعي. تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيد عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بياضة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، أتى على أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار الصنوبر، إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين ومحيط عدد من المساكن الأخرى. قضائيا قررت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي اليوم الإبقاء بحالة صراحة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بعد الاستماع إليها في إطار تحقيقات تتصل بقضية أثارتها ضدها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتحري في ملفات ذات صلة بالجانب المالي والجبائي أثناء فترة إشرافها على هيئة الحقيقة والكرامة. في الرياضة، أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اليوم أن السباحة التونسية ستكون ممثلة خلال الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 ب5 رياضيين وفي مقدمتهم أيوب الحفناوي وأحمد الجوادية. في أخبار العالم، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اليوم في مكة المكة

0: حرم اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، حسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية. وأوضح البيان أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاثة هجوما على جميعها، وذلك في إطار تعزيز أمنها وتوسيع مجال التعاون الدفاعي بينها. أخيرا، أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 4000 حالة للمرة الأولى خلال موجة التفشي الحالية، وهذا هو ثاني أكبر تفشي يشهده العالم، ويوصف بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:00 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو صيف.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجة اذاعه تصفيق سيفيم. انطلاقتنا الخامسة وخمسة دقائق بتبع في استوديو السيف الجمعة 7 اوت. اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل، عبير شاقرون، احمد الحاج طيب، مراد، حاج قاسم، شكون اخر يا احمد؟ انور بوجلبين بتبيعة، ويسرى الغربي في الاخراج الرقمي المرئي. مرحبا بكم الناس الكل، نقول لك مساء الفل يا احمد.
1: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بك عبير، مرحبا بكم مستمعينا الاوفياء. هذا عدد جديد من استوديو الصيف بتاريخ 7 اوت 2026. ان شاء الله دائما ملتقانا في الخير، ومرحبا بكم الناس الكل، لانه حضرنا لكم كالعاده طبق صيفي متنوع من الفقرات والمحطات الخارجيه المباشره لمواكبه ايقاع الصيف ونبذ الصيف. وين ما كنتم موجودين باش نجيو ليكم انتوما، باش نهديوكم جوائز كالعاده، واكيد باش نستمتعوا بمختلف الموسيقى اللي حضرتنا عبير.
0: اكيد عندنا برشا موسيقى، كيف زاد عندنا برشا ضيوف. اليوم باش نمشيو المدنين، اول الحصه مع مولكا كشيش اللي هي صحفيه مختصه في الخيول، وكيف مناسبه مهرجان قليله للفروسيه. باش نمشيو زاد للمهرجان الدولي للمسرح بالمنستير مع سيد حمد السيفي مدير المهرجان. كيف عندنا برشا محطات، زاد مع احمد الحاج طيب عندنا مسابقات، من غير ما ننساو زاد باش نمشيو نعملوا طلع على مهرجان اولاد المبروك ومصيف الكتاب. وعندنا ورقه زاد بتبيع عادتها، وعلاش اخترت جرجيس المراهبي؟
1: هو في الحقيقه اليوم حبينا نعدد مختلف الشواطئ بمدينه جرجيس، باعتبار وانه فما برشا ناس ما يعرفوش ربما التسميه الخاصه بهذه الشواطئ، لانه ارتبطت بعادات وتقاليد اهل المنطقه، وفي نفس الوقت هي تسميات مختلفه. قلنا خلينا اليوم نعدد مختلف الشواطئ بجرجيس، شواطئ مزيانه وحلوه، وفرصه انه نشجع على السياحه في المدينه هذه في جرجيس بالتحديد.
0: على كل احنا عندنا برشا موسيقى. الحب يتقاس يا احمد؟
1: الحب لا يقاس،
0: عنده ميزان، عنده معيار،
1: اكيد
0: احنا باش نمشيو.
1: بهلي اوكي، قربت لي برشا للغنيه اللي باش نسمعوها توا. حبك كمعياره
0: للفنان الكبير زياد غرس.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه تصفيق سيفي. مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى الثمانيه ونص متاع الليل لقيتها بالضبط الخمسه وسته دقيقه. مرحبا بكم على الفيلم على الانترنت القناه ديما www.radiotunisien.in/sfax. نذكروا الايامات هذيا باش تنطلق تظاهره هامه اللي هي سيني فاغ روسبينا شاطئ الفلاز بالمنستير على امتداد ثلاثه ايامات. موعد ثقافي سينمائي مفتوح على البحر اللي يجمع ما بين الفن والترفيه والتوعية في فضاء عائلي بامتياز. أيام 10-11-12-2026 بشاطئ الفلاز بالمنستير. في المنستير كيف كيف زاد ينطلق هودويك الحي المهرجان الدولي للمسرح. بطبيعة المهرجان هذايا باش يعيش دورته العشرين ان شاء الله. انا بحاول اللي باش نكون موجوده في المنستير لتغطية فعالية هذا المهرجان, وبعد شويه ان شاء الله باش يكون حاضر معنا زاد مدير المهرجان. سعيده جدا باستقبال ضيفتي الصحفيه الشابه الجميله ملكة كشيش باش نحكيو على مهرجان قلاله للفروسيه. بطبيعة ملكة كشيش اللي هي صحفيه مختصه في الخيول ومنسقه مهرجان مهرجان قلالة للفروسية بمدنين. أهلا وسهلا ومرحبا بك ملكة كشيش على موجة إذاعة صفاقس.
1: عايشك, مرحبا بك أنت وشكرا على الاستضافة عبير, وتحية للمستمعين إذاعة صفاقس. برافو للي تعملوا فيه الكل, وشكرا جدا لاهتمامكم وتسليط الضوء على مهرجان قلالة للفروسية.
0: دونك حابين ناخذ معك تفاصيل اليوم هذي الفعالية هذي. نذكروا انه المكان هو مركز قلالة جربة غني عن التعريف يوم الأحد القادم 9 أوت.
1: باش نطلق انه المهرجان قلالة كما قلت انت هو يوم 9 اوت مهرجان قلالة للفروسية, واللي هو يندرج ضمن فعاليات مهرجان قلالة الدولي للفخار. فثنا يوم مخصص لسباقات الخيول ولعشاق الخيول, واللي يعرف جربة وقليلة يعرف اللي هما من أكبر عشاق الخيول والفروسات.
0: أكيد.
1: اليوم مش يكون حافل جدا, فتنطلق الفعاليات انطلاقا من الساعة 6:30 بعد الزوال حتى الساعة 6:30 السابعة نتصور بقى أقصى حد. في البرنامج 6 سباقات خيول, ويتحل ما بين كل سباق وسباق عروض فروسية تقليدية وعروض فنية. وهذا الحقيقة اللي يميز المهرجان, اللي اليوم نعرفه تم الناس اللي تعشق الخيول راهو كيتفرج في السباق, حتى كان تقعد نص ساعة ما سمع حتى شيء راه يحبوا يتفرجوا في السباق. احنا اليوم الهدف كالجمهور اللي يبدأ يحب يتفرج في الخيول, ما هو شكل غرام الكبير بالسباقات, لكن نحب نجلبوه أكثر لنا على خاطره هو لازم تكون ثم العروض هذيك الفنية. ولأنه زيدة الموروث الثقافي اليوم المشاف المديوري عروض الفانتازيا التقليدية, ثم عرض من العروض اللي في بالي بيه انه هذوما الفانتازيا التقليدية القديمة من الأوائل في جربة باش يكون حاضرين. فالعروض هذه راهو شوف الجمهور يحب يتفرجها, اللي نحب نقوله لك الجمهور التونسي والأجنبي يحب يتفرج فيها. السنة اللي فاتت معناتها حضروا أكثر من 6000 متفرج. تقول انت في النهار هاو ما 3:30 قايلة الناس تجي وتتفرج في المركز وتقف, معناتها اني قلت لك أكثر من 6000 واقفين تفرجوا نهار كامل, وكانوا منبهرين بالعروض بالسباقات وقعدوا حتى للتتويج. فكما قلت لك يوم كامل باش يكونوا فيه 6 سباقات, باش تكون العروض الفنية وعروض الفروسية, وبيان سور اخر اليوم باش يكون التتويج وتسليم الجوائز للفائزين ان شاء الله.
0: اكيد هام جدا انه قلالة تحتضن هذا المهرجان. نذكروا راهو فما ناس ما تعرفش اللي احنا من يمكن اول بليد في العالم اللي نظمت سباقات الخيول, مش في العالم العربي, في العالم الكل. معناتها عندنا ساحات متاع سباقات للخيول منذ الدولة الحسينية. كيف كيف زاد النجم نقولوا الجويد التونسي العربي والبربري راهو يتصدر لدول الجوار حتى كيف كيف للخليج الأوروبا. الناس هذي الكل ما تعرفش المعلومة هذي اللي أفضل الأحسنة راهي موجودة في تونس إفريقية قديمة.
1: في تونس صحيح، يعطيك الصحة على اهتمامك وتركيزك وتسليط الضوء على النقطة هذه، لأنه عندنا من خيرة الخيول العربية الأصيلة وكيف كيف الخيول البربرية، عندنا موروث راهو فروسي وموروث الخيول اللي يخلينا بالحق نهز روسنا قدام العالم أجمع. بالحق من العالم أجمع راهو كما قلت أنت من دول الخليج من أوروبا، كانت تونس معناتها محطة مهمة جدا، لأن تونس سباقة في مجال الخيول. للأسف يؤسفني أنه السنوات الأخيرة تراجع القطاع هذية، ما عادش عنده نفس الصديق ما قبل. علش نفرح أنا اليوم نقول وقت الإعلام كيفكم أنتم مشكورين يتلفت في المهرجانات هذية، على خاطر لازم الترويج لقطاع الخيول في المهرجانات في السباقات في الأيام الرياضية الكبيرة. اليوم كما قلت انت احنا حاضرين معكم نحكيو على مهرجان، ان شاء الله زاد نبداو حاضرين باش نحطوا القطاع هذايا على الطاوله نحكي عليه ويتسلط عليه الضوء ويرجع الاشعاع نتاعو. اليوم احنا تونس راهو اللي حققته في سنوات ماضيه، راهو وصلنا لدرجه اللي كنا احنا بالحق سابقين. اليوم ما عادش في نفس المرتبه، فياريت نرجعوا لها المرتبه هذيا. وكما قلت انت شوف الجمهور في تونس راهو من الشمال للجنوب، ناكد لك راهو ثم جمهور للخيول، جمهور كبير برشا برشا برشا برشا برشا برشا. ونحب زادة بالمناسبة هذه نوجه التحية ليك انت نعبير للاعب الساقس ولبرشا وسائل اعلام، معناتها الاغلب وسائل الاعلام التونسية والمنصات وصفحات الكبيرة الفيسبوك كلهم الحقيقة لبوا الدعوة في الدورة هذه للمهرجان وكانوا داعمين. الدورة هذه مهمة جدا، علاش؟ خاطر نقول لك انه اليوم اللي صنعوا المهرجان هذي هم أولاد قليلة، ناس من قليلة بمبادرة ذاتية من شباب قليلة من رجال قليلة قروا أنه اليوم قليلة تستحق أنه يكون فيها مركز، أنه يكون فيها سباقات، لأنه قليلة معناتها معروف أنه فيها جمهور كبير للفروسية. فهذه المبادرات الذاتية هذي ما نجم ممكن الناس تشجعها. المهرجان السنة معناتها المركز في صارت فيه برشا معناتها تجهيزات وبرشا تحسينات على المستوى معناتها البنية التحتية للمركز، كل عام شي يتحسن أكثر. فنقول إن نعاود نوجه الدعوة للناس اللي تسمع فينا الكل، كونوا حاضرين نهار 9 أوت. أول حاجة دعما لقطاع الخيول عامة، دعما لقلالة ولجربة خاصة، خلينا يرجع الموروث هذا الثقافي ياخذ الإشعاع متاعه. يجيو كبار صغار عائلات كونوا حاضرين معنا من الساعة مثلا ونص كما قلت لكم، راهو عروض كبيرة برشا، فما تخت إعلامية زادة كبيرة برشا. يريد أنتم زادة تكونوا بحضينا إذاعة الساقس يشرفنا، وإن شاء الله يا ربي كل عام المهرجان يكون أنجح من دورة اللي قبل.
0: أكيد كما قلت أنت بالحق، معناتها الفروسية عندها جمهور كبير برشا. وقت نقوله فروسية نقوله رياضة نقوله تنمية نقوله لباس زادة، رخات الفارس هيك اللي يلبس، ونعرفوا أحنا كل منطقة في تونس راهو عندها لباس خاص بالفارس متاعها، وكل قبيلة عندها الغرزة متاعها وعندها النجم نقوله الطابع متاعها الطرز متاحة، ربما
1: والعروض
0: متاحة أكيد. يمكن كما قلت أنت فما تقصير السنوات الأخيرة، يمكن برشا ناس ما يعرفوش المعلومات هذه، اللي الشيء اللي يخلي معناتها الناس تستخيل أنه فرسنا واخذين معناتها لباس من دول شقيقة وصديقة، في حين أنه راهو كما قلت لك راهو أحنا أحفاد حنبال، حنبال اللي راهو شيء بالحسنة والفيولة له هد على روما، فهمت؟ دونك تاريخ كبير برشا معناتها في الفروسية ومع تربية الخيول البربرية وبطبيعة بعد الخيول العربية والمهاجنة. زاد احنا من اول الدول اللي هجنت نجم نقولوا الخيل، ونعرفوا انه الخيل البربري يتميز بالقوة متاعه والصلابة، وبطبيعة الخيل العربي يتميز بالرشيقة متاعه. نخلي لك كلمة الختام ملك.
1: شكرا لك على هذا التقديم، شكرا على شوف نفرح برشا كي نلقى صحفيين مهتمين ومحضرين. بالحق معناتها نتفاجئ ونفرح، وهذه هي الصحافه اللي نحبوها في تونس. نعاود نقول زي كيما عنا من خيره الخيول، عنا من خيره الصحفيين اللي اليوم نقول لك عبير يا ريت كل مره يتم تسليط الضوء، يا ريت كل مره نلقى الاهتمام هذا والتعريف هذا بالخيول التونسيه. وكما قلت انت عنا سلالات من خيره السلالات في العالم، ان شاء الله ديما نكونوا داعمين لها، وان شاء الله القطاع يرجع ياخذ الاشعاع نتاعو. ما حاجة صعيبة، الطريق ما هوش سهل، لكن لازم التفاتة هذا قيطع كما قلت أنت يمس يعني كل المجالات. نذكر نعود كما قلت أنت البرنامج ينطلق من يعني نهار 9 أوت بمركز جلالة، اللي حاب يعرف المركز وين بالضبط يزور الصفحة الرسمية المهرجان، هي صفحة أولاد جلالة على الفيسبوك، تلقاو موجودة فيها موقع المركز، هذيك الموقع اللي بيشهزكم ديركتومون للبلاصة. المكان مهيأ فيه كل شيء، إن شاء الله سنة حتى معد المهرجان باش تكون ثم مناطق مخصصة معناتها للعائلات، للناس اللي باش تجي، حتى للماكلة سيغ بلاس، حتى تعرف البلاصة معناتها ما فيهاش حاجة، ما فيها حتى شيء، لكن هم من لا شيء صنعوا شيء وصنعوا مهرجان اللي كي تمشي تلقى تحاول معناتها تلقى المرافق الكل موجودة. ينطلق من الساعة 3:30 بعد الزوال بستة سباقات في البرنامج، ما بين كل سباق وسباق نذكر نظام عروض فنية، وكما قلت لك التتويج، ونأكد على أنه الناس كل تحضر سلاحات التتويج، الفارس اللي مثلاش في القطاع في السنوات هذه الكل، واللي بمجهوده الفردي احيانا واحيانا هو يصرف على القطاع، معناتها ما تسميش كونتابيليتي، اللي هو اللحظه ذيك نتاع التتويج تعني له وقت اللي يكون فيه هذا حضور جماهيري كبير. وشكرا للرعاة والداعمين اللي كانوا معنا البسنين اللي ما قصروش، فما مفاجئات زاد على عين المكان، فما مسابقات باش تصير، فتنورونا ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله الحضور يكون كبير، ان شاء الله زاد الناس والعائلات اللي اختارت جربة فرصه معناتها باش نتعاونوا ان شاء الله في موعد اخر نعملوا اطلال على صناعه الفخار. انا بيرسونيلمون نحبها برشا، راهو جربه ميدون حومه السوق قليله
1: روح سبيسيال.
0: وصلت راني مشيت وقتها خدمنا حاجه منعش في التلفزه على صناعه الفخار، دخلت راني في الغار نتاع اللي خرجوا من التين، لازمك تدخل راهو على يديك، معناتها وقت كنت رشيقه شويه عاد
1: هو احد زعما رشيقه، هو احد رعاه المهرجان، من الناس اللي اليوم حافظت معناتها في البروجي نتاعو هذا فندق جلالة، حافظ على صناعة الفخار بالطريقة التقليدية. تقليدية. اليوم الناس اللي تمشي الفندق جلالة تلقاه أيمن، تلقاه غاديك سوغ بلاس لو شو هذيك كيفاش يتصنع الفخار قدامهم يتخلط. أنا شفت معناتها شفت قدامي انبهار معناتها السياح كيفاش معناتها الطريقة هذيك التقليدية اللي تو ما عادش باش ينجموا يشوفوها، وهذا اللي يميز جلالة ومهرجان جلالة وولاد جلالة. فالروح هذيك سبيسيال الخاصة نقول تستحق أنه باش المهرجان هذا ينجح. نأكد زيادة على شوف اليوم ليزوتيل هذا نداء زيادة موجه لأصحاب النزل والمشرفين على النزل. البروغرام هذا بالنسبة للسائح التونسي راهو بروغرام لو برشا، وبروغرام هو يهم ويحبوا يتفرجوا، راهما في العالم يمشيوا لليزيبودرون، شفناهم عملاو للسياح قديش بالحق كانوا فرحانين بالحضور نتاعهم ومنبهرين معناتها بالعروض هذيك الفروسيه التقليديه كما قلناها، عروض المشايف معناتها حاجه هما بالنسبه لهم هما ما يعرفوهاش، خاطر هما حتى كان يعرفوا الكورس هذيك عرض يميزنا احنا في تونس. فاليوم برمجت انك تجيب معناتها جروب ويحضر غاديك سوغ بلاس ويتفرج، اولا انت كنزل وفرت اكتيفيتي للسياح نتاعك، ثانيا انت دعمت المهرجان هذية بالناس اللي بتحضر فيه، ثالثا اليوم نوعت في قطاع السياحة ودعمت السياحة في تونس، كل واحد باش يجي باش يصور باش يهبط ستوري باش يروج لتونس. وهذا نعود نقول الناس اللي باش تجي اللي تسمع فيها كي تجيو تفرجوا تصوروا تجيو في ستوريات خلي صوت تونس يمشي لأعلى بلاصة. اليوم نشوفه في صناع محتوى يجي لتونس ويصور عروض يصور بلايس في تونس ويبدأ يهبط ويحكي على تونس في تاجي، واحنا في تونس نحضروا في حاجات ساعات نبخلوا حتى باش نذكروها، كي تجيو مثال شحسب روحك انت في بلاصتك صناع المحتوى التونسي روج لتونس، لأنه تونس تستحق الأفضل، تستحق الترويج وتستحق انه يتحكي عليها، خطر عنا بلاد عزيزة وغالية.
0: أكيد تلمو تونس غنية برشا، لو 10,000 عام معناتها ثقافة وحضارة تظهر لنا كل شيء عادي، أما ليه إينا نضم صوتي لصوتك، يلزمنا التعريف والترويج لتونس، والسياح راه ما عادش يحب بحر وجمال وفولكلور، يحب الجانب الثقافي، يحب الجانب نجم نقولوا التراثي الحقيقي معناتها. ووقت نقولوا احنا راه فروسية معناتها عندك تجتذب سياح من تونس ومن خارج تونس، راهو فما صناعة متاع لباس كاملة، وراها فما صناعة خيول، فما بيع خيول، معناتها فما سلسلة كاملة اقتصادية فريمون في نقطة واحدة اللي هي فروسية.
1: ألف عائلة أكنا عودة ديما الرقم هذي أكثر من 16,000 عائلة اليوم، هذا الرقم راهو نجم يكون أكثر برشا تعيش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قطاع الخيول. 160 عائلة فقط يمكن تعيش معناتها بطريقة نظامية في القطاع هذا. القطاع هذا راهو اليوم ثم ناس ما تعرفش ما تتقن كان القطاع هذا تتنفس ريحة الخيل وقت تدخل معناتها للاستابليت وتشوف الخيول هذيك هو اللي يخليها في انهار هاي ينجم يعدي نهار ولابس. ما يعرف مهنة كان حاجة عندها علاقة بالخيول. الخيول كما قلت انت ماكش تراف الراكب بركة ثم المدرب ثم المالك ثم المربي الجوكي هذك اللي يركب اللي صنع السرج السفيحي اليوم مع هذوما مستحقين دعم. هذوما انت كي تمشي تحضر لهم بركة حضور بركة خاطر السنة عاملين رح حضروا 6000 ان شاء الله السنين يحضروا 10000 ان شاء الله نقاو 5000 و100000 خاطر يستحق القطاع هذية في انه يكون في الصدارة ويستحق الدعم. وراهو شوف يمكن الناس تقولك علاش متحمسين وفرحانة بحماسك برشا عبير وإن شاء الله نتقابلوا هكا فسفاس ونزيدوا نحكي وأكثر على خاطر القطاع هذه اليوم رانا كنا منو به باش يبدل برشا حاجات في البلاد. شوف جيراننا معناتها اليوم مغرب راهنت على القطاع هذية وحطته في الصدارة وحطته أولوية وشوفوا وين وصلت به.
0: المغرب الإمارات السعودية معناتها الأردن كما قلت انت راهن وراه نلقاو وعندنا كما عندنا اللي في القطاعات
1: ما كانوش في نفس المراتب وقت كانت في المراتب الاولى هما ما كانوش يحتلوا المراتب الاولى
0: للاسف توخرنا متى نرجع
1: مجهودهم ان شاء الله
0: حاجه كها وان شاء الله التقارير معناتها حول المهرجان هذا تكون باللغات الاسبانيه البرتغاليه الانجليزيه الالمانيه الصينيه الروسيه والفرنسيه بيان شور والعربيه باش هكيكا العالم كل يفهم شو صار في قليلة. شكرا ليك.
1: شكرا ليك انت وشكرا على الاستضافة وتحية لإذاعة صفاقس ولكل المستمعين إذاعة صفاقس وكونوا بحضرنا نهار 9 أوت إن شاء الله ابتداء من الساعة 3:30 في مركز قليلة جربة.
0: شكرا ليك ملكة كشيش مناسقة مهرجان قليلة للفروسية 35 دقيقة. نحن مواصلين معكم المشوار هذا نغمة من اختيار زميلي أحمد الحاج طيب يهزنا قليلة وراجعين.

0: بكم الناس الكل على موجتنا موجت إذاعة فيرز في من 45 دقيقة في استوديو السيف مواصل مشوار حتى 8:30 متاع الليل وسعيدة جدا من قليلة باش نمشي للمونستير باش نحكي بعد شوية مع الأستاذ حمادي السيفي مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير حول فعاليات هذا المهرجان الدورة 20 تحت شعار فكر يبدع وشباب يغير. بطبيعة نذكروا أنه المهرجان هذية من أعرق المهرجانات في تونس، شارك وساهم في تكوين أجيال عديدة وجديدة من المسرحيات والمسرحيين بطبيعة وطنيا ودوليا. نستقبل بكل محبة السيد حمادي السيفي مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير. نقول لك مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بكم إذاعة صفاقس، المدرسة الأولى والثانية يعني في تونس هي مدارس صفاقس والمونستير، يعني مدارس الثقافة والإبداع والمتابعة.
0: أكيد أكيد، خاصة الثقافة وثقافة القرب. دونك أنتم في الدورة 20 اخترتوا شعار فكر يبدع وشباب يغير، كيفاش ترجمتوا هذا الشعار في اختياركم للعروض المسرحية للورشات للضيفات والضيوف والأنشطة الموازية؟
1: سيدتي، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في المونستير أصبح علامة فارقة وواضحة عالميا باعتباره أنه تخطى العمر 34 سنة. يعني هو عميد المهرجانات الدولية للمسرح الجامعي والحمد لله. وبالتالي هذا يزيدنا مسؤولية في الحفاظ عليه أولا، وفي تطويره ثانيا، وفي إبرازه كمكسب وطني ودولي تونسي يمكن أن يفخر به شبابنا اليوم. طبيعي جدا في هذه الدورة 20 أن نحتفي يعني بالمسرح وأن تكون مدينة المونستير، لأن المسرح تجاوز بعده كونه أنه ابن وزارة التعليم العالي، بل هو ابن المونستير بجميع سكانها. يعني الجميع يترقبونه أكثر والحمد لله من ترقبهم لمهرجانات الصيفية، باعتباره يعني أصبح الابن الشرعي لهذه الولاية وهذه المدينة. فالجميع يعلمون هذا المهرجان، كل من سيدير المهرجان يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على أركان هذا المهرجان، تشريك الجميع، استماع إلى كل الآراء في المواضيع التي تهم المسرح، توسيع دائرة البحث فيه. وهذه الدورة طبيعي جدا يعني أول علامة في المهرجان هي ذلك الكرنفال الكبير الذي ينطلق من شارع المجاهد الأكبر في اتجاه قصر العلوم، والذي يحتوي على التظاهرات المختلفة ثقافيا موسيقيا وفولكلوريا، ويكون من رواده المشاركين في المهرجان بجميع أشكالهم وألوانهم وأزيائهم التقليدية والوطنية. يظهر فيه المثقف والمبدع والطالب والشاب والمسؤول، الجميع يقفون احتفاء بالمسرح وبالإبداع في المونستير، إضافة لكون أن المدينة هي سياحية بامتياز وتحفل بالجانب الفني والإبداعي، فهذا يزيدها رونقا وتبقى مثل ما قلت في الأول علامة فارقة في العالم العربي وفي شمال أفريقيا.
0: أكيد بطبيعة 20 دورة، أكثر من 30 سنة خبرة، ونعرف أنه المسرح الجامعي ما هوش مجرد فضاء معناتها للعروض، بل مدرسة نكتشفوا فيها المواهب ويتم صقلها. كيفاش يعمل المهرجان على تحويل الطالب من مجرد فنان هاوي للمسرح إلى فنان يمتلك أدواته الفنية والفكرية؟
1: مثل ما قلت أنه المنطلق هو كرنفال ثم افتتاح رسمي بقصر العلوم. هناك عروض مسرحية يتم انتقائها للمشاركة في المسابقات الرسمية خلال كامل تفاعليات المهرجان اللي هما 9 أيام. في هذه الدورة تقدم للمشاركة من جميع دول العالم أكثر من 90 عرض مسرحي. والأمر الذي جعل لجنة الانتقاء العروض الرسمية يعني تجلس إلى 4 إلى 6 جلسات مطولة لمشاهدة العروض وتقييمها واختيار العدد المناسب الذي يمكن أن نعرضه في دائرة المسابقات، وهم 18 عرض اللي احنا كنا المعدل من 14 إلى 15 عرض. فالعروض هذه جاتنا أولا من المنطقة العربية اللي هي جهة تقليدية، اللي هي جهة تقليدية مثل المغرب والجزائر وليبيا ومصر ومنطقة المشرق العربي، وفي ذلك العراق، الأردن، سوريا، لبنان، الأردن، بلدان الخليج العربي. يعني إضافة لهذا من خارج المنطقة العربية دخلت ألوان أخرى من الشباب الجامعي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دولة روسيا، فرنسا، مشاركة بعرضين من جامعة نورماندي وجامعة أخرى في الجنوب، كذلك دخلت كولومبيا. يعني جميع القارات أصبحوا موجودين في هذا المهرجان. هذا ليس هو فعالية إدارة، بل هو لأن المهرجان عنده اسمه أصبح اليوم، يعني وعنده ما يسمى بالأصل التجاري الحضاري فوند كوميرس، يعني معلوم لدى القريب والبعيد. وهذا إذا كان دل على حاجة، دل على أنه مجتمعنا مثقف راقي، أنه شبابنا واعي، وأنه بلدنا آمنة أمان كامل. وهذاك علاش حتى القوى كلها العالمية المثقفة أصبحت ترغب وتتمسك بالحضور وتراسل المهرجان للمشاركة، من فلسطين لأمريكا لروسيا للبلدان الإفريقية إلى آسيا. هذا هو اللي فرحنا أكثر.
0: أكيد هذا ما جيش من فراغ، هذا مراهنة دولة الاستقلال منذ الستينات على المسرح. كيف كيف زاد خطاب زعيم الحبيب بورقيبة شهير للمسرح عام 72، المسرح المهرجانات أيام قرطاج المسرحية، وكيف كيف زاد المهرجانات الجامعية، هذا خلى كما قلت أنت اليوم تونس رقم صعب في عالم المسرح الجامعي، وكيف كيف هذه فرصة هامة زاد التبادل نجم نقولوا ثقافات، وخاصة تجارب المسرحية معناتها الدولية. سؤال قبل الختام، معناتها بعد 20 دورة، أهم التحديات اللي تواجه المسرح الجامعي في تونس، خاصة في ظل صعوبة انتقال عدد كبير من الطلبة الموهوبين من المسرح الجامعي للمشهد المسرح الاحترافي؟
1: والله من خلال زعيم الحبيب بورقيبة، وما أروع أن تذكريه بخير في هذه النقطة، خاصة أنه يعني بنى مسرحا في قصر قرطاج قبل أن يسكنه. يعني أنا أقولها بتجرد بعيد عن، وإنما في إطار الفكر نتاع الدولة الوطنية. هذاك علاش احنا اليوم نلقاو مهرجان دولي عملاق يحترم في العالم، ويتمنى كل شباب يشارك فيه. ثم يعني جميلة، يعني روح لناظرية ولمن يتعايش.
0: سي حمادي السيفي، معاش نوعية الصوت بديت تسوء، ماذا بينا تبقى في مكان.
1: العنصر اللي ممكن نضيفه هو كونه الورشات التكوينية خلال هذه الدورة 6 ورشات، وأصبحت الورشات رسمية لنهايتها يتحصل كل شاب من أي دولة جينا على شهادة نهاية التكوين في ذلك المجال. برافو. مثلا في السينوغرافيا، في فن الممثل، في التعبير الحركي، في مسرح المهرج، يعني مسرحة الرواية، يعني ورشات تقنية يشرف عليها أكفاء من أبنائنا وأساتذتنا الموجودين في الساحة الأكاديمية أو الساحة المسرحية عموما، أو حتى من الدول العربية وخارج المنطقة العربية.
0: إن شاء الله باش نكون بينكم بداية من الغد، إن شاء الله زادا باش ننقلوا فعالية الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير، سواء مرئيا أو إذاعيا أو في العناصر المسجلة. باش نخلي لك كلمة الختام سي حمادي السيفي.
1: كلمة الختام، أرحب بذات الصفاقس أن تكون أيقونة في هذا المهرجان، ونحن سنحتفي بذات الصفاقس، وإذاعة الصفاقس ستحتفي بنا، لأن سيدات ورجال الإعلام أنتم الأساس.
0: شكرا
1: المودعين.
0: شكرا لك. شكرا زيد لزميلتي في إذاعة المنستير ومناسقة المهرجان المكلفة بالعلم في المهرجان الزميلة نجوى المهري. شكرا لك الأستاذ حمادي السيفي مدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. نحن باش نبقى في أجواء المنستير يا ميزري حل البيبان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بسفاقس ينصح بتجنب السياقة المتهورة التي أوقعت ضحايا في الفترة الماضية رغم تراجع عدد الحوادث المسجلة ب30%. غرفة التجارة والصناعة لسفاقس تدعو المؤسسات العمومية إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية بطرابلس. بلدية العين تنطلق في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية. عمادة المهندسين التونسيين تؤكد أن القرار المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق. في العالم، الرئيس الأمريكي مستاء من تسريبات نقص الذخيرة وأسباب وقف الحرب على إيران، واتفاق للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. مع تكرار فواجع الطريق في صفاقس وآخرها حادث مرور قاتل جد الليلة الماضية على مستوى قصاص المسرح الصيفي بسيدي منصور وأسفر عن وفاة شاب وعن إصابة آخر، جدد المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالجهة محمود التركي في تصريح للأخبار الدعوة إلى مستعملي الطريق إلى تجنب حوادث السياقة المتهورة والالتزام بقواعد الجولان، معلنا عن تسجيل صفاقس انخفاضا بنسبة 30% في عدد قتل حوادث المرور بعد أن كانت تحتل المراتب الأولى على المستوى الوطني.
1: حوادث الطرقات وجرحى الطرقات وكذلك المتوفين على طرقاتنا إلى حدود يوم 5 جويلية 2026 بلغت النسبة 121 حادث مرور ونجر عليها 47 قتيل و160 جريح. مقارنة بالسنوات الفارطة تم انخفاض في 3 أرقام، هذه تم انخفاض اللي بالنسبة لحوادث المرور كانت النسبة تقريب 9% ولات حوالي 5%، وبالنسبة لحوادث القتلى 47 قتيل هذوما يمثلوا 6% من عدد الحوادث على المستوى الوطني، وبالنسبة للجرحى 160 جريح بنسبة 4.5%. ثم انخفاض بنسبة على الأقل 30% في 3 أرقام هذه خاصة في عدد القتلى. نأمل باش العدد الحوادث يزيد ينخفض من هون لآخر السنة يكون معناتها الانخفاض بنفس الوتيرة ولا أكثر.
0: انطلق اليوم في صفاقس على غرار باقي الجهات موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وهو مناسبة هامة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض يكون أقلها 20%. اقتصاديا أيضا، دعت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس المؤسسات التونسية

0: نشط في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها بطرابلس الليبية من 21 إلى 24 سبتمبر القادم. الغرفة أكدت في بلاغ لها اليوم أن هذه التظاهرة تمثل منصة مهمة تجمع الشركات والمؤسسات والخبراء والفاعلين في القطاع الزراعي، بما يتيح للمشاركين فرصا لتعزيز التعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مباشرة مع رجال الأعمال والمهنيين الليبيين. في شأن بلدي، تمت في بلدية قرقنة الموافقة على تمويل 3 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية، وذلك أثر عرض ملف البلدية على اللجنة الفنية للصندوق. وتتمثل التدخلات في اقتناء شاحنة ضاغطة لجمع النفايات المنزلية وتوسيع شبكة التنوير العمومي بسيدي يوسف وترصيف وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ، وسيتم ذلك بالمصادقة على اعتمادات ب 990,000 دينار. نبقى في صفاقس، حيث انطلقت بلدية العين فعليا في العمل بمنصة التحكم في منظومة الإنارة العمومية الذكية في خطوة جديدة لتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المرافق البلدية، تعزيزا لجودة الخدمات المقدمة ودعما للانتقال نحو بلدية أكثر استدامة، وفق ما أكده الأخبار المكلف بتسيير شؤون البلدية مراد زكري.
1: للذكية دي اللي خلينا نحن عن بعد نعرف أنه الإشكاليات اللي تطرح على مستوى الفانوس في عطب أو أنه حتى عمود الإنارة في إشكال معناها والعطب، وذلك الكل يعاوننا برشا باش نقصوا من كلفة الصيانة مع مستوى العمل اللي يقوموا بالمراقبة أو الشاحنات اللي تصلح الفوانيس أو الكاربيرون. هذه نقص من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه نعرف أنه تقنية الليد الذكي بالتصرف عن بعد يجب يوفر لنا حتى 50-60-70% من الاقتصاد في استهلاك الإنارة. شمل المشروع هذا طريق منزل شاكر، طريق لافران بارتي لتم العين، وطريق العين وقصص المراربعة اللي هو من لافران يتعدى عبر طريق العين وطريق منزل شاكر في حدود المنطقة الصناعية تقريبا 800 فانوس تبديل 30% من مجمل الفوانيس الموجودة في المنطقة البلدية في مرحلة أولى، وإن شاء الله المشروع هذا ينتهي بالكامل في نوفمبر 2026، والعام الجاي إن شاء الله مؤمل أنه نقتصد 250,000 دينار.
0: أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. في شأن قطاعي، أكدت عمادة المهندسين التونسيين اليوم أن القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بالتعريف الدني للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. وأوضحت العمادة في بلاغ لها أن اعتماد تعريف دنيا الخدمات الهندسية يأتي في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية، فضلا عن التصدي الممارسات التي تمس بقيمة العمل الهندسي أو تخل بقواعد المنافسة المهنية. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي لاحترام أخلاقيات النشر والامتناع عن توظيف المضامين الصحفية خارج سياقاتها الأصلية، مطالبة السلطات المختصة بالتصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية وكل الممارسات التي تسيء إلى الصحفيين وإلى المهنة وتساهم في تقويض الثقة في الإعلام المهني. ولفتت النقابة في بيان اليوم إلى ظاهرة إعادة نشر مضامين الصحفيين والصحفيات التونسيين وتوظيفها من قبل عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صفحات تنتحل الصفة الصحفية وتنشط خارج أبسط الضوابط المهنية. إلى أنبائنا العربية والعالمية، ونبدأها بشأن الفلسطيني، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين الإرهابيين اليهود على الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية. وقد اعتدى المستوطنون اليوم على سهريج لنقل المياه جنوبي بيت لحم، كما هاجموا الأهالي في قرية الطيبة شرق رام الله. وفي جنوب لبنان جدد الكيان الصهيوني اعتداءاته على الأهالي هناك، مستهدفا بلدة مثل جبل بقصف مدفعي وأطلاق نار بالأسلحة الرشاشة باتجاهها، إضافة إلى حرق محطة مياه في بلدة شقرة جنوبي لبنان. وكشفت وسائل إعلام صهيونية استنادا إلى تحاليل وصور أقمار اصطناعية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ قواعد عسكرية في جنوب لبنان. في الشأن الإيراني، قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب إجراء تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة المرتبطة بالحرب على إيران، ويأتي ذلك مع توقف العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج. وفي الأثناء قالت الخارجية الإيرانية إن البيان المشترك مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، ما لم تعرقله أطراف ثالثة. في أخبار المنطقة أيضا، وقع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين البلدان الثلاثة. في أخبار اليمن، قتل مدنيان اثنان وأصيب 14 آخرون في قصف للحوثيين استهدف أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مدينة مأرب. بهذا نرسم أعزائي المستمعين نقطة النهاية لنشرة أنباء المساء، ولكم في ختامها أجمل تحيات فاطمة الزلوزي، وهذا منجع كش يتمنى لكم مساء سعيدا. تلتقون الأخبار في إذاعة صفاقس إن شاء الله في تمام 8 مساء ضمن موجز. إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة
5: سبور نيوز.

0: مساء الخير، ثالث موعدنا الرياضي. باش نبدا باخبار الجامعه واخر اخبار الجامعه، بعد باش نتعدى لاخبار الانديه. بالنسبه للجامعه التونسيه لكره قدم، نعرفوا اللي هي تواصل المفاوضات في شخص رئيسها معز الناصري مع ناجي جويني للعوده الى الاشراف على قطاع التحكيم. ناجي جويني لانجاح المهمه بتاعه اشترط ضمان صرف مستحقات الحكام بصفة منتظمة وفي توقيت مناسب، كذلك اشترط حرية اختيار الفريق اللي باش يعمل معاه حتى يوفر لنفسه ظروف المريحة للعمل، يسودها التوافق والتناغم بين أعضاء الفريق حتى يضمن إنجاح المشروع بتاعه الأصلح. رئيس الجامعة تحفظ على بعض الأسماء اللي اقترحها ناجي جويني للعمل معه، بعض التسريبات تقول منها أمين بركلة اللي طبعا ترأس جمعية الحكام وكان مدافع شرس على زملائه، خاصة من حيث تأخر مستحقاتهم المالية وكذلك احتجاجه على تحميلهم مصاريف الفحوصات الطبية وغيرها من المصاريف. وكان يتحدث أمين بركلة ديما على التدخل الأندية في تعيينات الحكام، وكان ينقد أسلوب وطريقة اختيار حكام القائمة الدولية. نمشيو لأخبار النادي الصفاقسي. أخبار النادي الصفاقسي نبدأوها بالتربص الثاني باش يخوضوا النادي الصفاقسي في العاصمة من 11 حتى 16 أوت، باش يلعب فيه زوز مقابلات ودية، نهار 13 ضد الأولمبي الباجي في باجة، ونهار 16 أمام نادي حمام الأم في ملعب الضاحية الجنوبية. اليوم في آخر أخبار السي اس اس، اللاعب الشاب محمد أمين بن نصر كان أمضى أول عقد احتراف مع السي اس اس، نعرفه اللي هو من فريق النخبة. محمد أمين بن نصر يلعب في خطة جناح هجومي. في النادي الصفاقسي الحارس محمد الهادي قعلول خضع لعملية جراحية ناجحة، زملاء وعدد من المسؤولين كانوا زاروه في المصحة اللي يقيم فيها للأطمئنان عليه وكذلك حتى يرفعوا من معنوياته، إن شاء الله لباس نقولها لمحمد الهادي قعلول. في النادي الصفاقسي طبعا باش ننقل بعض ارتسامات وأراء الأحباء، جانب هام من أحباء سي اس اس ماهمش راضين على بعض الانتدابات الحالية، خير المهاجم الكونغولي لفريق العين الإماراتي جوسنا لوليندو في شكل إعارة في انتظار طبعا الأمضاء والتأكيد. اللاعب هذا كان بعيد على المشاركة في المقابلات الموسم الماضي في غرناطة الإسباني، يبدو أن نادي الصفاقسي كما يقولوا الأحباء أصبح مضطر إلى استقطاب الملاعبية اللي انتهت عقودهم وألا تم فسخ العقود متاعهم طبعا، وهذا مؤشر على أنهم ملاعبية مهمش ناجحين نظرا للضائقة المالية اللي عيشها النادي الصفاقسي منذ مواسم على غير الموسم الماضي. نذكره كان انتدب الكامروني أونانا وكذلك السوداني تيفور اللي ما قدموا حتى إضافة لفريق الأكبر. إلى النادي الإفريقي، الإدارة متاعه أعلنت اليوم على تعاقدها بصفة رسمية مع المهاجم الكامروني تادوس كينغ لمدة 3 مواسم. المهاجم هذا كان ينشط في الملعب المالي، عمره 26 عام، يلعب أيضا في خطة جناح أيسر وكان شارك مع الملعب المالي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. باش نرجع لرئيس الجامعة اللي طبعا نقولوا احنا فيما خص ناجي جويني، وهذه ربما معلومة وصلتني توا، أنه باش ينقل طلبات جويني ومقترحاته إلى المكتب الجامعي لاتخاذ قرار تعيين ناجي جويني من عدم. النجم الساحلي وجي كشريدة يتخلف عن تربص الفريق منذ أمس الخميس رغم الاتفاق اللي حصل مع المسيرين. نذكروا أنه كشريدة كان سبق وعبر للمسؤولين في النجم الساحلي على رغبته في المغادرة بدعوى أنه عنده عرض خارجي، ونذكروا كان قطع التمارين في بداية التحضيرات. في النجم الساحلي كذلك أحباء النجم الساحلي يواصلوا الحملة متاعهم لجمع المليار حتى يتمكنوا من أخذ الإجازة المشاركة في البطولة المحلية. تم لحد الآن جمع ربع مليار يعني 250 ألف دينار والحملة تصير في نسق تصاعدي. ذكروا النجم الساحلي يلعب حاليا مباراة ودية مع جاره أمل حمام سوسة. حكينا على أمل حمام سوسة بعد 16 عام يرجع الظهير الأيسر غازي عبد الرزاق لفريقه الأم الأمل الرياضي بحمام سوسة. نعرفوا اللي غازي عبد الرزاق كانت له عديد المحطات في مسيرته الرياضية كما النجم الساحلي النادي الإفريقي اتحاد بن قردان، كذلك كان خاض تجربة في فريق أحد السعودي. نحكيه على البرنامج المقابلات الودية. حاليا الملعب التونسي يلعب مع أولمبيك أكبو الجزائري، نادي إفريقي مع التقدم ساقط الدير، اتحاد المناسيري مع اتحاد العاصمة الجزائري، وشبيبة العمران مع منتخب أقل من 21 اللي طبعا يحضر للألعاب المتوسطية اللي باش تدور في تورنتو في إيطاليا. غدوة الترجي التونسي في لقاء ودي يستقبل مستقبل المرسى في مركب حسن بالخوجة. نهار حتى طبعا مباراة النادي الصفاقسي وسان بيدرو في طبعا ملعب الطيب ميري بصفاقس في مركب النايفر. نهار لحد منتخب أقل من 21 باش يواجه تقدم ساقط الدير، وفي نفس الوقت نهار لحد 9 أوت الملعب التونسي يستضيف شباب بلوزداد في مركب أتبرق. في أخبار الملاعبية متاعنا خارج تونس، أمس محمد علي برمضان غادر الأهلي المصري للشمال القطري في صفقة استفاد منها الأهلي المصري بحوالي 800 ألف دولار مع حصوله على 15% من صفقة انتقاله إلى فريق آخر في المستقبل. نذكر محمد علي برمضان كان انتقل من الترجي التونسي لفريق المجري فرانك باروش في 2023، وفي الصيف اللي فات تحول إلى الأهلي المصري. لعبنا عصام الجبالي لينشط في البطولة الإسبانية مع جامبا أوساكا، ساهم اليوم في فوز فريقه في الجولة الافتتاحية للبطولة بنتيجة 4-3. عصام جبالي كان سجل هدف وقدم تمريرة حاسمة. نحكيه على كرة السلة، الجامعة التونسية للعبة باش تعقد نهار 3 الجاي ندوة صحفية في واحد من نزل العاصمة لتسليط الأضواء على تحضيرات المنتخب الوطني اللي يستعد للمشاركة في النافذة الرابعة من تصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027. مقابلة النافذة الرابعة باش تحتضنها قاعة رادس متعددة الاختصاصات من 27 حتى 30 أوت الحالي، وخلال الندوة هذه باش يتم طبعا الحديث على الاستعدادات الجامعة التنظيمية واللوجستية للحدث هذا. ديما في كرة السلة تتواصل في قاعة المناسير فعاليات الدوري الأمم لأقل من 23 عام ذكور وإناث اختصاص 3-3 في يومها الرابع. في برنامج اليوم مباراة انطلقت في الإناث بين منتخبنا الوطني مع منتخب أوغندا في 8-4، منتخب الإناث يلعب مباراة ثانية مع كينيا. في الذكور في 6-4 المنتخب التونسي مع كينيا. في 9-4 مباراة ثانية أمام المنتخب المصري. طبعا نحكي على دوري الأمم لكرة السلة لأقل من 23 عام ذكور وإناث اختصاص 3-3. نحكي مرة أخرى على النجم المصري محمد صلاح اللي انتقل أمس بصفة رسمية إلى طرابزون سبور التركي في صفقة بلغت 18 مليون دولار سنويا دون احتساب مكافآت النتائج والتتويجات. صفقة تعتبر قياسية في تاريخ البطولة التركية. قلنا في وقت سابق أن إدارة طرابزون سبور التركي حضرت 100,000 قميص يحمل اسم صلاح، بدأت في ترويجها بسعر 94.5 دولار، وباش يكون لصلاح مناب من المحاصيل المالية بنسبة 20% يعني في حدود 1.8 مليون دولار. نختم بريال مدريد. جماهيره حسب الصحافة الإسبانية القريبة من الفريق الملكي جماهير الريال انتشت بانتداب دول الإيفاري يان ديوماندي مقابل 144 مليون يورو هي قيمة الصفقة اللي جعلت من اللاعب هذا هو الأغلى في تاريخ الكرة الإفريقية. كذلك ضعفت الأفراح متاع جماهير الريال بتجديد عقد البرازيلي جونيور فينيسيوس إلى 2032. نهاية سبور نيوز. شكرا لك مراد الحاج قاسم، أنور بوجلبان ثنائي كان معايا في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي في الإخراج المرئي. طبعا مش خليكم مع عبير وأحمد يوصلوا معاكم استوديو الصيف حتى الثمانية ونص. تحياتي أنا موجة عطي الطلة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: Studio Steve. Studio.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عشويتنا اللي تتواصل معكم حتى 8:30 نتاع الليل. استوديو السيف مع احمد الحاج طيب، عبير شقرون، مراد الحاج، قاسم انور بوجلبين، ويسرى الغربي في الاخراج الرقمي المرئي. مرحبا بكم على فيم ديما، زيد على www.radiosfax.tn. مرحبا بكم بتبيع الحوارات نتاعنا الكل تلقاوها على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، وكيف كيف زادة على اليوتيوب. من جديد نمشي ومع أحمد الحاج طيب في أولى المحطات الخارجية مباشرة من شات لقلقنا. وقت نقول شات لقلقنا الأيامات هذية نقول الكتب، ونقول محبة الكتب ومصيف الكتاب. 36 دقيقة الحقيقة حبيت نحكي لكم شوية على برنامج اليوم اللي هو الكتاب المفتوح، المكتبة الجهوية بصفاقس تنظم وتواصل برنامجها في فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بصفاقس ابارتير من 7 ان شاء الله. دونك ينطلق النشاط كما العادة، يضمن البرنامج عرض تنشيطي تربوي بعنوان الكتاب مفتاح الأحلام، يقدم المنشط أيمن بن جمع الجانب تواصل ركن المطالعة والألعاب التعليمية والفكرية والورشات الثقافية والإبداعية. وبتبيع أكثر تفاصيل مع زميلنا أحمد الحاج طيب. مرحبا بك يا أحمد.
1: أحمد عبير، أهلا وسهلا بك عبير.
0: مرحبا أحمد، مساء الفل
1: عبير، ومرحبا بكل المستمعين الأوفياء. مساء الخير عبير.
0: مرحبا بك أحمد، نسمع فيك أحمد حازم. مرحبا بك أحمد. ناش نوعية الصوت شبيهة. ألو أحمد. على كل نذكروا أنه النشاط مازال متواصل من تنظيم المكتبة العمومية بساقية الدير، المكتبة العمومية سيدي الميزان، المكتبة العمومية سيدي منصور، و بطبيعة الدعوة موجهة للأطفال والعائلات ومجانية. بطبيعة نذكروا أنها دعوة مجانية للجميع. من جديد نرجعوا مع أحمد. نحن الحقيقة توصلنا الصورة مباشرة من شات لقراقنا كورنيش صفاقس اللي نعتبره متنفس بالنسبة لأهل مدينة صفاقس، وين ينجموا يتفرهدوا شوية يحضروا المسيف الكتاب. نعرش إشكالية الصوت تحالت ولا من جديد نرجع مع أحمد. مرحبا بك يا أحمد. أحمد نسمعوا فيك.
1: أهلا وسهلا عبير.
0: مرحبا أحمد، نسمعوا فيك.
1: مرحبا، مرحبا بكل مستمعينا الأوفياء. و يمكن هل تخيلتم يوم وأنه تتحول شواطئ صفاقس ومنتزهاتها لمكتبات مفتوحة؟ وكيفاش ينجح مصيف الكتاب في استقطاب الصغار والكبار بعيد عن الشاشات؟ وعليش تستهدف دورة هذه الوصول إلى 1000 منتفع؟ اليوم احنا في رحلة سيمتعة مع مصيف الكتاب بصفاقس اللي ينتظم من 15 جويلية إلى غاية 15 أوت. واليوم أكيد فما نشاط مميز لثلاثة مكتبات، هي المكتبة العمومية بسيدي منصور، المكتبة العمومية بسيدي الميراثي، والمكتبة العمومية بسقيط الدير. هي فرصة أن اليوم نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على النشاط اللي مميز هنية في فضاء كورنيش صفاقس. وخلينا ننطلقوا بالسيدة فدوى صوى، هي مديرة الجهوية في الميراثي. أهلا وسهلا بك مدام فدوى.
2: مرحبا سي أحمد، ومرحبا بكامل الفريق العام بإذاعة صفاقس. مرحبا بكم.
1: مرحبا بك. فرصة أنه يتجدد النشاط مع الكتاب ومع وخير جليس في الأنامي كتاب. اليوم أكيد حضرتوا فقرات تنشيطية مختلفة ومتنوعة من أجل الترغيب في المطالعة والتحبيب الأطفال في القراءة والكتاب.
2: أي كما فضلت سيادتك سي أحمد، اليوم احنا لهنا في فضاء الكورنيش، فضاء المزيان هذايا، والنسمة البحرية اللي تشوف فيها ما شاء الله، قاعدين نحتفلوا بفعاليات تظاهرة المهرجان الوطني مصيف الكتاب الدورة 33. التظاهرة كانت انطلقت أمس من تنظيم المكتبة العمومية سيدي الميراثي، والمكتبة العمومية ساقية الدير، والمكتبة العمومية سيدي منصور، وتتواصل اليوم. انطلقت من أمس العروض والورشات. اليوم إن شاء الله نرحب ضيفنا سي أيمن بن جمعة، اللي هو مش يبدأ معناتها مش يفتتحها العشوية متاعنا اليوم بعرض تنشيطي تربوي. كيف كيف مش تكون بعده معناتها عنا عرض مسرحي يأمن هنا زميلنا إسلام غربيل مع كامل الفريق اللي عامل معه، ومش تتواصل معنا الورشات اليوم من ضمنها ورشة الألعاب التعليمية تأمن هنا مدام زينب بوزيد وزوجها سي أحمد عبد الهادي مشهورين.
1: أيوة.
2: كيف كيف مش تكون عنا ورشة لف الورق وسكنة الورق مدام هدى مصباح. السيدة أمل ميساوي أستاذة فنانة تشكيلية أمل ميساوي مش تأمن لنا ورشة في من الريشة إلى الذكاء الاصطناعي، وأختها كذلك أسماء ميساوي مش تأمن لنا ورشة صنع مجسمات بحرية. كذلك عنا الأنسة الأستاذة شيماء خشيرم تأمن لنا إن شاء الله وتأطر لنا ورشة الكتابة التفاعلي. إن شاء الله يا ربي نكونوا معتها ووفقنا في اختيار الموضوع، وإن شاء الله تكون ورشات هادفة وتعدي وقيت معنا مزيان، وإن شاء الله
1: يعطيك الصحة.
2: ديما نوصي صغيرات والولي. الأم هي المدرسة والعائلة هي المدرسة. ديما العائلة هي المنطلق. يعني أنا في نظري أنا نرى إنه الطفل ما يوصل هو يقرأ كتاب إلا ما يشوف أمه ولا أبوه يقرأ كتاب. يعني إحنا نرغب صغيراتنا في المطالعة. دونك كي تكون العائلة هي المدرسة الطفل ما عنده وين يضيع، معناتها دونك مش يقع تأثيره، وإحنا إن شاء الله معاهم وديما نأطرهم. والتظاهرة هذه ديما سنوية هي ودأبت معناتها وزارة الشؤون الثقافية على العمل عليها معناتها سنويا كما قلت الدورة 33، وإحنا فور معناتها ليزاكتيفيتي هذوما باش ننشر ثقافة الكتاب والمطالعة إن شاء الله.
1: شكرا لك مدام فدوى. نمشيو مع الإنسة شيماء الخشيرم، هي مؤطرة وهي اللي زينب بوزيد. أهلا وسهلا بك زينب. أهلا وسهلا بك. اليوم شو باش تقدم لنا وخصوصا للأطفال مدام زينب؟
3: مرحبا بكم مدام سفيقة، شرفتونا. اليوم باش نعملوا ورشة الألعاب التعليمية بالفتيات، يلعبوا يجربوا الألعاب يجمو يشتروا منهم، المهم من بعدهم على الشاشات وعلى الإكران. يحبوا الأولي يدعوا كما قالت مدام فدوى، معناتها مش تشيلوا لعبة باش تلعب بها وحدة، باش أنت تعمل معهم أمور زينة وتقعد أنت وياه تلعب أنت وياه تعملوا ذكريات مع بعضكم ما تتنساش. فرصة أن باش نحبوهم أكثر،
1: نقعد هو فرصة باش نرجعوا لك الألعاب الجماعية اللي تتلعب يعني عائلات ككل، يعني الأسر ما بينت بعضها، السيسبيس الداما
3: أحسن لحظات وأحسن ذكريات وأحلاهم معنا. نحن الصغار يبدأ أي نعمل صهرية أي نقعد نلعبوا أي نعمل جو معنا، هذيك أسعد حاجة عندهم معنا. خير مني خرجهم تشيلهم الدبش كله مزين، أما هيك اللي مامو أنتي متعيهم تلعب متعيهم أمس الصغار ما شاء الله يسيبوش الألعاب معناتها والديهم أي روحوا ما يحبوا يقعدوا.
1: نعم
3: محلى هيك الإحساس هيك يفرحني على الآخر.
1: شكرا يا أختي الصحة. كيف كيف معنا المنشط أيمن بن جمعة، هو اليوم باش يقدم لنا ضيف صفاقس، هو اللي اليوم باش يقدم لنا يعني الافتتاح نتاع المصيف الكتاب اليوم، الكتاب مفتاح الاحلام. مرحبا بك يا ايمن، اهلا وسهلا بك.
4: وشكرا على الاستضافه، وشكرا لكل مستمعي ومستمعاتي قاعده صفاقس. بدايه نحب نتوجه بالشكر الى المكتبه الجهويه بصفاقس، وخاصه مدام فدوى اللي اتاحت لي فرصه باش نكون في عديد العروض في صفاقس في طرح هيك المهرج الوطني لمصيف الكتاب في دوراتي 33. كانت عنا جولة في قرقنة، جولة في معتمد الحنشة، كانت عنا جولة في طينة، وختمها مسك اللي هي كورنيش صفاقس. أول حاجة نحب نشكر إدارة المطالعة بالوزارة الشؤون الثقافية اللي وليت تقرب التنشيط الثقافي مع الكتاب، يعني وخرجنا يعني من الانتوراج نتاع المكتبه، ولينا نقدموا في العروض يعني في الفضاءات كما الكورنيش وكما الفوراد وكما المنتزهات. حابين يكون الكتاب قريب من الطفل في كل مكان، مش مربوط كان بالمكتبه كما تشوفوا اليوم نلقاوها في الكورنيش، وغدوا نلقاوها في البحر، بعضنا نلقاوها في منتزه. وهذا هو هدف يعني إدارة المطالعة، هو التنشيط الثقافي بالتنسيق مع الكتاب والمكتبات باش نخرجوا حاجة مزيانة. من هذا المنبر نحب نفضل كل الأولياء وكل الأطفال، دائما الانخراط في المكتبات، الانخراط راه دينار واحد، دينار واحد يخليه عام كامل يتمتع بالأنشطة الثقافية، يتمتع يعني بالإنترنت في المكتبات، كذلك يكون عنده يعني ياخذ كتب كلمة دام فدوى ياخذ كتب ويسترجع، يعني برشا فوائد لكل دينار. ونسقى بدقة تعريف الولي ومن الأنشطة ونجم شركة المسابقات.
0: ألو
4: برشا مرات أخرى إضافة إن شاء الله قضيوا عشوية حلوة في هذه الأمسية التنشيطية في طرف عالية المرج الوطني لمصيف الكتاب. العرض يستنى فيكم ياسر ياسر مزيان لجميع الشرائح العمرية. شكرا للاستضافة.
1: هو عرض تفاعلي.
4: كبداية مش يكون عرض تنشيطي ترفيهي تربوي قريب من الكتاب، يعني مش يكون عنا الحاجات اللي حبوا الصغار في الألعاب السحرية في الدمى العملاقة في المهرج، مش يكون عنا مسابقات تربوية ومش يكون عنا حتى قراءة القصة وتفسيرها، لكن احنا اكسبسيونال مو اكسكلوزيفيتي مش يكون عنا عرض فرجوي لأوليانا اللي يكونوا حاضرين اليوم، مش خليوها سيربرايز.
1: يعطيكم الصحة
4: فيكم.
1: يدكم الصحة، هي الدعوة مفتوحة للجميع. بعد شوية بشي التحقوا بكورنيش صفاقس للاستمتاع بهذه العروض التنشيطية المختلفة اللي تنظمها كل من المكتبة العمومية بسيدي منصور وسيدي الميراثي وسقيط الدير في إطار الدورة 33 لمصيف الكتاب، واللي تهدف أكيد هذه الدورة لاستقطاب 12,000 منتفع مع التركيز على ترغيب الأطفال في المطالعة عبر أنشطة ومبتكرة. نعم، وفما أيضا حتى مختلفة ومتنوعة. وكيف كيف معنا صديقتنا شيماء. شيماء خشيرة، مهلا وسهلا بك شيماء. شنو حوالك؟
5: عايشك الحمد لله.
1: أنت اليوم مهمتك هو الكتاب التفاعلي.
5: نعلم كيفاش يخدم الكتاب التفاعلي، وفي نفس الوقت كيفاش معناتها انهم يستغنوا على الهاتف، وكل كتاب هو وسيله لعلاج الادمان الرقمي. كيفاش نستبدلوا في بلاصه نعطيو صغيرات نعطيوهم القصه الكتاب يطالعوها، باش معناتها صغيراتنا باش معناتها صغيراتنا يوليو يحبوا المطالعه، نحبهم في المطالعه كل شيء معناتها من الهاتف. وبتوفي وقتنا هذاك نشوفوا احنا برشا صار هيك التوحد وكل من الهاتف، وليو نعالجوا احنا الاطفال نعطيهم الكتاب كثير من الهاتف.
1: بكم جميعا ويعطيكم الصحة في هذه الأجواء التنشيطية المميزة اللي باش تنطلق إن شاء الله بعد شوية عبير في صفاقس وفي كورنيش صفاقس في إطار مصيف الكتابة. توصلك الصورة من هذه الأجواء اللي تحاول من خلالها المكتبات العمومية وأنه تسعى من أنه تخلق يعني جو مرح من البهجة من التفاعل مع الجمهور الحاضر هنية ومع الأطفال اللي بداوا يعني هكا في ورشات مفتوحة للعب والاستمتاع، خصوصا وأنه احنا موجودين على زفاف الكورنيش، يعني يمكن نسمة بحرية وصيفية مميزة للغاية وهي مغرية للمطالعة. ولما لا، وقد تغنى عديد الشعراء بالكتاب، حيث يقال أو يقول الشاعر: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، كما يقول الشاعر. أنا من طبعا أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
0: الله الله عليك أحمد الحاج، طيب يعطيك الصحة. الحقيقة توصلنا تصاور الأطفال والحضور في مصيف الكتاب، إن شاء الله بقية فقرات ممتعة. نحن ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا، بعد شوية زادة مش نمشي والمسابقتنا بتبيع في الطريق إلى الكازينو. أحمد الحاج طيب يواصل بتبيع في أجواء الاستيف والمسابقات 46 دقيقة. نمشيو مع الموسيقى وراجعين.

0: مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات إذاعة صفاق سفام 56 دقيقة. مواصلين معكم المشوار مستمعينا مستمعاتنا، ومرحبا بكم على فيم، مرحبا بكم ديما مع www.radiosfax.tn. بتبيع كل حواراتنا وفقراتنا تلقاوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. شكر كبير برشا لمخرجتنا في الإخراج الرقمي المرئي يسرى الغرب، نواصلوا المشوار بتبيع مع سمير تقتق على الكونسول، أحمد بعد شوية زيد إن شاء الله في محطة خارجية ثانية، ومسابقات الاستيف مع السوري تراس في الكازينو. نحب نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكم. شخليكم توا الحقيقة في جولة، أحمد الحاج طيب شيخذنا في الجولة في مدينة من أجمل المدن، منطقة من أجمل مناطق تونس، مدنين بتبيع بش نحكيوني على المدينة الجميلة. كان جربة جزيرة الأحلام، جرجيس بالحق هي بلد الأحلام، الورقة هذية باش تهزنا الربوع جرجيس وراجعين.
1: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، البحار والشواطئ على كوكبنا الأزرق قد لا تتشابه في جغرافيتها وفي سحرها، لكن روحها واحدة ونبضها واحد تماما كالإنسان، واحد ومتعدد ومختلف. ومن الشواطئ التونسية التي لا تتكرر صورتها في مكان آخر وتعد وجهة عالمية، شواطئ مدينة جرجيس التي تمتد على طول أكثر من 11 كيلومترا، مشكلة بذلك أطول كورنيش بحري بتونس، ومقدمة لزوار المدينة باقة متنوعة من جمال بحري نادر. جرجيس مساحتها 340 كيلومتر مربع، وتتميز بكونها شبه جزيرة تنام في سلام في خاصرة المتوسط، إلى جانب المياه الصافية والمشاهد اللازوردية والرمال النقية وظلال باسقات النخيل. فإن لشواطئ مدينة جرجيس خصوصيات وتسميات وقصصا مرتبطة بالعادات والتقاليد المتوارثة. ومن هذه الشواطئ شاطئ سيدي كبير، وهو

المتعالي. معه عرفت منطقة السويحل أمجد أيام السياحة في الستينات وسبعينيات القرن الماضي. على طوله نجد أفخم النزل والفيلات المخصصة للوافدين. الأميرة يظهر في شكل خليج كان قديما ميناء صغيرا لبحارة جرجيس، ما زالت بقاياها قائمة إلى اليوم. شاطئ العقلة يوجد بعد المنطقة السياحية بالسويحل، وسمي كذلك نسبة إلى اسم المنطقة ذاتها. كان إلى حد قريب شاطئا فلاحيا بسيطا، لكنه مع التوسع العمراني لمدينة جرجيس ونشأة ما يمكن تسميته بالبرجوازية الصغيرة المحلية، تحول إلى شاطئ فخم. شاطئ الجوابي، وهو شاطئ صخري نحتت أمواج البحر من رحمه مجموعة من الجوابي التي تحولت إلى مجموعة من المسابح الصخرية المغرية للسباحة. شاطئ الجوابي هو صنيعة الطبيعة للإنسان، يقصده عشاق البحر والمغامرون المحبون للغوص والتمتع بالعوالم البحرية. شاطئ الأوماريت، ويوجد خارج مناطق العمران حذو الأراضي الفلاحية، حيث توجد غابة الزيتون مترامية الأطراف، هو مغامرة أخرى في اتجاه الجمال الساحر في جرجيس. مكان آسر بمشاهده البحرية الخالدة ونخيله الباسق، لا يزال محافظا على بيئته الطبيعية الأولى، لذلك هو يعد وجهة مناسبة لعشاق التصوير الشمسي من أجل اقتناص صور للغروب أو ذوبان القمر على أديمه ليلا. شاطئ حاسي الجربية، ويعرفه أهالي جرجيس من باب التشبيه بمالديف تونس، وذلك بالنظر لامتداد ساحله على طول أكثر من 3 كيلومترات أو أكثر، وتدرج الألوان على أديمه بطريقة بديعة تسهم فيها حركة الأمواج الدؤوبة على نحت الخلجان الصغيرة في الرمال الفضية. شاطئ أرسفات، ويوجد على الطريق المؤدية إلى جزيرة جربة قرب القنطرة الرومانية، وهو شاطئ فسيح يمتاز بمساحات وارفة من الهدوء والسكينة تماما كمقطوعة موسيقية رومانسية. يمكن لزائر هذا الشاطئ المتميز أن يرى مشاهد للغروب لم يرها من قبل في أي مكان آخر، وأن يتمتع بلوحات عودة زوارق الصيد فجرا أو خروجها مساء في الليالي المقمرة. البيبان هي منطقة معروفة بمينائها البحري ووفرة فلاحتها البحرية وشهرة منتوجها السمكي. هي مكان استثنائي بكل المقاييس، صخور والتواءات وخلجان صغيرة وأحواض بحرية. البيبان يمكن القول إنها خلاصة كل الساحل الجرجيسي. الرصيد الكبير من الشواطئ الخلابة التي تحوزه مدينة جرجيس بالجنوب الشرقي التونسي يعد كنزا سياحيا وترفيهيا وبيئيا غير مستغل بالشكل المطلوب مقارنة بمدن وسواحل تونسية أخرى. هذه الشواطئ التي ذكرنا وغيرها بالعشرات على طول شبه جزيرة جرجيس هي أمكنة طبيعية جاذبة ومثالية وساحرة بالمعنى الشعري للكلمة، لها تاريخها وعراقتها ومكوناتها البيئية المميزة التي تمكنها من أن تكون وجهة داخلية وخارجية. فقط ثمة إرادة ما غائبة.

0: الفلولي ياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق سيفي من 7 و10 دقائق. مواصلين معكم المشوار في استوديو السيف 7 أوت 2026 حتى 8:30 نتاع الليل، ومن جديد نرجعوا مع احمد الحاج طيب في اتجاه الكازينو، المسابقات والاستياف واجواء البحر والنسمه المزينه. اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد.
1: اهلا وسهلا بك عبير، مرحبا بك وبكل مستمعينا الاوفياء في اذاعه الصفاق. وهذه رحله بحريه اليوم بتكون الى شاطئ الكازينو، كما عودتنا الشركه الجهويه للنقل على مستوى يعني تنقلاتها وسفراتها الى شاطئ الكازينو اللي برمجتها خلال هذه الصيف. معنا كالعاده السيد محمد علي البرجي المكلف بالاعلام بالشركه الجهويه للنقل بالساقط ضمن الرحلات الشاطئيه. فالى جانب الكازينو اكيد فما برشا رحلات شاطئيه كما شاطئ الشاذة والمهديه والشفار وغيرها من الشواطئ. اهلا وسهلا بك.
0: قبل كل شيء احمد قل لي، اوصف لي شويه الاجواء قبل ما نستقبل ضيفك.
1: هو في الحقيقه اجواء مميزه لاني انا كنت في الكورنيش وحاليا يعني باتجاه يعني الكازينو هو على عن طريق يعني لوز قرطنا، نشوفوا يعني تسمى ظروف يعني تستنى في اللوز هنية وباتجاه شاطئ الكازينو. والسيف ما فماش برشا مسافرين الى الكازينو، يمكن يمكن الوجهه قبل، ولكن حتى رحلات العوده تكون مقتضى نوعا ما. مش هكا ما حسيت واحد عليها الرساله دي.
2: مرحبا بك، مساء الخير احمد، وتحيه لكل المتابعين ولكل العاملين في الاعداد. بالفعل هو سفرات الكازينو تكون اكثر ولا تكون عدد اكثر في الليل، خاصه سفرات العوده. خليني نذكر ان بالسفرات اللي موجوده اجا خط شاطئ الكازينو في اطار هي الخطه الشاطئيه في انشار الفيديو، يعني كثره السفرات اللي تتحالوا بها برشا نقولوا اول سفره اللي هي تو 17 محطه باب الجبلي و9 نتاع الليل، واخر سفره 11:30 نتاع الليل في محطه باب الجبلي. بالنسبه للعوده، العوده توقيت اول توقيت 7:30 نتاع العشيه من شاطئ الكازينو، ثم 9:30 نتاع الليل، واخر سفره من الكازينو نص الليل. هذه اخر سفره السيركوي معناتها المسلك من محطه الجبلي للقريه الى محطه الاصل في اتجاه شاطئ الكازينو. تذكره اللي يحب يعرف التذكره قيمتها دينار، يعني هذه بالنسبه
1: دينار للذهاب ودينار للاياب.
2: بطبيعه الحال دينار ذهاب واياب بطبيعه الحال دينار، تذكره واحده. هذه بالنسبه للخط شاطئ الكازينو.
1: والوقت ايش متواصل سي محمد علي؟ لانه فما برشا مواطنين يسالوا يعني اسكو باش يمتد الى بقيه الصيف ولا لا؟
2: بقيه الصيف بحال شهر اوت، اوت يعني اخر اوت ان شاء الله، في اخر اوت بطبيعه الحال. هذا هو خط شاطئي ومتوطن بفصل الصيف ومفرهده. يعني
1: هو في الحقيقه الحفله انيقه مميزه ونظيفه، وان شاء الله ديما نحافظوا على نظافه الحافلات نتاعنا باعتبارها مرفق عمومي راهو يهم المصلحه العامه. يعني
2: بطبيعه الحال ان شاء الله هو دعوه لكل الخرفاء ولكل ركاب الحافله باش يحافظوا على الحافله ونظافتها وكل شيء. بطبيعه الحال هذا في اطار الجوده، احنا نحافظوا على الحافله ونظافه الحافله في اطار الجوده المقدمه والنقل المريح والنقل
1: في الحقيقة اليوم عندنا في العادة زوز مسابقات من أداء الشركة الجهوية للنقل بالساقط.
2: في عندنا مسابقات، احنا عملنا المسابقات هذه في الخطوط الشاطئية، المسابقات هذه للركاب الخرفاء في الحافلة. أول سؤال، أول سؤال في السؤال هذا، قداش من سفرة خط شاطئ الكازينو؟
1: ها معنا أحد الحريفات. اهلا وسهلا بك مدام،
3: شنو احمد
1: لاباس؟ شو اليوم ماشي ترهيده للكازينو؟ ديما هكا تدخل للكار؟
3: والله نسمع لبشار وحق ولي بنسلك ونسال على الوقت نتاعها ونسلك.
1: كيفاش التوقيت نتاعها؟
3: توقيت من 7 تخرج من باب الجبلي، 9 نص الليل، معناتها 11:30 من الكازينو.
1: ركز بالباهي، يعني قداش عدد السفرات؟
3: ثلاثة
1: سفرات.
3: سفرات. نحن خاطر ثما كارو.
1: شو اسمك أنت مدام؟
3: نجاة العشيري.
1: مرحبا يا مدام نجاة، عايشة مال الليلة السهرية في الكازينو.
3: الكازينو مش لقى غير خير وقت مادام كان موجودة.
1: يا باهي، يعطيك الصحة، ألف مبروك، يعطيك الصحة، ألف مبروك ليها. الجائزة مهدات من الشركة الجهوية للنقل بالساقط محمد علي.
2: وبالفعل ثلاثة سفرات، ومبروك عليها الجائزة من هدايا كما قلت للشركة الجهوية للنقل بالساقط.
1: هو التحية كيف كيف حتى لسائق الحافلة اللي اللي خليوه بالمناسبة هو مصطفى خليل مدير. مرحبا بك خويا الغالي. ديما على خط الكازينو هو
4: ديما على خط
1: الكازينو. يعني انت ديما تستمتع بجمال البحر اليوم. مشي تقبل الكازينو ديما. اش قولك في الجو العام نتاع الكازينو وهالنسمة البحرية؟
4: جو باين باين سكنة تفاخت محلاه
1: ديما ديما نحافظ عليها. شكرا لك. واسمك؟
4: امين بوكادي.
1: مرحبا سي امين، نورتنا في اذاعه الصفصه. على كل حال عبير، هذه هي الاجواء اللي توصلنا مباشره الى شاطئ الكازينو بصفصه، اجواء صيفيه ممتعه. واللي حب يعني يمكن في الشاطئ كما ذكرنا بالتوقيت اللي هما التسعه في سنه العشره السبعه وايضا العشره وقت العشره في رحلات البهاء، والعوده بشكون اخر سفره في حدود منتصف الليل من شاطئ الكازينو.
0: شكرا لك احمد الحاج طيب، نحن مواصلين معكم المشوار ان شاء الله. بعد الذين نستقبلوا مراسل الاذاعه مباشره من مهرجان المندره بولاد المبروك فاخر عبد القاد.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة صفاق صفيم, مواصلين معكم المشوار حتى لثمانية ونص متاع الليل في استوديو سيف عبير شاكلون أحمد الحاج طيب سمير تقتق حتى لثمانية ونص مواصلين المشوار باش نمشي وتوا المنطقة عزيزة برشا على قلبنا بالطبيعة اللي هي منطقة أولاد المبروك. اليوم افتتاح مهرجان المندرة بأولاد المبروك وأكثر تفاصيل مع مراسل إذاعة صفاق فاخر بن عبد القادر. مساء الفل والياسمين, اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مساء الخير عبير, تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه صفاق اينما كانوا. بالفعل احنا الان في عماده اولاد المبروك تبع بعتوديت عقارب. للتذكير فقط انه هذا المهرجان الثاني بعد مهرجان عقارب الفروسيه اللي انزل الستار الاسبوع الفارط على الدوره 61, اليوم افتتاح الدوره التاسعه من مهرجان اولاد المبروك اللي انطلق اليوم ويتواصل حتى اليوم 9 أوت. الافتتاح كان مع الساعة 6 مساء بتنشيط ساحة المهرجان, كذلك عرض لمحمد الهادي محمودي, كذلك ورشات حية ومعارض للباس التقليدي, كذلك هو الاسم المندرة يأتي من الحصيدة. ثم عروض فرجوية كيفاش كانت قبل الحصيدة, كيفاش يجيبوا القمح بعد الميسرة بتاع القمح والشعير, وكيفاش يتم عملية الحصيدة بالطريقة التقليدية, كذلك عروض فروسية وشعراء قادمين من مدينة قبلي وال المزونة. هذا في اليوم الأول بجانب ضيف يا عبير كان مدير مهرجان عقارب في السابق, كذلك هو أمين مكتبة عقارب في سالم بن حسين, وشي حدثنا أكثر على الوجه الثقافي اللي موجود في عقارب وحركية ثقافية خاصة من عقارب. ثم 3 مهرجانات كما قلت, مهرجان عقارب الفروسية, كذلك مهرجان المندرة, وفي القادم الأسابيع القادمة باش ينطلق مهرجان جديد هو مهرجان أشبرنا. تسلم, مرحبا بك.
2: مرحبا, شكرا على الاستضافة, تحية ليك عبير.
0: مرحبا بك.
2: التظاهرة دي يعني حاجة تفرح, لأنه المستقبل لمثل هذه التظاهرات خاصة أنه يعني فرحة كبيرة. ما تصورش أنه في المنطقة هذه يعني كأنه عيد بأتم معنى الكلمة عيش.
1: تسلم, أنت قيدوم في الوجه الثقافي معروف في عقارب, شنو اللي يفرق ما بين مهرجان عقارب مثلا ومهرجان أولاد المبروك؟ أكيد ثم خصوصية موجودة في مهرجان أولاد المبروك خاصة أنه يتعاون بالمندرة.
2: صحيح, هو في عقارب 3 مهرجانات تقريبا عندهم خصوصيه, وهذا يتميزوا بها على بقيه المهرجانات الاخرى. مهرجان عقارب يتميز بالفروسيه, مهرجان المندره يتميز بالطابع الفلاحي باعتبار انه يحكي على المندره وكل ما يتعلق بجني الحبوب وغيرها, وعندما مهرجان التراث في جبرنا. اذا المهرجانات هذه قيمتها في خصوصيتها, واعتقد انه مهم جدا ان نشجع التظاهر هذه لانها تحكي حكايه قديمه, ربما تحكي حاجات ربما الناس تشوفوها لاول مره, ثم حاجات نشوفوها الان في المهرجانات الصغيره هذه لاول مرة, وتخرجنا من روتين المهرجانات بتاع الفسيفسائية يعني البرمجة العادية بتاع سهرات فنية وتمشي على روحها.
1: تقول المستمعين حد يعرف وقت حاجة كيفاش الحصيدة تصير, كيفاش المندرة, معطينا فكرة هذه حاجة تاريخية.
2: هو كاينو حركية, كان تشوف في جو كامل, إطار كامل, زوجة كاملة بالطابع الفني, يعني التعبير هنا كتعبير فني على طابع اقتصادي كانت تعيش المنطقة. معناتها الحاجة هذه ليست غريبة على المنطقة وإنما حاجات متأصلة فيها, باعتبار أن الطابع الفلاحي لدى المنطقة هذه معروفة الفلاح بزراعة الحبوب, خاصة وأنها مناطق ساحلية كبيرة برشا كانت معروفة أولاد المبروك بزراعة الحبوب. وحتى المكان الآن اللي يقوم فيه المهرجان هو مندرة قديمة كانوا ناس يجمعوا فيها محاصيلهم من الحبوب وتقوم عملية الدراسة واحد معناها يدرسوا الحبوب هذية. يعني من تلك الجذور التاريخية انبثقت فكرة المندرة, وهنا قيمة مثل هذه التظاهرات اللي يلزمنا نهتم بها اهتمام كبير لأنها في الواقع يعني متأصلة ومتجددة في منطقة الثقافي. خذوا مثلا في هذا المهرجان ثم ندوة على النباتات, يعني على البذور, قيمة البذور والبذور المهجنة وغيره, وكيفاش البذور بتاعنا ما عادش موجودة ولا بذور أخرى مهجنة. معناها تحس أنه حتى الندوات اللي تقام في صلب الاهتمام بتاع المهرجان, وهو مهرجان يتعلق بالمندرة وبالطابع الفلاحي. وإن شاء الله تكون المندرة هذية ومهرجان المندرة يكون فاتحة خير لموسم فلاحي, إن شاء الله يكون ممطر, خريف يكون إن شاء الله ممطر, خريف بدري, وخلي الفلاحة تنتعش في تونس, لأنه ما نجم نعيشه إلا بالفلاحة وبمنتجات الفلاحين.
1: شكرا في فيلم عبير اللي كان في دعوة لمستمعينا واللي هبي يتعرف أكثر على مهرجان المندرخ اللي رأى اليوم انطلق الافتتاح في الدورة التاسعة وغدوة ثم ندوة علمية مهمة جدا عنوانها القمح بين الأصيل والهجين رهانات المستقبل حاضر فيها الدكتور عبد الواحد المكني رئيس جامعة فاقس في السابق كذلك شيرلي العبدلي وسمية عروس وسالم الوجه وسكينة عصامي ندعو كذلك كل مستمعينا لزيارة مهرجان المندرخ اللي في برشا حاجات جديدة في برشا عروض ثقافية وتراثية الأهم التراثية اليوم أنت تتجول في ساحة المندرخ وتشوف المرأة اللي شدك الشكوى بتاع الحليب كيفاش نعرفوها قبل الواحد من الناس بخلطش عليها كذلك نشوفوا كيفاش طيب الكسرة كسرة القمح الكسرة الشعير هذه برشا مشاهد طوى شوفوها إن شاء الله في موقع الرسمي لإذاعة فاقس أكثر تفاصيل عن طريق الصور.
0: شكرا ليك فخر بن عبد القادر إن شاء الله أوقات ممتعة في مهرجان المندرخ وليد المبروك بعقيرب الجميلة. قبل ما نمشي والسيد عقيرب ونغم هذه الحقيقة التاريخي خلنا نمشي مع زميلنا أحمد الحاج طيب في مداخلة أخيرة على ما نتوقع. مرحبا بك أحمد.
3: أنا شهدتك عزيزي مجددا وبكل مستمعين الكرام على إذاعة فاقس الأكيد وأن رحلة الكازينو اللي انطلقت في حدود الساعة السابعة مساء من محطة باب الجمعة بالنسبة للشركة الجهوية للنقل. احنا توا في رحلة العودة لاعتبار أن الحافلة هذه عندها سفرات ليلية أخرى وآخر رحلة بتكون في حدود منتصف الليل وكالعادة ثم مسابقات ثم جايزة مهديات من الشركة الجهوية للنقل في فاقس. معنا أحد المواطنين اللي يستعمل الكاره السلبيك هو أنيس. أهلا وسهلا أنيس. شكرا أنيس. مرحبا بك. جيت الكازينو تعمل في دوليشة
4: رمال ماكي
3: داني الكازينو بابا يجب ولا يزمو أكثر له
4: أكثر له.
3: أنا سؤالي ليك خويا أنيس وقتاش تم إعادة فتح الكازينو مجددا للعموم يعني في أي عام كان ذلك لأنه إحنا تاريخيا نعرف أن الكازينو كان انتشر يعني في فترة الأربعينات والخمسينات وكان يرتاد المستعفين وكان تم أجواء تنشيطية ولكن في فترة ما تم إغلاقه يعني في 1977 ولكن بعدين تم إعادة فتحه من طرف المجتمع المدني. تذكرش العام هذاك وقتاش بعد الثورة في 2000 وقديش يعني
4: قول اي هم صرفوها
0: هذا موضوع المسابقة أحمد.
3: نعم
0: إذا موضوع المسابقة ثانية
3: أي
0: إلا نقول 2014
3: 2013
0: بداية الحلقة
3: فيكن 2015 يا مصطفى عبير انت اللي مهدت الفريق الخوي انيس باش يربح معنا في فريق هو 2015 يعني تقريبا في شواء بدايه انطلقت يعني المسيره لمكونات المجتمع المدني في اتجاه يعني الكازينو من اجل اعاده فتحه للعموم وبدات عمليه التهيئه والاصلاح وازاله التلوث. فالف مبروك ليك خوي انيس وان شاء الله تنتهي وفيها الاذاعه وكيف الشركه الجهويه للنقل. انا حبيت نحيي يعني محمد علي البوشي المكلف بالاعلام بالشركة الجهوية للنقل في فاقس اللي تقريبا سفرات مختلفة اللي رافقني فيها على متن الحافلة سواء بالنسبة للخطوط الشاطئية الشفار الشابة المحرس وغيرها من الخطوط. أهلا وسهلا بك مجددا محمد علي.
4: مرحبا بك مرة أخرى أحمد وتحية لكم في فاقس. بالفعل الخطوط الشاطئية متنوعة بالنسبة للفوتوغراف الشركة الجهوية للنقل في فاقس الشابة الشفار المحرس المهدية وايضا قبل الكازينو هذايا هو اللي احنا فيه حاليا هو في سفره العوده. نذكر بالسفرات اللي ما لحقش على السفره السبعه ينجم يلحق على السفره التسعه نتاع الليل تسعه نتاع الليل ان شاء الله وايضا ال 11:30 نتاع الليل باب الجبلي والعوده تكون السبعه ونص كما السفره هذه وسفره التسعه ونص نتاع الليل واخر سفره منتصف الليل.
3: الى جانب ذلك انه السفرات اللي موجوده بالنسبه للشفار والمحرس وايضا الشابه والمهديه هذه السفرات تقريبا بصفه يوميه قد تكون يعني
4: نعم بصفه يوميه تقريبا عديد السفرات من الخطوط هذه بطبيعه الحال متواصله الى حد شهر جويليا وفوت تم تعزيز الصبارات، لكن خطوط الشابه بالنسبه لخطوط الشابه والمهديه والمحرسه هي خطوط موجوده ديما على طول العام، ولكن تم تعزيز الصيف. بالنسبه لخط الشفار وخط الكازينو هذا يحد الصيف بطبيعه الحال جويليا اوت.
3: شكرا لك نحليها رفقه كانت معك سي محمد علي،
4: ودي شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك احمد على الحال على المحطات الغربية والوثبة هذه بالنسبه للشراكه مع ترتاس وإدارتك.
3: هي في اطار تنشيط يعني مفتوحه في العشريه اللي نتسمو نتمة البحرية وإحنا على مثل الحافلة، لأنه من أجل يعني دعم النقد العمومي، وفي نفس الوقت هي دعوة مفتوحة لجميع المواطنين باش يحافظوا على نظافة حافلاتنا، وكثير لأنه هذا كبير طعام ومهم جدا، وأنه نحافظوا على النظافة نتاعو وعلى تهيئته. أهو نشوف يعني اليوم الحافلة عبير يعني ما شاء الله مميزة للغاية نظيفة، وأيضا فيها حتى الميريتو اللي تقي من أشعة الشمس. إن شاء الله جميع حافلاتنا تكون على هذه الشكل وهذا المستوى، وأنتم عندكم حتى يعني أحداثات من خلال يعني الحافلات اللي جات من دولة الصين تم تعزيزها يعني مؤخرا في محمد علي.
4: بالطبيعة هو كل تعزيز السفرات وتعزيز للحدود، فما فيما قلت أن الخطوط جيدة إن شاء الله باش تكون موجودة في العودة المدرسية، وفما خطوط أخرى بس تم تمديدها كما الغرابة كما بير المنولي، فما مثلا خطوط نحن نسميها خطوط الخط الضحوي هذايا، هي خط جيد تمديد للخطوط اللي هو موجودة على تلفونس وعلى كثير من المشاكل. الحال أما تنزيل الخطوط وأيضا أما خطوط أخرى إن شاء الله في المستقبل.
3: شكرا لكم وتقود ديما تقريبا إصغاء للمواطن على مستوى يعني مشاكله مع النقل العمومية.
4: الحال نحن ديما نحاول باش نوفروا النقل لكل الفرق لكل المواطنين لكل المواطنين. الحال هنا نشوفوا يعني المطالب الموجودة ونحاول بطبيعة الحال نوفروا النقل ونوفروا الحافلات حسب الإمكانيات الموجودة.
3: شكرا لك سي محمد البرجي. هذه أجواءنا في حافلة الكازينو اللي تعود مجددا إلى محطة باب الجدي في انتظار السفرة القادمة عبيد، خصوصا وأنه ذكر دائما السفرات الليلية مهمة جدا لكل الحرفاء اللي يحبوا يتنسموا النسمة البحرية الممتعة على شواطئنا التونسية اللي تعتبر بجوهرة، ولا قلت كثير حتى هي محافظة عليها وتكون جوهرتين جواهر جرجيت اللي استمتعنا بها هذه الخطوة.
0: أكيد مش مشكور أحمد، تحية زيدة لكل الشركات الجهوية والوطنية بطبيعة بدر كيمانكية بدر محمودة إنها تساعد الناس باش يتفرهدوا باش يترفهوا. إن شاء الله ديما تونس زاهين، إن شاء الله تونس ديما زاهية. نحن باش نواصلوا مع أجواءنا بطبيعة التربية والغنائية والشعبية، تو باش نسمعوا نوبة سيدة عقيرب وراجعين.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. بعد شويه ان شاء الله باش نسمعوا موسيقى مزيره برشا بتبيع من اختيارات زميلنا سمير تقتق. بعد الثمانيه باش نرجعوا مع اجواء المهرجانات وتظاهرات الثقافيه واجنده المهرجانات في تونس الخضراء الجميله البهيه. السبعه وتسعه واربعين دقيقه باش نمشيوا مع هذا النغم اللي وصلنا لاخبار الثمانيه وراجعين. We'll be right back.

تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة.

0: بلاده، وتتراوح الحرارة بين 24 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. تمت في بلدية قرقنة الموافقة على تمويل 3 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية، تتمثل في اقتناء شاحنة ضاغطة لجمع النفايات المنزلية وتوسيع شبكة التنوير العمومي بسيدي يوسف، وترصيف وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ باعتمادات تقدر ب 990 ألف دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، وأفادت في بلاغ لها بأنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. في أخبار العالم، رفضت تل أبيب خلال مفاوضات روما الانسحاب من منطقة جديدة جنوبي لبنان، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما، في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في بلدة المنصوري جنوبي البلاد. هددت الحكومة الإسبانية اليوم بفرض إجراءات مضادة على القادمين من إيطاليا إذا لم تتراجع روما بحلول يوم الأحد القادم عن قيود فرضتها على الحدود على القادمين من إسبانيا، وذلك عقب تدفق كبير لمهاجرين إلى جبي سبتة الإسباني الواقع شمالي إفريقيا الأسبوع الماضي. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلة.

0: بسم الله، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، اجواء كبيره برشا في اولاد المبروك. بعد شويه زاد باش نمشيو للمواكبه مع الجميل فاخر بن عبد القادر لتغطيه فعاليات افتتاح مهرجان المندرة اولاد المبروك عقرب. مواصلين كذلك مع الورقات، هذه ورقه نوستالجيك، نوستالجيا من اعداد احمد الحاج طيب، مونتاج عبير شقرون. نخليكم في نجم نقولوا هكية تحويسة موسيقية، جولة موسيقية دوم تقريبا 10 دقائق وراجعين.
1: هو مغني، كاتب أغاني وممثل فرنسي أرميني، كان يقطن بمدينة جنيف، تزوج 3 مرات وأنجب 6 أطفال. هو شارل أزنافور، واحد من المطربين الأكثر شعبية في فرنسا. بدأ الغناء وهو في 9 من العمر، وجاءت فرصته عند المغنية إديث بياث التي سمعته وأخذته في جولاتها الغنائية في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. كل أغاني أزنافور عن الحب تقريبا، وقد كتب أكثر من 1000 أغنية وكذلك 1000 مسرحية موسيقية، وقدم أكثر من 100 ألبوم ومثل في أفلام الستينات. هو يغني أكثر من 5 لغات هي الفرنسية والروسية والإنجليزية والأرمينية والإيطالية والإسبانية.

وصلت أغنية شي على المرتبة الأولى لأعلى مبيعات في المملكة المتحدة في السبعينات. استمرت مسيرته الفنية 85 عاماً، كتب خلالها تشارلز نافور، وشارك في كتابة أكثر من 1000 أغنية، وسجل أكثر من 1200 أغنية غناها بثماني لغات مختلفة، وأصدر 91 ألبوما منها 51 باللغة الفرنسية، وباع أكثر من 180 مليون أسطوانة.

سنة 2018 رحل عنا، وقد عاش القرن بكل أحداثه وبتفاصيله، بكل كوارثه، بكل أفراحه، بسلامه المهدد دوما وحروبه العديدة. هو الذي غنى لنا فوق ركح قرطاج قبل سنوات قليلة جدا، ووضع على كامل تضاريس هذه الدنيا بصماته في الغناء والموسيقى والشعر وفي السياسة أيضا وفي نضالات الشعوب المضطهدة. غنى لبوام وناشدنا بالقول أوميني موا، وقد صح وصفه بفورمي فورميدابل، وعن المرأة أهداها من روحه شي، وعن ذكريات العشرين من عمرها تغنى بيان انكوخ، عاش قصص الحب والعشق في اون في دامور ومورير ديمي. باختصار إنه عن دليل الغرب شانس. We'll be right back.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجه اذاعه تشفيق صيفي. من جديد نرجعوا لعقارب ونرجعوا لاولاد المبروك مع افتتاح مهرجان المندره. اولاد المبروك مع زميلنا الجميل مراسلنا مراسل اذاعه تشفيق فيخر بن عبد القادر. مرحبا بك فيخر. اجواء برشا مزيانه بحذاك تسني راهو لي كوليس.
1: مرحبا بك وتحيه متجدده ليك ولكل مستمعي اذاعه تشفيق. معايا زوج ضيوف, السيد المندوب الجهوي للثقافة بالثقافة والسيد صلاح الجدي اللي باش يقدم بعد قليل ملحمة عروش. ونعرفوا الملحمة عندها برشا مزارات عقارب. آخر زيارة كانت في مهرجان عقارب في تقريبا صفاقس عاصمة في تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016. ما نطولش عليكم برشا, خلينا مع سي صلاح الجدي باش يعطينا أكثر فكرة على الأجواء, أكثر فكرة شنو اللي باش يقدموه في ملحمة عروش. مرحبا بك صلاح.
2: الله يخليك. مرحبا بكم المستمعين. ملحمة عروش هي تحكي على المجاهد علي بن خليفة النفاتي. هو سبحان الله يعني شوف المصادفة, احنا في جابس مركز صندرمية الركحية بجابس اخدمنا على علي بن خليفة النفاتي وقت اللي جي الجابس يعني وفي المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي, ومركز صندرمية الركحية بصفاقس اخدم نفس تقريبا على نفس المرحلة, ولكن ما وقع في صفاقس لأنه تعرف المقاومة على الاستعمار يعني صفاقس كانت أول المدن اللي قامت الاستعمار الفرنسي عن حرب المدن. من بعد وقت اللي الجيش الفرنساوي دخل صفاقس هز رواحهم مشوا الجابس لأنه ثم السفينة حربية دخلت في الجابس, بالتالي دخلوا مغاديك في المقاومة. احنا توا في الملحمة متاعنا نحكوا كيفاش انه علي بن خليفة النفاتي استطاع وانه يرجع لعروش لبعضها.
1: في طالع باش نقص عليك ونحبك تحرق الفيلم من الجماهير. خلي اللي يسمع في المباشر من العقارب يلتحق يتفرج على ملحمة عروش. في
0: وقتاش تبدا المسرحية؟ وقتاش تبدا المسرحية؟
1: وقتاش تبدا
0: تو. تحية كبيرة برشا للفنان المسرحي والسينمائي صلاح الجدي. تحية لي
1: يا أبي. وقت اللي حكيوا على المهرجانات خاصة فما جلود أبناء الثقافة مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالثقافة وكذلك دور الثقافة, وأنا توا باش نخدم وختامها مزك مع سي محمد الخرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالثقافة باش يعطينا أكثر فكرة سواء على المشهد الثقافي اللي صار في الصيف وإلا على كذلك على المهرجان اللي هو في الساعة هذه وموجود سي محمد منذ الافتتاح. مرحبا بك سي محمد.
3: شكرا لكم, شكرا لإذاعة تشفيقس, شكرا عبير. الحقيقة احنا تعرف جهة تشفيقس تسخر شاء الله بالمهرجانات الصيفية إلى جانب المؤسسات العمل الثقافي نوجدوا المهرجانات. هنا تحية شكر زادة فيها الصيفة هذه لكل أعضاء الجمعيات اللي بالحقيقة في الحقيقة عملوا برامج متميزة. حاولنا احنا كمندوبية جهوية للشؤون الثقافية إحاطتهم و بطبيعة دعمهم, وعلى سبيل الذكر ليس الحصر احنا اليوم في مهرجان المندرة أولاد المبروك. المهرجان هذا في دورته التاسعة بطبيعة اليوم عشنا على وقع أحداث تراثية من واقع ومن صميم المعاش متاعنا. ورونا العديد من الصور الجميلة من التراث المادي واللامادي. شفنا مرحلة الحصاد, شفنا مرحلة الدريسة, شفنا مرحلة كل ما هو ذو علاقة بالمندرة. ورشات حية, عروض فرجوية تراثية فروسية مداورية, قصص جميلة وجميلة جدا عاش على وقعها جمهور المندرة. وهذا مش غريب على جمعية المندرة أولاد المبروك في مهرجانهم في دورته التاسعة. وتو احنا على استعداد لملحمة عروش تقديم الفنان صالح جدي وكامل المجموعة اللي معاه. وكنا كما قلنا في العديد من العروض الفنية المتميزة, وإن شاء الله زاد فما سهرة في الليل وكذلك ثلاثة أيام مش تعيش عليهم منطقة المندرة أفراح ثقافية وصور جميلة من التراث الشعبي.
1: يا عبير أنا عم نسأل سؤال للسي محمد خاصة في
0: مازال عندك دقيقة. يقول سي انقطع الخط. على كل تحية كبيرة برشا الفخر بن عبد القادر بتبيع يواصل أسئلته لسي محمد الخرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس في المهرجان هذا الافتتاح. مشيوا التحقوا أهل عقارب الكل المناطق المجاورة استمتعوا بعرض عروش للفنان صلاح جدي. احنا تقريبا وصلنا نهاية البرنامج, إن شاء الله غدوة كالهيكة نحيتنا القدرة باش نكون في مواكبة لافتتاح المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. إن شاء الله باش نعديو مجموعة من الأيام مع أهم العروض المسرحية التونسية والعالمية الطلابية الشبابية. تحية لأحمد الحشطيب اللي رافقكم في المحطات وفي الورقات. تحية ليك سمير تقطق تواصل المشوار بتبيع مع بقية زملائنا وزميلاتنا حتى نوصل الليل. ابقوا ديما على موجات إذاعة صفيق سفيم على اليوتيوب, تابعونا وكيف كيف على الفيسبوك. سبحان الله خير الناس الكل في أمان الله.
4: الصيف على موجاتنا, نسمع تعمل الكيف.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. أغنية الربيع جسدت روعة الكلمة واللحن والصوت في آن واحد. كلمات الشاعر مأمون الشناوي، لحن وغناء الأسطورة فريد الأطرش. قيمة هذه الأغنية أنها جعلت من الربيع أيقونة خالدة في التراث الغنائي العربي. وقد غنى فريد الأطرش أغنية الربيع لأول مرة في فيلم عفريتة هانم سنة 1949.

0: هي خلفية تلحين أغنية الربيع التي كتبها الشاعر مأمون الشناوي سنة 1947، وكيف حصل عليها فريد الأطرش، وهل فعلا كانت ستغنيها كوكب الشرق أم كلثوم، فما هي الظروف المحيطة بولادتها؟ هذه ظروف ولادة الأغنية الربيع أو أدي الربيع، ننقلها لكم من إحدى القنوات العربية.
1: هذه أغنية الربيع، الأغنية التاريخية اللي غناها العظيم فريد واللي هزت الدنيا بصدقة من حيث الكلمة المعطاء، من حيث اللحن الخالد، من حيث الصوت الشجي، من حيث اللحن الشرق العالمي، يعني فيها الكمال. سبحانك ربي على اللحن قديش حلو. هيدي أغنية الربيع للموسيقار الخالد، موسيقار الأزمان فريد الأطرش، يعني حكاية طويلة، لكن حنعطيكم شيء من روح أو من وحي هذه الأغنية العظيمة اللي دخلت التاريخ وعايش ليومنا هذا. وأكيد كل الأغاني الجميلة مثل الربيع ما بتموت. هذا الربيع للشاعر المصري الكبير مأمون الشناوي. طبعا مأمون الشناوي معروف، كل الدنيا غنت له، كان شاعر غنائي كبير. في يوم من الأيام بيعمل الربيع، طبعا ناس بيقولوا الربيع الفصول الأربعة، لكن لأنه سميت الربيع لأنه بيبدأ هذا الربيع وهو رايح بقى بالفصول. راح لعن سيد الغناء العربي أم كلثوم، أهلا يا مأمون ازيك، وقعد وقال له ست الكل عامل لك غنوة غريبة دلوقتي، ده بتحكي عن الفصول أربعة، عن السنة خاصة بتدخل الربيع. قالت يا سلام، قريت قالت جميلة جدا جدا جدا، لكن هنا مأمون يعني عاوزة أنا هنا بلاقي. قال يا ست الكل، أنا الشاعر وأنا اللي مصور السنة كلها والربيع ودواء. أنت كلامك جميل وأنت أستاذة، لكن أنا مخترع دي. فابتسمت، يعني صاروا مثل كأنه بدين يختلفوا. رجعت يعني قالت له حلوة بس أنا هون لو لاقي القفلة. قال له طيب إن شاء الله، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. رغم أنه السيدة أم كلثوم معروفة بهاي الشغلة، يعني الاختلاف بيقولوا الاختلاف الأكبر، وأنا لا أشك في ذلك مع العظيم فريد، أنه غير لي وغير لي. لا لا لا، في شغل كبير كثير أكبر من أنه نحكي أنه تغني ألحان فريد. أما تغير لي وغير لي، يعني والله الملحن مخترع لحن شايف حاله فيه تغير لي، أو كاتب شايف حاله بهالكلمة تغير لي، بتكون أنت خرجت، يعني بتصير أنت علمته. أضل بيقول في أستاذي وجلس لي. ممكن في ناس بتقبل كلمة كلمتين، في ناس ما بتقبل أبدا. فهون أستاذ مأمون أكيد نزل يعني ما هو مبسوط، يعني إنه كيف أنت قلتي لي الغنية حلوة كتير وبعدها بتقلي لي بدي غير. أخذ على خاطره، حط براسه هيك مين عبد الوهاب فريد، مين خلينا نقول عن فريد، كان قريب من المنطقة. اتصل عن الباب قالوا له فريد ناطرك. طلع أهلا أهلا أستاذ مأمون، والله شرفتني، أهلا أهلا بالحبايب، أهلا بأخويا. الله هيك قال له والله أنا جاي هيك وبراسي شيء. قال له أمرني. قال له لا أنا انزعجت، كنت عند أم كلثوم، بس أمانة ما تجاملني يا فريد. قال له أخويا أمرني. قال له اسمع شو كتبت. بقى هداك يقرأ الربيع، هذا الربيع عاد من التاني وطالع. فريد قال له آه. لقط العود فريد فورا، هذا الموهوب العظيم المتعطش للجمال، لقط العود دخل دخل قسم على الكرد ودخل على الفالس آدي الربيع. قال له الله الله الله الله، قال له الله الله الله، دخيلك يا فريد كمل، بس انت عاوز تغير حاجة فيها يا فريد. قال له الله أستاذ مأمون، أنا أزيد على الشاعر مخترع الكلام، ده كلام عسل، مين يعرف يكتب من زي الكلام إلا مأمون. فهون مأمون ارتحت أعصابه. فريد الساتون قاعدين يعني عم يعملوا له قهوة، فريد تقريبا شال ربع الغنية الله أكبر. ونشوف هون فريد هذا الفنان العظيم وهي الربيع اللي دخلت التاريخ، نشوف فريد كيف بيلون في هذه الأغنية، من حيث التطريب، من حيث رسم فريد، رسم الفصول بهذه الأغنية، عطى لكل فصل موسيقى خاصة وكانت هاي الأغنية طبعا صارت ترسم بشم النسيم، صار كل سنة بشم النسيم عيد الربيع بده يحيي الموسيقار الخالد العظيم فريد الأطرش، حتى ان تعب او ترك مصر بعدها اجى بعده عبد الحليم حافظ. لكن الربيع او شم النسيم هو زعيمه الموسيقار الخالد فريد الأطرش باعتراف كل الدنيا، وكانت كل الأمة العربية عدا المعجبين الغرب لما يسمعوا بهذا الحفل بهذا التاريخ كله يحجز بده يحضر فريد الأطرش. وأحيانا فريد ما تكفي يعني حفل واحد من كتر ما في حجز وعالم يرجعوا يعملوا أسبوع التاني، يعني الربيع يصير حفلين. هذه ما صارت مع مطرب قد ما صارت مع فريد بالربيع تحديدا بالذات هالأغنية الخالدة هاي. وبتسأل أي واحد يعني لو سألت الصنباطي، لو سألت عبد الوهاب، لو سألت أي مطرب أي بيقول لك الربيع، يا ريت لا إلي الربيع. أو الاعتراف بالحق فضيلة، يعني لما الصنباطي العظيم عمل الأطلال قالوا لفريد شو اللحن اللي بتتمنى لغيرك يكون لك، فورا قالوا الأطلال. الله قدي فريد مزوي وقدي فريد فنان كبير وخبير بالموسيقى وأستاذ كبير، إنه لا هذا عمل شرقي خالد. نشوف بغنية الربيع اللي هي الفصول الأربعة اللي فريد نزلها بفيلم، طبعا نزلها بفيلم وصور الفصول بالفيلم. لكن أنا بقول مو الفيلم اللي شهر الربيع، لأنه فريد باللايف كتير أقوى كتير ناجح أكثر من استوديو بألف مرة، لأنه اللايف عم يطرب فريد وعم يلعب بصوته وما يأخذ ويجيب وعم يلعب بالدوسات، يعني عم يفرجينا فريد أنه الربيع هذا اللي طلعت الدنيا خضراء بعد شوي طلعت الأزهار بين الخضار وصار ألوان الورد وما بقى تشبع ما بقى تشتهي تنام على أنه أنت ما تتفرج أبتتمنى يخلص هذا الفصل تسهر ليل نهار عليه. هيك صوروا فريد بأغنية الربيع باللايف وعملها أكثر من مرة طبعا، لأنه كل سنة لما بده يعمل الربيع بده يغني الربيع إجباري، ولو أنه أضاف أو يكون هو يعمل أغنية أخرى مع الربيع، لكن كانت الأغنية الحقيقية اللي هي بتعبر الراس وبتاخذك من عالم إلى آخر كانت الربيع. فاليوم اللي نحن عم نعيشه أنه هو في الواقع يعني أنه كل أغنية في إلى قصة في إلى حكاية في إلى خاطرة، إذا كانت صغيرة إذا كانت كبيرة إذا كانت يعني كل شيء بيجي من الخاطرة، ما في واحد والله إجا هيك طلعت معه وغنى غنية أو لا. الربيع كان عاملها عن دراسة وعن ثقافة مأمون الشناوي، أنه الربيع في أجمل منه بيزين الدنيا بيلون الدنيا، بعدين الصيف له شخصيته والخريف له شخصيته والشتاء له عطائه في الماء. سبحانك ربي انه كل ثلاث شهور المولى عز وجل بيعطيك رسمه سبحانه ما اكرمه حتى ما تمل الارض وما يمل الانسان. فمنشوف انه هيدي الاغنية اللي بدها تغير فيها ام كلثوم كانت رضاء وقبول من الله على مأمون الشناوي على الموسيقى الخالد فريد الأطرش. وهون سألوا لمأمون الشناوي، سألوه الأستاذ مأمون قالوا له بعد ما حكى لهم أنه هيدي، قالوا شو هالعظمة قلبتوا الدنيا أنت وفريد وشو كيف عملتها؟ قال لهم والله أنا في الواقع عملتها واخدتها للست أم كلثوم، لكن أرادت تغير وأنا ما بغير بكلامي. قالوا له طيب ممكن نسألك سؤال وجداني؟ قالوا تفضل. قال لو غنيت أم كلثوم؟ قالوا لا لا لا، ما حدا في الدنيا حيقدر يوصلها زي فريد. أم كلثوم كانت أم كلثوم بتغني الأغنية بتجي الناس بتسمعها خلاص جاي تسمع أم كلثوم، لكن فريد باللحن هذا اللي أول شيء عمل لك العزف هذا، يعني لو غنيت أم كلثوم ما حدا بده يطلع يعزف بالأول، ما صارت ولا مرة. فريد قدم العزف بالأول المنفرد صولوات، يعني عمل سولو بعقد، بعد التلوين ما رح نقول ممكن الصنباطي كمان عظيم، ممكن أي واحد كبير، ما بدنا نهمش من حدا، هدول كلهم عظماء بنظري مثل أصابع الكف. لكن فريد من عشقه وذكائه، إنه هاي كانت لأم كلثوم، يعني أنا مثل أم كلثوم. لسه كان فريد ما واخد هالضجة، كان فريد يعني عم يناوره، لكن أم كلثوم عبد الوهاب هدول قمم في مصر، جاي فريد بعدهم، وفريد ما يفوت بعد طبعا غادرت أخته إسمهان. بعد فريد صار هو بكفي، وكل غناء العرب بكفي، صار الشارع المدن الغرب كله بده فريد الأطرش، هذا هو القبول والرضا من الله. أخيرا رحم الله مأمون الشناوي، ورحم الله الموسيقار خالد فريد الأطرش، ورحم الله أم كلثوم وعبد الوهاب والموجي وبلي وكل اللي غادرونا وتركوا لنا العظمة.

ست أغاني بلغات عالمية لفريد الأطرش، وهي باللغات الروسية والتركية والإسبانية والفرنسية واللغة الملوية والعربية الأندونيسية، مما يدل على الانتشار العالمي لأغاني فريد الأطرش.

0: هذه الأغنية الربيع، هذه الأغنية الشهيرة من كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي وألحان فريد الأطرش، وتعتبر هذه الأغنية أيقونة لأعياد الربيع في مصر.
1: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: وعلى الرغم من أنها كانت مخصصة في الأصل لكوكب الشرق أم كلثوم، إلا أن فريد الأطرش غناها بعد أن عرضها عليه مأمون الشناوي، وحققت نجاحا هائلا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تراثه الفني. فيلم عفريتة هانم من إخراج هنري بركات، القصة والحوار لأبي سعود الإبياري، سيناريو هنري بركات، بطولة فريد الأطرش، سامية جمال، لولا صدقي، إسماعيل ياسين وستيفان روستي وزينات صدقي.

0: أصبحت أغنية الربيع التي غناها فريد لأول مرة سنة 1949 علامة مميزة للربيع، وهي الأغنية التي أصر القدر على أن يغنيها فريد الأطرش، حيث كان من المفترض أن تغنيها السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، والتي جلس معها الشناوي في جلسة عمل وطلبت منه عددا من التعديلات على الكلمات، وهو الأمر الذي جعله في حيرة من أمره. وبعد خروجه من منزل أم كلثوم ذهب إلى منزل فريد وحكى له الأمر، فقام الأطرش بغنائها بدلا من أم كلثوم. والجميل في الأمر ذلك الموقف لم يمنع أم كلثوم من العمل مع مأمون الشناوي، حيث قدم لها أغنية كل ليلة وكل يوم وأغنية بعيد عنك ودهرة الأيام. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من المتوقع أن يشهد الطقس هذه الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط ومحليا الجنوب، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا على

عمان وإيران بشأن مذيق هرمز وتوقع اتفاقا قريبا، وأشار إلى أن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني قوله إن لبنان والاحتلال الصهيوني اتفق على قائمة مختصرة تضم دولا محتملة يمكن أن ترسل قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، موضحا أنه جرى تحديد الجهات المقبولة لدى كل طرف على أن تتخذ الولايات المتحدة القرار النهائي مع إمكانية اختيار أكثر من دولة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: تخلى القصف، طلع صباحة أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهموا السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف.
3: كافح الفساد خليها تنضاف.
4: ليالي المهرجان،
5: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

الجو الجو المهرجانات والسهرية الحفالي ويا ربي دوم علينا هالأجواء السمحة هذية. مرحبا بكم مستمعين الكرام، تحية طيبة وين ما يسوكم صوتي ذاعة تصفاقس. الحقيقة أنا عميل نقدمه في شهر أوت وأنا يبدأ قلبي تك تك تك تك يا سرور يا سرور يا سرور، كان يوفى أوت سيء باش ترجع القراية وترجع العودة المدرسية وترجع نظام الحصتين وترجع كل الأجواء هذيك السمحة، هي راهي مش خايبة ما قلناش عليها، ما مش كي الصيف تحس روحك منطلق، تسهر وقت ما تحب، تمشي ما نعرفش تعمل اللي تحبك، تحس روحك فري، تحس روحك متخلص ومتحرر من كل القيود، ما فماش هكا النظام اللي نجم يكبلك من تنجمش تفطر في الوقت الفلاني ويزمك ترجع للخدمة في الوقت الفلتاني. حصيلو يا سمير أنجدني، كيفاش انتي مع شهر سبتمبر السرار والنملة ولا مع سرور ديما جو حفالي؟ تقوليش انتي مجمعة شهر سبتمبر، انتي مولود في شهر سبتمبر ان شاء الله بطول عمرك، حتى انا مولودة في اخر اوت، مواليد زادة في 15 سبتمبر، هيك على شكا وعندك الحق تحب على 15 سبتمبر. حقيقة انا 25 اوت وسنة ان شاء الله بقدرة ربي 25 اوت يجينا مع المولد ان شاء الله يا ربي، الناس الكل حيين بألف خير يا ربي، نعاد علينا هالمواسم السعيدة والمباركة بالصحة ان شاء الله اول حاجة وبالاساس، والعائلة الملمومة يا رب العالمين. تعرف كل لحظة الواحد يستشعر فيها نعمة وجود الناس اللي يحبهم قدامه كل يوم، نعمة من نعم الله، والله نعمة من نعم الله تستحق الحمد في كل وقت وحين. الحمد لله زاد على نعمة اللقاء معكم مستمعين الكرام، على خاطر بيكم انتوما تتجدد طاقتنا احنا كمنتجي برامج ومقدميها وتقنيين زادة وكل العاملين في الإذاعة وفي المنارة الإعلامية هذه. الحقيقة نقول الحمد لله على خاطر

وين تخرج سمير طقطق يا قولوك نعرفوك من الإذاعة، سرور يا نعرفوك من الإذاعة، حاجة باهية على الأخر وحاجة تفرحنا وثقتكم فينا تزيد تحملنا أكثر المسؤولية وتخلينا مسؤولية مضاعفة، خطر التونسي هكا خلوقه ضيقة وليت على الأخر، في ساعة يتقلق وفي ساعة هكا حشتو شكون يبدلوا ساعة بساعة أخرى. إن شاء الله احنا نحقوا الإضافة بالأساس وإن شاء الله نقدروا نلبي لكم هالمطلعات هذه، خطر واحد كيحل الراديو ماذا بيسمع حاجة هكا تبدلوا شوية الجو متاعه نحو الأفضل. الليل المهرجان اسمع على مسمى، ما نجوش نحكيكم لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا نجبدلكم قديش مصروف الصيف. اليوم نسمع في روبورتاج قالك يا سيدي التوانسة ديما فلسين وديما التوانسة ضاق عليهم العيشة وديما، هو صحيح راو، أما ما شاء الله تمشي المهرجان تقام الناس موجودين يقصوا ولا على بالهم، تمشي أي مطعم في في في في, في الدنيا تقب الصفوف، تمشي منعرش من المطاعم على درجة الثخامة متاحة تقام موجودين، تمشي لأي بلاصة نزل تقام عبي، نسبة الحجوزات تفوق 100% في لا والحجوزات راهو للتوانسة ما نحكيش على الأجانب، معناتها التوانسة التوانسة ويصرفوا بالباهي زادا حسيلو. الحمد لله ربي ديما علينا هالنعمة متاع السكيزوفرينيا اللي نعيشوا فيها، تقانا ما مفلس خالص خالص وما عنده حتى جنيه كما يقول المصري، بقى لباس عايش وتقوش عليه سعادة البي. الحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي يجدلنا إن شاء الله الخير. قلت الليلة ليلة المهرجان اسم على مسمى، لا مش نجبدلكم على الحديث ذي، مش نحكي لكم كان على المهرجانات والأجواء اللي ترافق برامجنا واللي ترافق أجواءنا واللي ترافق هالسهريات هذية. نعرف ناس تسهر بالباهي في الصيف، ناس تعمل برشا جو، ناس تخرج تتنسى حتى بشوية هكا، قلنا هكا بحاجات بسيطة من الدار تجم تهز العائلة وترفع عن نفسك. والله فما أماكن في ما نعرفش هو تقدم أمور شخصية لغير، ما نجمش نصرح الأماكن اللي نمشي لها ولكن نحس فيها برشا برشا، أنا عرش نحس فيها برشا من نكهة صفاقس الحقيقة. أنا كي نهبط ببحر ولا في الليل ولا نمشي الكازين ولا ما نعرفش، هما على بساطة الأماكن هذه ولكن نحس فيها برشا برشا طاقة مزيانة. أنا عن نفسي ما نعرفش انتوما وين تحبوا تحوسوا، ساعات مش المحوسية أكثر منه الرفقة الطيبة والحديث، وحد ساعات يمشي يبدل ساعة بسخرة يفرهد على روحه يهز عبد يحبه ما نعرفش، يبدأ مش وحده قلق يهز شكون معاه كي يبدل ساعة بساعة أخرى. إن شاء الله ربي معكم الناس الكل، وين مقصدت ربي برا وإلا بحرا، كان بحرا صح عليكم، إن شاء الله ربي معكم وكهو استمتعوا استمتعوا استمتعوا واستمتعوا وكهو هو الصيف عادك بي يبقج ويمشي على روحه ويخلينا يخلينا لجماعة سمير اللي يحبوا شهر سبتمبر. نعرفش سفيان الليلة معنا ولا زعما من جماعتنا تصور ها تقول أنت تقول مجماعة سبتمبر ولا الخلاعة والجو شهر سبتمبر كهو كأسمع هو راهو ساعات واحد سمام على وجوههم تلقى بك جماعة الجد والعمل والكد والحكي دي تلقى على على وجه، وساعات اللي تلقى كفرفوش كل شيء كل شيء على وجهه حسيله. كان كنتم من الشقين أكهو الحمد لله، من الاختلاف رحمة ونعمة، ربي ما خلقناش كيف كيف، كل واحد كيفاش يفكر كيفاش كل واحد يرى من زاويته الأشياء هذية. المهم ما نتعركوش وما بلاش خصام، باهي بلاش خصام بلاش خصام كما صاير على بعض الفنانين وعلى وجودهم في بعض السهريات. وانا نقرأ ونشوف ونتبع الحفل الأخير الميد الحناوي كيفاش التوانسة من جهة معناها يتجراو باش يقصوا التذكرة باش يدخلوا سوا ديزون الأغاني والفن الجميل وكل، ومن جهة أخرى بعد ما يخرجوا من الحفل يقول لك لا كانت خارج الإطار وكان شدت وقعدت في في في الصورة اللي نعرفوها عليها وفات الكارير متاحها وفات معناتها نهاية المشوار الفني متاحها ويزي تخرج من الباب الكبير. يقعد ديما حديث يتحكى فيه، حديث توانسة كل واحد وكيفاش يرى كل واحد كيفاش يشوف. انت شنو تشوف سمير بما انك شهر سبتمبر تيزيك هاو تخرج من باب الكبيرة؟ انا لا، على خاطر نعم عاش من عرف قدره به، انا لا نقول هي في الفنان هكا فما حاجة ما نعرفش كلمة هكا
كلمة غرام أنه ما يحبش يخرج، ما يقبلش على نفسه أنه يخرج من الأضواء. صعيبة راهي، راهي صعيبة، راهو أنك تكون لعقود النجم الأول والدنيا غانيك مكسرة الدنيا، وبعد في لحظة على خاطرك كبرت في العمر. أوكي معك كبر العمر يكبر الصوت، ولكن ما يدت عديت برشة فترات متاع مرض صعيبة. على خاطر علاش نقول على العمر؟ لأني آخر مرة كنا حاضرين في شاب مامي ونقلنا الحفل متاعه، والصوت تقوش عليه بلاي باك حتى لو كان مش نشوف فيه على ركح مثلا مسرح صيفي سيدي منصور. ما كنتش نتخيل معناتها للصوت هذاك صوت لايف، معناها الراجل يغني فوق 60 سنة تقوش عليه رجع بيا 30 سنة ولا 20 سنة التالي. مسألة تمارين، مسألة فنان ديما حاضر ديما يغني ديما دمو يجري فن ويتعلم وكل. وفما فنانين منهم ميدا الحناوي فترات تغيب فيها على الساحة، فترات تحب ترجع، وديجا مش الحادثة الأولانية معناها متاع الصوت. تذكروا بالباهي في مهرجان صفاقس في آخر إطلالة ليها كيفاش تحت على الركح، معناها فقدت الوعي متاعها، والجمهور مرة أخرى ولا متعادي الحفلات عاود مرة أخرى قدمها للجمهور بجو آخر، والجمهور في كارتاج عاود قصتيكيات وعاود من جديد حب يسمع وحب يرى ما يدا على ركح. أنا عن نفسي نكهو نشوف فنان مدامك جبت وحبيت تدخل، جبت معناتها قصتيكي وحبيت تدخل كهو استنى عيش على ولا تذكر ولا تفرج في صوت كأنك تعرفه من زمان وقت اللي غنية غنيتها كيف ما هكا مش نسمعها من المباشر. مع تحية التروازيس متاع الليلة سفيان خديم الله سمير تقتق مخرجنا، سرور الهدر معكم من قدام الميكرو. يا أهلا وسهلا بالناس الكل، مرحبا بكم في التفاعل على صفحتنا الرسمية راديو صفاقس بالكبير الإذاعة صفاقس على الصفحة الرسمية لذا تسفقس على الفيسبوك، وكيف كيف تنجموا تشوفونا على www.sfax.com تشوفونا صوتا وصورة. مرحبا بكم، سهرة ممتعة للجماعة، احنا مع بعضنا حتى نصف الليل في ليالي المهرجان. كل عادة علي المرزوقي حاضر معنا، حاضر ببعض التسجيلات واللقاءات مع الفنانين، تسمعها ان شاء الله في منوعتنا لسهرة الليلة.

0: غنية قد ما تسمع ما تشبعش منها. وإحنا أثرنا جدل هكا بسيط, جدل فني بمنطقة أنه هل عودة هذية مستحبة للفنانة ميدا حناوي كما ريتوها في حفلتها في كارتاج واللي أثارت ردود أفعال مختلفة ما بين مؤيد أنه ترجع للساحة حتى وهي تعبة جسديا, شكون يوصلها قدام ميكرو, شكون يقف معها, تنجمش لك الساعات الطويلة وحتى صوتها كان موش حاضر, وإلا كهو ميادة هي ميادة, هو الصوت هو الحضور في كل حالاتها نقبله, اللي الفنان يكبر ويكبر معه صوته وجمهور ديما يقعد متعلق به. وأنا سألتكم أما هو من أما شق أنتوما, من أما الناس تفكر هكا وإلا هكا, شخليكم في راحتكم. كان تحبوا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية اللي ذاعت سفاقس, مرحبا بكم الناس الكل في ليلة المهرجان. نحن مع بعضنا حتى النصف الليل وخير نمشي مع بعضنا لمعتمدي تعقرب من ولاية سفاقس بالتحديد, نحكي على أولاد المبروك مهرجان المندرة تحت شعار المندرة ذاكرة الأجيال, اللي باش يحكينا على أجواء الانطلاق اليوم 7 أوت وعلى امتداد 3 أيام 7 و8 و9 أوت. ماهوش مدير المهرجان مع تجديد شكرنا ليه, ما هوش رئيس الجمعية سي علي العقربي, وما هوش سي عادل بالمبروك, أما هو سمينا وصديقنا وعاشق للمحفل وانتم عاشقين للوحات الشعبية اللي ديما يأثثها ويقدمها, صديقنا وزميلنا محمد دباش هو بشي وصفنا الأجواء مباشرة من هناك. مساء الخير, مرحبا بك, أهلا وسهلا محمد.
1: مساء الفل, مساء الأنوار,
0: مساء الخير. عملنا هكا تخش علينا عوينتنا بحذيكم, عوينتنا معاكم في مهرجان المندرة.
1: قال سلام, سمح للسمحين منا وصل, سلام شوف في مراسل في محبابنا ما بدورك يتواصل.
0: يا عيني ديما بدخلتك هكا المميزة محمد. شنية الأجواء عندك وشنية أجواء السهرة وكيفاش الحضور؟
1: أجواء متميزة, أجواء منا هنا في ربوع متخرج مبروك من المعطلين منا, في الحقيقة فقرات متنوعة ومتعددة فيها العادات وفيها التقاليد, عادات أهل البادية في الحصاد وعم درس وعم يتخدم هي كلمة المندرة في عدتها تحكي عن المندرة منا اللي يدرس الحبوب واللي ينمو الحبوب وكل شيء جسد على أي مكان, ثم الناس تدرس غاديكا وثم تصنف التشعير وثم نستلحي وثم نستيب أنها الفقرات الشعبية, شعراء شعبيين, فنان شعبيين, أدباء شعبيين, حضر معنا محمد جلسي كأديب في لوحة ذلك الشعر محمد ومحمد نوري تقبلي ويأسس السهرة الفنان الشعبي رمضان هضب المعتمدية المزونة, رمضان هضب صاحب الأغنية الوطنية اللي ضاربة من الأغنية بتاعه تحكي على تونس ومحبة تونس. أنا إذا كان ما يقلقك شيء معايا في رمضان ينجم يكون هو أكثر يعطي فكرة على الغناية وعلى أجواء السهرة اللي مستطلق, خطر احنا سوا نعيشه في فعاليات متاع عرض مسرحي لصالح جديد بعد ما تفرجنا على المرحول من معتمدية السبيل ولاية القصرين, وبعد ما نشوفوا السهرة اللي مشيحية الفنان الشعبي رمضان أهضب.
0: مرحبا بي,
1: عايش
0: مرحبا بي, هو معانا في المباشر
1: معايا سي رمضان وبحدايا خوض.
0: مرحبا بي,
1: تفضل تفرج معك سي رمضان.
0: مرحبا يا سي رمضان, أهلا وسهلا, أنت مباشرة على مواجهة إذاعة سفاقس, نورتنا في عقارب.
2: الله يسرك إن شاء الله وربي إن شاء الله يوفقنا ويوفقكم, وهذا شيء واجب وما عندنا شمزية, وهذا شرف لي وشهادة من عندكم أنتم نعتز بها.
0: يعيشك
2: وإن شاء الله نخدمه إن شاء الله للحاجة اللي تطرب بها الناس وتشيخ بها الناس هكا علاش مجعولين, احنا معنا تحت الطلب ديما ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله ديما تحت الطلب. صديقنا رمضان, شنو اللي يخليك تجي لمهرجان المندرة؟ شنو هي الخصوصيه اللي فيه معناتها, علاش تفضلوا ربما على بقيه الجولات في مهرجانات تونس؟
2: والله شوفي, هو انا على ذكر المهرجانات, انا البارح في مهرجان سوسه الدولي فكره, ولكن ديما الحاجات اللي في البادية في الريف ديما تبقيها متميزة, ديما حاجة المدينة مدينة وعاداتها وتقاليدها, ولكن احنا ديما عندنا عادات خاصة وهذاك علاش الشعوب لا تنسجم إلا مع تراثها. احنا مهرجان المندرة فيه جميع التقاليد نتاعنا، وهذه حاجه نعتز بها والتمسك نتاعنا بالعادات حاجه باهيه ياسر. علاش؟ خاطر في المدينه بدات تنقرض شويه العادات التقليديه، بينما في الريف الحمد لله يعني قاعدين محافظين عليهم، محافظين على كل شيء، على الجمل وعلى الناقه وعلى بيت الشعر وعلى الجاروشه، كيفاش تدرس في الشعير
0: وفي
2: الدرخه. انا فيها برشا حاجات جميله، وهذيك هي متاعنا، متاعنا علينا.
0: صحيح.
2: الحمد لله، والحمد لله توب حدايا سي محمد فهمت له، صديقي الغالي فهمت له الباهي. وان شاء الله وان شاء الله نتواجد بحذاك ان شاء الله يا اخويا. راهو مثال ان شاء الله تحت الطلب، كيف تبعثولي انا بنجيكم.
0: يا سيدي مرحبا بك، وتنورنا في كل مجال. انت توا جبت لي الفكره، واحنا على يعني على بواب افتتاح مهرجان سيدي منصور، الولي الصالح سيدي منصور، نتصورك تعرفوا سي رمضان هضب، وان شاء الله تكون ضيف العام الجاي في نسخه العام الجاي ان شاء الله، لانه مهم جدا انه نرجعوا لموروثنا ونرجعوا لعاداتنا وتقاليدنا كما كنت تحكي. سي رمضان نحب نشكرك برشا، ومرحبا بك في مهرجان المندرة في اولاد المبروك. باش نقعد على امتداد 3 ايام سي رمضان؟
2: لا انا بالنسبه لي فهمت الله ما انا اكثر، عندي التزامات وعندي برشا معنا حاجات، خاطر ما عندي برشا معنا عقود كما قلنا فيها، نقولوا احنا بلغتنا احنا الانجاجمون مع في مناسبات اخرى. مش انا جيت الليله هاني يسمى عملت كوراج كبير جيت الليلة.
0: اي شكرا شكرا، يعطيك الصحة على هالوفاء هذايا. هو لو كان مش انت جيت تحب المهرجان هذايا وناس المهرجان المندرة، ما كنتش نجم تجي على خاطر الالتزامات، نعرف الصيف والعروسات، وقعدة برشا عائلات محافظة على وجود سي رمضان هضب من ضمن محافلها. شكرا لك سي رمضان، نورتنا برشا.
2: عندي حتى مهرجان سوسة، مهرجان مستير الدولي، مهرجان الحمامات الدولي. عندي برشا عروض، عندي 15 عرض. هذاك علاش انا الفضاء ما تعرف، ان شاء الله ربي يوفقنا
0: وفي ان شاء الله بالتوفيق.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق،
2: نطلع عليكم ان شاء الله باذن
0: الله. ان شاء الله مرحبا بك، نورتنا برشا سي رمضان، يعطيك الصحه، ان شاء الله ليلتك سعيده ونسنا برشا. ترجع لي الخط لسي محمد دباش.
2: تفضلي سي محمد دباش. شروط
0: سيدي
1: القصيدة الأغنية الشعبية اللي ضربت تأسيس رمضان هرب.
0: أيوة.
1: ربي يحميها تونس، ربي يحميها. هو يعطينا بعض الأبيات، هي كلمات الشاعر محمد غزال الكفيري.
0: أيه.
1: رمضان يعطينا بعض الكلمات هنا. أيوة.
2: تونس يا ربي تنجيها.
1: تحت شوي.
2: تنجيها.

0: يا عيني يا عيني يا عيني، يعطيك الصحة. ما كلمات تضرب في القلب يا سي رمضان.
1: كلاب بلا وطن لا عندك شرف لا همة، بلا وطن بين الناس ما تسمى. نعم، هذا هذا الموال نتاعها الأخير.
0: برافو.
1: نقول بلا وطن لا عندك شرف لا همة، بلا وطن بين الناس ما تسمى. الله يبارك لك إن شاء الله ويسلمك.
0: يعيشك، وانت زادة نورتنا برشا. باهي هالتلوينه هذه في ليالي المهرجان. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، نورتنا برشا صديقنا رمضان. يعيشك يا سيدي،
1: وجودك بوجودك خيرك.
0: يعيشك، شكرا لك. يعيشك يعيشك، الله يفضلك. سي محمد،
2: اي من منطقه ولد المبروك، ونحييك انت ونحيي المستمعين نتاعك كل.
0: يعيشك،
2: نحيي الجمهور نتاعك كل. يعيشك
0: يعيشك. وانا زاد نحييك صديقنا زميلنا محمد دباش، مباشره كنت حاضر معنا من مهرجان المندره باولاد المبروك، مع تجديد تحيتي لكل اولاد المنطقه، معتمدي تعقارب، صديقتي منجيه رقاعي من منطقه بولذياب، نوجه لها تحية ديما في الاستماع، وكل الأصدقاء اللي عندهم علاقة بالمهرجان العريق هذية تحية كبيرة لكم. دورة تاسعة توا المهرجان، نجم نحكي وعلى فتنا الدورات التأسيسية والبداية توا باش نبدأ ونأسو ولي من تقاليد المنطقة هذية. شكرا سي محمد، شكرا لكم مستمعين الكرام على التفاعل. شوي آخر نرجع لكم. شكرا لك نجاح الجموسي، شكرا المدام نجوى لمنج، شكرا لكل من قاعد يسمع فينا، فاطمة بن عمر، هند عبيد، إن شاء الله سهرة طيبة لك انت زادة. وشكرا لكم الناس الكل. رجعين لكم بعد شوية نحكيوا على مهرجان الشباب الجهوي بشاطئ اللوزة بدار الشباب بدور الشباب صفاقس 1 و2. نرجع لكم بعد شوية بعد ما نسمع المحفل، وإحنا كنا في محفل أما على طريقة شيرين لجميل.

0: هذه أجواء أنا في المحفل بعد ما كنا في أولاد المبروك وحفلة عندهم. تحية للناس كل اللي تسمع فينا من معتمدي تعقارب, وتجديد تحية لصديقتي منجية رجيعي اللي تسمع فينا من منطقة بولا ذياب. حفلة معتمدي تعقارب ناسها وأهلها بأماليها. تحية لصديقتي فاتن داود زدا غربالي اللي تبع فينا, وتحية لكم مستمعينا الكرام. من عقارب باش نمشيو للوزة, نمشيو للوزة وين فما مهرجان الشباب الجهوي يحدثنا عنه بأكثر تفاصيل. اليوم الأول أستاذ سهيل بن حليمة مدير دار الشباب المتقلة سباق اثنين. مساء الخير, مرحبا بك, أهلا وسهلا. خذينيكم في لحظة التعب معناها بعد الافتتاح والأجواء اللي رفقته, إن شاء الله موافقين. تحية ليك أستاذ سهيل, مرحبا بك, نورتنا في ذاعة سباقس.
1: مساء الخير سرور جميع مستمعي ذات سحر.
0: يعيشك, مرحبا بك. نشاط كبير للمؤسسات الشبابية الحقيقة في مختلف المعتمديات والعمادات. نلقاكم اليوم في نشاط بارز بترتيب منكم انتوما كسادة المشرفين لسادة على دور الشباب سفاقس, دور الشباب متنقلة سفاقس 1 و2 مع المجتمع المدني في مدينة اللوزة. كيفاش كانت أجواء الافتتاح؟ غدوة الحي شنو يستنى؟ أعطينا أكثر تفاصيل صديقنا سهيل.
1: نفذنا اليوم فقرة أخرى من فقرات مهرجان جهوي للشباب ولاية سفاقس سنة 2026. هذه المرة كانت محطة بمعتمدية بنيانة عمادة اللوزة شاطئ اللوزة. محطة انطلقت اليوم, نشاط كان متنوع, انطلق في حدود الساعة 4 مساء ويستمر غدا وبعد غد. محتوى النشاط اليوم الذي نفذناه كان عبارة على أنشطة رياضية وترفيهية ومسابقات في الألعاب بلا حدود. شارك فيها عدد محترم جدا من الشباب والأطفال والأولياء, كانت على حافة بحر وشاطئ اللوزة. هذا النشاط استمر بعد ذلك في فترة مسائية بعروض للتعبير الجسماني و تعبيرات راقصة ومجموعة للدبكة. هذا النشاط نفذته كل من دار شباب متقلة 1 سفاقس ودار شباب متقلة 2 سفاقس ووحدة تنسيطحية ذات كذافة السكانية 1 سفاقس. هذا النشاط من تنظيم المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بسفاقس بدعم من الإدارة العامة للشباب ودار شباب الرياضة. مزالة الفقرات بالنسبة اليوم الغد دعوة لمواكبة هذه الأنشطة, خاصة شباب ومعتمدية جبنيانة كل ما هو معناها يمكن أن يواكب هذه الأنشطة. غدا ينطلق النشاط في حدود الساعة 5 مساء كما كان اليوم بألعاب مائية وكذلك كاراوكي في الفترة المسائية الليلية, مسابقات في إطار مسابقات, بالإضافة للألعاب الرياضية والألعاب الترفيهية المختلفة.
0: إن شاء الله موافقين. غدوة الحي شنو من المنتظر شنو يكون وأما وقت يبدأ؟
1: انطلاق النشاط بالنسبة للألعاب مائية انطلاقا من الساعة 5 بعد الزوال, ومساء كاراوكي مسابقات في الكاراوكي بمشاركة كل حاضرين. وهناك جوائز تنتظر لكل المشاركين والمتسابقين.
0: إن شاء الله موافقين. شكرا لك سي سهيل, لنا أكيد متابعة يومية والتغطية مستمرة للمهرجان هذا, المهرجان الخاص بالشباب على مستوى جهوي. المرة هذه تنفذوها في عمادة اللوزة لترجع بالنظر لمعتمدية العامرة. كل الشكر والتقدير لكم والمجهوداتكم ولكل الناس اللي تعاضت في مجهوداتكم وتعاون فيكم على إنجاح المهرجان هذية. شكرا لك سي سهيل, إن شاء الله طريق عودة من لولاية سفاقس للمدينة. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا, إلى اللقاء. ليلتك سعيدة, مجهودات كبيرة. وأنا نحب نرجع شوية على لقاء 5 أيام 5 و6 أوت الخاص ببرنامج تنشيط الشباب على الشواطئ. مئات الشباب والعائلات كانوا حاضرين في شاطئ الكازينو أيام 5 و6 كيف ما قلت, بإشراف من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسفاقس, وأيضا بمشاركة من العديد العديد من الناشطين في المجتمع المدني والرياضي على غرار سي نزار الفتوي، نوجه له تحية الكبيرة. كانت أجواء مزيانة برشا تحكي عليها وتكتب عليها كيف ما يلزم. شكرا لكل الإطارات اللي إطارات الشبابية اللي نسقت هالبرنامج هذايا واللي قامت به واللي أنشحته فيه في شوطين، في شاطئ الشفار في جزء أول من بداية شهر جويلية إلى حدود 4 أوت، ثم العودة مع 5 و 6 أوت في شاطئ الكازينو. إن شاء الله موافقين هالبرامج والأنشطة هذه الكل لكم أنتم باش تزيدوا تحبوا أكثر الصيف بأجواءه بنشاطه. هذاك هو الصيف، معروف عليه هالنشاط والبحر والأجواء هذه الكل. غنيتنا باش تكون بإمضاء سلم هف اللي الليلة مش وحده مع بلينغوس ومع سامفرا، ليلة ثلاثي هذية يحيي السهرة جديدة من سهرية المهرجان دورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. بالأرقام حضور كثيف للمتفرجين من الشباب، طبعا من الشباب حضور مميز في سهرة الليلة. نعطيكم مع انطلاقتها كيفاش الأجواء هذية. مرحبا بكم كما كل ليلة في ليل المهرجان هوني في إذاعة صفاقس كما كل سهرية جمعة، وكما كل ليلة في المهرجان في الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. شوية نرجع على مرتضى الفتيتي شنو قال الجمهور اللي ينتظر فيه سهرة 10 أوت. نرجع شوية على بعض الكواليس والتفاصيل الخاصة بمهرجان صفاقس وغيره من المهرجانات. مؤخرا ولا مش مؤخرا، منذ قليل تم زاد كيف الإعلان عن البرمجة الخاصة بمهرجان تنيور بالشيحية. نعطيكم أوفر تفاصيل على البرمجة وشنو فيها، ونرجع على مهرجان جرمدة وبرشا أخبار أخرى من صفاقس ومن ضواحية ومن معتمديتها. مرحبا بكم، شمشيوا العامرة زاد بعد العشرة، خدوا معنا في جولة مزيانة إن شاء الله في ليل المهرجان مع سفيان سمير وسرور وأحلى جمهور إذاعة صفاقس. ذكرتوا الأغنية هذه تاع سلم هف؟ ترى نرجع شوية، قولوا لي باش تفكرتوا ما باش تفكرتوا. هيك هي حسرة أي ميت الثورة، عشتوها ولا ما عشتوهاش يا شباب؟ شباب باش يسمع فينا دا متقدمي في عون الثورة شباب من 2011 مفروض قديش عمره توا؟ 15 16 سنة كيكا أكثر 14 15 هكيكا كاو 15 16 سنة بزي. هما توا حاضرين عليه اللي ليلة سلم هف وبلينغوس وسامفرا، هذوك هما الشباب تاع العمر هذايا اللي باش يعملوا سهرية عالمية.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالخيل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً

مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. وزارة التعليم العالي تعلن صدور دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية.

0: أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح بابها الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان يمثلون مختلف أقاليم الجمهورية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز مشاركة الشباب في تنفيذ السياسات المناخية الوطنية. أكدت عمادة المهندسين التونسيين اليوم أن القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، وحذرت من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. في أخبار العالم والبداية بشأن الفلسطيني، أصيب 6 فلسطينيين بينهم مسعفان اليوم في اعتداءات نفذها مستوطنون الصهاينة وقوات الاحتلال الصهيوني بمحافظتي نابلس وبيت لحم شمالية وجنوبية الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد الاعتداء عليه بالضرب. في علاقة بالملف الإيراني، أفاد مسؤول أمريكي بتقدم المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز نحو اتفاق قريب وفق قوله، وأشار إلى أن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق. ووفق ما نقله موقع أكسيوس اليوم عن دبلوماسي من إحدى الدول المشاركة في الوساطة، ينتظر المفاوضون الإيرانيون موافقة نهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران على تفاهم يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. في الملف اللبناني، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني قوله إن لبنان والاحتلال الصهيوني اتفقا على قائمة مختصرة تضم دولا محتملة يمكن أن ترسل قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، موضحا أنه جرى تحديد الجهات المقبولة لدى كل طرف على أن تتخذ الولايات المتحدة القرار النهائي مع إمكانية اختيار أكثر من دولة. أفادت مصادر محلية في سوريا باندلاع اشتباكات عنيفة مساء اليوم بين عناصر من قوات الأمن العام ومجهولين في ريف إدلب الجنوبي. توغلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم ب5 آليات في قرية عين زيوان بريفها القنيطرة الجنوبي قادمة من جهة تل الأحمر الغربي، حيث قامت بنصب حاجز للتفتيش داخل القرية السورية. أعلنت الحكومة الإسبانية فرض ضوابط على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا ردا على تعليق روما اتفاقية شنغن بين البلدين. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. وزارة التعليم العالي تعلن صدور دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال واستغلالهم عبر الفضاء الرقمي. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تدعو المؤسسات التونسية إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية بطرابلس. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية.

0: هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكروكم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بمن المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: ليالي المهرجان،
4: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: مهرجان واحنا في ليالي المهرجان المتابعات معاكم ما توفيش. مرحبا بكم، سهرة ممتعة لكم مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوتنا، شكرا للتفاعل اللي قاعد يوصلنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، وين تلقاو زادة بالتوثيق كل المهرجانات من خلال مجموعة حضور مجموعة من الزملاء، منهم زميلتنا زهور الحبيب اللي نشكروها على مواكبتها لليالي مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 بصفة يومية، نشرات وتغطية مستمرة للدورة هدية. والليلة كيف ما كنا نحكي وعلى سهرية الليلة مع بلينغوس سيلم هف وسامفرا، لقاء يحبوه برشا شباب وينتظروه. شنية الأجواء عموما في المسرح الصيفي سيدي منصور، وشكون توا يعتلي ركحه؟ أكثر تفاصيل مع كنتي زهور. مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سرور، مرحبا بك وكافة المستمعين. بالفعل الليلة تشهد سهرة الراب، تشهد أقبال هام، جماهير كبير وأجواء مميزة من سهرة الراب ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي. كما قلنا أقبال كبير كبير جدا جماهيري، حوالي تجاوز 5000 معناها شخص اللي حضروا لمواكبة ومتابعة سهرة الراب. اللي لاحظناه أنه خاصة موجودين فئة، معناها موجودة فئة شباب، وثم أجواء تنظيمية جيدة وحضور لافت منذ انطلاق السهرة. السهرة انطلقت بسلم هف في الليز، انطلقت توا وقعد يحيي في الحفل، باش يتواصل البرنامج مع بلانغوس ويختتم السهرة سامفرا اللي باش يشارك أيضا أداء أغنية مشتركة مع بلانغوس قبل مغادرة بلانغوس الركح. وفي لقاء فني ذي باش يكون يجمع بين زوج من أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية الشبابية. اليوم ثلاث أسماء عنا اللي هما السلم هارس بلانغوس وسامفرا، بعد ثلاثة أصوات وثلاثة أسماء من أبرز أسماء الموسيقية في الساحة الشبابية، وهذا يؤكد أنه مرة أخرى أنه موسيقى الراب ولتحظى زميلتي السرور مكانة بارزة عند الجمهور خاصة الشباب. اليوم شفنا برشا شباب وبنات صغيرات، وأيضا الحاجة المزيانة اللي شفناها اليوم أنه أولياء جايين مع سياراتهم باش يكونوا معاهم باش يحاذيهم وخلي ولادهم يستمتعوا، لكن في إطار وجود الولي معاه لحمايته ولمتابعته.
0: هذا هو
1: الموسيقي هذا ولا يفرط في روحه وبقوه في المشهد الفني كما نعرف والثقافي التونسي، وما نجموش نمنع وليداتنا اليوم انهم يتستمتعوا بجوهم كما احنا الكبار استمتعنا بالاغاني الطربيه. اليوم دور الشباب في موسيقى الراب اليوم كما قلنا واقع من الشارع، هذا واقع الشارع التونسي، والمشهد الفني هذا ولا يعبر على اهتمامات وتطلعات شريحة كبيرة من الشباب اليوم كما قلنا خاصة الشباب.
0: هذا هو
1: إذن سوار الأجواء ممتازة تنظيميا على مستوى التنظيم، على مستوى الإقبال الجماهيري، وتفاعل كبير واضح من الحاضرين في انتظار بقية العروض إن شاء الله اللي باش تختتمها سامنا باش تختتمها كما قلنا سانفرا اليوم الليلة. وأيضا عنا باش يكون قريبا نهار 10 ان شاء الله عن مرتضى زاده، حتى هو من نوع الشباب لكن في ريتم اخر كيف كيف. ان شاء الله 10 اوت جماهير سقف مهرجان سقف دولي باش يكون الموعد مع مرتضى. اذا سهره طيبه للجميع، شهر هي كما قلنا ليله سهره شبابيه بامتياز، وهذا يؤكد انه جمهور الراب موجود بقوه وان اللون الموسيقي هذايا ولا عنصر فاعل في المشهد الثقافي والفني التونسي.
0: يعطيك صحة زهور على الاهتمام هذايا. وفي نفس الاطار وانت قلت اللي فما اولياء يرافقوا في صغيراتهم، نحب ناكد على نقطه وانا واحده منهم، بعثت صغيري وانا مطمئنه على خاطر تبارك الله فما تنظيم وفما زاده
1: هو بالفعل في
0: حضور امني.
1: هو من بين النقاط الجيده جدا سنة التنظيم، ايضا الوحدات الامنيه موجوده لحمايه الشباب وحمايه كافه الحضور، معناها ثم الامن ولجنه التنظيم، ايضا الحمايه المدنيه موجوده فيه، وكذا شهدناه البارح ما تعرف انت في مرشد بوليله الاجواء والروحانيات والاجواء نتاع الصوفيه وكل شيء. اذا ثم وقفه كبيره من قبل هيئة المهرجان ومن قبل لجنة التنظيم وقبل الوحدات الأمنية والحماية المدنية. هنا نوجهولهم تحية إكبار وتحية شكر على العمل متاعهم وحرصهم على أنه كافة السهرات تكون في أحسن الأجواء وفي أطيب الظروف تتعدى في سلامة خاصة للجميع.
0: بالضبط، وهذا هو اللي نبحث عليه. فأنا ما ترددتش لحظة، معناه حتى شكون هكا من العائلة يقول كيفاش تبعث صغيرك معناه في مهرجان، وقلت ما نعرفش أنا مطمئنة، معناها باعتباري موجودة في المهرجان يعني مطمئنة وحدات الأمنية.
1: هو في كل خطوتين لو كان معناها كان يلحوش يعدد في اللايفات نتاعنا في مختلف سهرات، في كل خطوتين تلقى حماية مدنية، تلقى عضو من لجنة التنظيم، وحدات التدخل، الأمن، الشرطة، كافة الأسلاك الأمنية موجودة على عين المكان. يعني بالحق أمان كلي وأمن في كل مكان وفي كل نقطة من المهرجان.
0: بالضبط،
1: وهذا يخلي، وخاصة احنا رفاق الميزة زاد احنا رفاق هنا، انه اغلبيتنا معنا ما فماش القلق، مش يكون قلق لخاطر اغلبيتنا نعرفوا بعضنا في الاخر.
0: بالضبط،
1: نلقاو خيط بيناتنا والاحترام موجود، معناها مهما بلغت الشخص ما كان راهو في الاخر يحترم الكبير، الشاب يحترم الكبير، والكبير يرد باله على الصغير، حتى ما يعرفوش ولد شكون ولا ما يعرفش الشخص ذاك، راهم باش يردوا باله
0: باش يستحفظوا على بعضهم. بالضبط، وهذه يمكن اللي ما يعرفوش، خاطر الاولياء ما يدخلوش، ما يعرفوش شنو فما الداخل في المهرجان، ماشي في بالهم مهرجان دزني وندزك وما نعرفش انا وناس معناتها مش محترمه باش تدخل بمنطق، يعني مثلا مش داخلين اهتمامهم انه باش يتفرجوا في عرض باش يشوشوا على الاخرين، راهو زي ما فما منه حتى شيء، راهو ناس الكل
1: كلية.
0: اي بالضبط،
1: معناها ثم معناها مراقبه وفما كنترول للاشخاص، معناها الاشخاص ثم معناها
0: بالضبط، هذه بربي زهور معناها نوضحوها للجمهور للاولياء الامور، خاصه اللي تقول لك مستحيل نبعث صغير نخلي يدخل وحده، لا لازم معاه شكون، لازم
1: هو فرصه باش يعمل على روحه.
0: بالضبط
1: باش يتكون الصغير اليوم، ويلزم يبدا بالمهرجان على الاقل، فما تأطير وفما عباد موجودين لحمايته، فما كما قلنا لجنه التنظيم وايضا امن،
0: يعني مستحيل يضيع في وسط المهرجان، مستحيل شكون يقعد معناتها مثلا ويحس روحه ماهوش معناتها نقول احنا شكون يتهكم عليه ولا ما باش ما نقولش كل مخرى، مستحيل ولا شكون يضايقه ولا يقلقه، لا راهو مستحيل.
1: قلت لك في كل خطوه فما معناها ما بين خطوتين موجوده، تلقى هم منظمين انه لجنه التنظيم، الحمايه المدنيه، عون امن او عون وحده التدخل، من سواء من الشرطه او الامن العمومي او من مختلف الاسلاك كما قلت لك موجودين، حمايه مدنيه، الكل معنا في كل خطوتين تلقى فرد موجود لمتابعه الاجواء غاديكا، اي قلق راهو باش يكونوا موجودين على اوبه الاستعداد لحمايه الاشخاص بالحق. معنا هذا الشيء نشوفوه. النقطه الاخرى، اذا حتى لو كان صغير مثل ما لقاش كيفاش، راهو هيئه مهرجان صفاقس موجودين، يبقوا اخر نقطه لين يكمل المهرجان، لين تكمل الحفله، ولين اعوان النظافه، انت تعرف انه بعد ذلك اسمها عمليه تنظيف، وعن الجي سي ايضا تقوم بتنظيف المكان، يعني كلهم وليدات ينشطوا في المجتمع المدني، كلهم موجودين، واي قلق ولا واحد مثل ما لقاش كيفاش يخرج ولا دارهم ما جاوش، راهو ما يخليو حتى حد في المهرجان الا ما يجيو لامره او يلقاو طريقه باش يروحوا به.
0: بالضبط،
1: ناكدوا يعني وليداتنا كلهم في امان ويمشيوا للمسرح يتفردوا ما غير حتى قلق، في حمايه المهرجان وحمايه لجنه التنظيم وحمايه الوحدات الامنيه المشكورين على عملهم والموجودين على عين مكان.
0: اكثر من كما نجمو نقول لكم حتى شيء بخلاف، ابعثوا صغاركم انتم مطمئنين لمهرجان صفاقس الدولي. زهور الحبيب
1: ان شاء الله بيقول على 10 ديسمبر 10 اوت، ما فهمت علاش هذا في ديسمبر
0: والله. شو عندك في ديسمبر؟ قول لنا.
1: ما عندي حتى شيء،
0: بالك شي مبرمجه خارجه. اي قول اللاواعي قاعد يحكي، راهو انت مرتين تقولي على ديسمبر، ان شاء الله فما حكايه كان مزيانه في شهر ديسمبر اللي كنت يا زهور
1: بدينا بالصغانه نتناول في الشيء. هو اما ان شاء الله في 10 اوت مرتضى ويتليه الزياره وجعفر الجسمي، وعنا ايضا صابر الرباعي و غيرها من أمينة فاخت، هذوما العروض اللي سنوا فينا إن شاء الله في مهرجان تاخ دولي يكونوا في الموعد ان شاء الله لعبيد الكليكا يجيوا، فما برشا جو، فما برشا نظام، واللي يجي ماهوش باش يندم.
0: اكيد اكيد. شكرا لك زهور الحبيب، كنت حاضره معنا مباشره من مهرجان صفاقس الدولي من المسرح الصيفي سيدي منصور، اعطيتنا اكثر تفاصيل حول السهريه نتاع الليله اللي امنها سيلم هف بلينغوس وسامفرا هكا بالترتيب باش يطلعوا على الركح. الوليدات شيخين عاملين جو مفرهدين، عائلاتهم اللي قاعدين توا مرابطين البرة من المسرح راهي عمليه خروج مش تتم في امن وامان، وحتى عمليه خروجكم انتوما وتامينكم موجودين، تحيه للاسلاك الامنيه اللي حاضره لتامين سهرات المهرجان. شكرا زهور مجددا، الى اللقاء، بقيت سهره ممتعه اللي كنتي في المهرجان، وليكم انتوما زاد بقيت سهره ممتعه. قبل ما تكون حاضره معنا زهور كنا سمعنا مرشد بوليلة البارح، ليلة مع مرشد بوليلة في مهرجان صفاقس الدولي. الحقيقة البارح جو كبير برشا، كما كل عرض مش باش الاخر، كما كل عرض فما جديد. تحية لمرشد بوليلة وكل العناصر مجموعته، الحقيقة ما شاء الله البارح على ركح ليلة عالمية، الشيء اللي يخلي برشا ناس كل عام تحضر ليلي شيء، لأنها كل عام تتفرج في حاجة جديدة. برافو مرشد وبرافو كل فنان تونسي قاعد يبدع ويقدم في الإضافة. باش نرجع توا من جديد للأجواء الموسيقى، نسمعوا وسيم هف. بعد ما سمعنا له أنت صوت فما غنية زادة تخرج الجرينتا اللي فينا احنا توينسا، نسمعها في الوقت هذا في 10:37 ليالي المهرجان معكم من إذاعة صفاق السفيان الخديمة. الله سمير تقتق سرور الهدار معكم مقدم الميكرو، انتم بالطبيعة شكرا لتفاعلكم معنا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم الناس الكل. نرجع لكم شوية خبش مشيوا للعامرة ونشوفوا أجواء اللمسات الأخيرة قبل انطلاقة نهار لحد أي فرة تفاصيل ديكم بعد شوية.

0: سي المهف شنو قاعد يغني الليلة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور مع الجمهور؟ ذكركم اللي كنا في مراسلة مباشرة مع زميلتي زهور، كنا حكينا على أجواء السهرية متاع الليلة مع سامفرا بلينغوس وسي المهف. خرج لجرينتا اللي فيك، وحبينا الحقيقة المنتخب يوصل وينبع يوصل أبعد مدى في مونديال أسنا، ولكن كيف ما تعرفوا ودجا قاعدين يعودوا في بالصدفة معنا. ما تقوليش ماتش منتخب التونسي؟ لا، منتخب التونسي هو بالحق. أنا هو الماتش لولي السويد، الخماسية الشهيرة. على أما قناة قد يتبع قناة بين سبورس فرنسا، هكا صدفة نسمع في سلم هف وعندنا الإكران قدامنا، هكا شيء مغروم بالفن وشيء مغروم بالكرة وشيء كل واحد كل على ليله، كما في العائلة التونسية بالضبط، كل واحد شنو يخمم كيفاش يحب يسهر وشنو الجو بالضبط. خلينا نمشي نبدلوا الجو، نمشيوا للعامرة وين يستقبلنا سي فتحي. مشكور جدا سي فتحي البكري اللي هو مدير مهرجان العامرة اللي ينطلق نهار لحد لحظات وهكا هالساعات القليلة المقبلة إن شاء الله باش تحمل لكم كل ما هو جديد في ما يخص هالمهرجان هذا. مساء الخير سي فتحي، مرحبا بيك، نورتنا في إذاعة صفاقس.
1: بارك الله فيك، مساء النور مساء السرور.
0: يعيشك، مرحبا بيك، سرور تفرح بيك، كل الفريق نفرح بيكم، وتحية مجددا لكل مستمعين الأوفياء في العامرة. شنو الجو عندكم سي فتحي؟
1: والله الجو حفالي هاي العلاس دايرة بينا إن شاء الله، هنتي تونس الفرح الدائم شعارنا إن شاء الله، إن شاء الله الناس كل فرحانين
0: إن شاء الله، إن شاء الله ديما فرحانين وديما زيين. دورة عدد قديش السنة؟
1: الدورة 21.
0: الدورة 21، ولينا نحكي من التقاليد منطقة العامرة. الشعار اللي اخترتوه السنة سي فتحي؟
1: تونس الفرح الدائم إن شاء الله.
0: تونس الفرح الدائم، شعار ياسر محلي، إن شاء الله يا ربي الفرح كيف ما قلت أنت في كل دار في كل حوش في كل تركينة. شنو برمجتونا كيفاش تشهيونا باش نجيو بحذيكم سي
1: والله
0: فتحي؟
1: والله يسعدنا وشرفنا حضوركم كإذاعة صفاقس سيدعتنا.
0: احنا معاكم
1: زيتونة الأثير، كنا ديما نتبعوها وديما معها، وبارك الله فيكم وديما واقفين معنا وديما تزورونا وبارك الله فيكم. عندنا السنة دورة 21 كالعادة إن شاء الله تعجب الجميع. اخترنا بين الفن البدوي، بين الحضرة السلمية، بين الفن. عندنا إن شاء الله الافتتاح يكون هلا حد إن شاء الله بالمجهورات قصر هلال تنشيط المدينة مع الفروسية. العشرة التعليم إن شاء الله حضرة التخميرة. نهار اثنين إن شاء الله عندنا سهرة مع الفن الشعبي مع الشاب سليم ولد جهة، يعتبر ولد جهة وبارك الله فيه مشكور. نهار الثلاثة إن شاء الله الاختتام إن شاء الله يكون مع الفنان المطلقة أمنة فاخر.
0: إن شاء الله موافقين. أسماء هكا محلاها، أسماء تونسية يحبها الجمهور، شعار
1: إن شاء الله.
0: بالضبط بالضبط. في الإطار هذايا سي فتحي، بخلاف اللي مستنسين بيها الفروسية وبخلاف اللي مستنسين بيها الألعاب والألعاب المائية والأجواء هذيك الكل، فماشي خصوصية أخرى نجمو نحكيو عليها في الدورة 21؟
1: والله هي شنية المهرجان هذا؟ المهرجان هذا يربط بين الأصل والثقافة. حبيناه ديما ملي كونوه أباتنا أقبل وأخواتنا الكبار والناس متاع العامل ولاد العامل الكل، حبينا نحافظ عليه احنا ونحافظ على نفس النمط. سنة الحمد لله رب العالمين لقينا شوية دعم من سلطات الإشراف، ونحب الله بالمناسبة هذه نشكر السيد الوالي سي محمد الحجر اللي وقف معنا وقفة ما صارتش، حللنا بيبان واستقبلنا ومشى معنا وحكى معنا وفهمنا، ولولا هو لكانوا ليلتين برك. نقولها ونزيد نشكره بارك الله فيه. كذلك السيد معتمد الأول والسيد معتمد العامل اللي وقف معنا وقفة صحيحة سنة.
0: ان شاء الله ديما معاكم، ان شاء الله ديما معاكم، ان شاء الله ديما مرافقينكم،
1: مشكورين ان شاء الله،
0: وان شاء الله العامره ديما عامره بكم انتم يا سي فتحي.
1: إن شاء الله.
0: احنا اكيد يعيشك، احنا اكيد مش يكون اخر لقاء معك، باعتبار انه ان شاء الله التغطيه مستمره والمتابعات مستمره للمهرجان هذا في الدوره 21 في العامره. شكرا لك سي فتحي البكري، نورتنا برشا، انسنا برشا، ان شاء الله سهره ممتعه.
1: عشقتي بارك الله فيك.
0: يعيشك، شكرا، إلى اللقاء وليلتك سعيدة. بدأنا نحكي على الأسماء الكبيرة، شاب سليم وآمنة فاخر، نسمعهم الاثنين في الوقت هذايا في ليل المهرجان على راديو صفاقس. تحية روضة السلامي، تحية السيدة سعاد القلسي، تحية السيدة نجاح الجموسي، كل الأصدقاء اللي تبعوا فينا واللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس السهارة برشا. وأنا قلتك سمير راهو ديما في الصيف ديما راهو عندنا مستمعين جدد وديما ناس تتبع فينا وناس هكا مرابطين بحذا الراديو، خاصة في السهريات ذروة الاستماع الحقيقة برشا ناس تنضاف لنا وتنزيد لعائلتنا الكبيرة كما أصدقائنا الكل. نحب نوجه لهم تحية، روضة دمق، حمادي رويد، سينور الدين يحيى، شاعر سالم بن هدية، تحية كبيرة ليك، شكرا جزيلا ليك. فاتن بن عامر زادة كيف كيف، تحية الفاتن بن عمر، تحية كيف كيف الفاطمة بن عمر، سيمونذر، أميل الخرات، الهادي أبو عصيدة، سي عامر البقلوتي، سيدة نجاح المنصر، نور الدين الحمزاوي، سي فيصل الفتوي، مدام مناء الفندري، وكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا ويسهروا معنا وقاعدين تفعلوا معنا. وشكرا على تعليقكم اللي قاعدة توصلنا على الصفحة الرسمية لذاعة صفاقس، وين تلقاو كل الأخبار وخاصة الأخبار منها الكروية ديما في صدارة الاهتمامات. كان ما تبعتوش ولا كان فاتكم الأخبار اللي اليوم، فما لقاء ودي كان جمع النادي الإفريقي بتقدم ساقية الدير، لقاء ودي فوز النادي الإفريقي على بنتيجة 3-2. ترجعوا تلقاو زادة الصور الخاصة بمهرجان المندرة بأولاد المبروك، كان حاضر أحمد الحشطيب وعبير شقرون في المتابعة ومواكبة لفاخر بن عبد القادر، تحية كبيرة ليه، زادة اسم من رياضة. ها فاخر يعطي الصحة، تلقاو كل الصور اللي رافقت هالأجواء هذية. كيف نحكيو على مسابقة مزينة برشا من بابين السوري تراس، كان تبعها أحمد، تلقاو تفاصيلها على المسابقة هكا ما بين الركاب في حفلة الكازينو. تعرفوا فما سفرات إضافية سنة من بين باب الجبلي والكازينو ذهب وإيابا، فتنجموا حتى تمشيوا للكازينو بالنسبة للمتسكني الولاية واللي قاروا يحهم عن تقراب من مقر المدينة، ولا حتى يهبطوا وسط البلاد ويقول لك ما نقاش كيفاش نمشي للكازينو، المدخل بعيد ولا كيفاش. فسوري تراس الشركة الجهوية للنقل بصفاقس أمنت هالرحلات هذية بصفة يومية، انطلاقا من 6 متاع العشية حتى نصف الليل المرواح الخروج يعني من شاطئ الكازينو. تنجموا تشوفوا هالمسابقة هذية الفريدة من نوعها على صفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وبرشا أخبار أخرين. مرحبا بكم الناس الكل في ليلة المهرجان، احنا مع بعضنا حتى نصف الليل. أمنا فاخر.

0: مهرجان
1: ليلي المهرجان. كنا نحكيو على مهرجان العامرة الانطلاقة القريبة باش تكون يوم الأحد هذية في طليلة. كان حاضر معنا سي فتحي البكري وكنا حكينا على الفعالية المهرجان وقال صارت الاختتام باش تكون مع الفنانة أمنة فاخر وقال صارت الافتتاح نهار الاثنين نهار الأحد باش تكون مع الشاب سليم. قلنا علاش لا ما نسمعهمش الاثنين. كوكتيل أمنة فاخر كوكتيل تونسي متعناكم به. تحية لصديقتنا منال الحرقيفي اللي قاعدة تسمع فينا ونعرفك من معجبات بشهر زاد هلال. وفي آخر تصريح ليها شهر زاد هلال كنت حكيت على الأموال اللي يصرفوا فيها على الفنانين الأجانب. قالت له كان حسنا بها من القاعدة الموسيقيين زدنا دعمناهم التوانسة لأنه عندنا أصوات رهيبة. قالت علاش ما نعملوش مهرجانات كلها 100% أصوات تونسية. يقعد ديما حديث فيه برشا جدل لأنه تونسي تعرفوا من طبعه برشا منهم التوانسة منفتحين ويحبوا يعرفوا ثقافات وشعوب العالم. وأبرز دليل مهرجان الحمامات اللي فيها أسماء من العالم الكل واللي معناها كما قولوا بلغة المهرجانات أكيشي فيرمي معناها نفاذ كل التذاكر حتى تقبل بمدة من العرض. معناها نحكي مثلا على عروض من عرشنا في 20 أوت تلقاها من شهر من اللي بدأت البرمجة بتاع الحمامات وبرنامج المشرفين على مهرجان الحمامات مهتمين جدا جدا بأدق تفاصيل. نتفكر في أول حصة كانت سهرة 3 جويليا في ليلة المهرجان نحكيه على سهرات 7 و8 أوت و10 أوت الفنان آدم نحكيه على كارول سماحة نحكيه على شكري بوزيان نحكيه على برشا أصوات يعني بنفاذ كل التذاكر بالنسبة للعروض التونسية والعالمية. نرجع شوية على التصريح الأخير لشهرزاد هلال اللي هي رؤيتها هكا الموسيقية واللي وهي تعرف الإجابة. هي تعرف وقت اللي تبارك الله ما حد واحد ما ينجم يشكك في صوتها وفي حضورها الركحي وفي حضورها الفني زادة شهرزاد هلال. ولكن وقت اللي تجي مثلا جيت في مدة 3 سنوات المهرجان صفاقس الدولي في سنة 2022 ستي في عيد المرأة نتفكر تعرفوا جمهور ما فيش كل الإقبال اللي يقف على قيمة الفنية لشهرزاد الهلال. الحقيقة أنا من الحاجات اللي فرحتني منهم صوت إيه دغنوج اللي عملت بالحق معناها عملت كومبلي وعملت نجاح كبير برشا في مهرجان بنزرت. هذه حاجة تفرح. يمكن التونسي يحب الأصوات الجديدة يمكن يحب يتبع هكا الموضة حتى في الأصوات. ما نعرفش تقعد ديما الحكم ليكم انتوما جمهور شكون يحب يحضر وشكون لا. مثلا إذا نحب نرجع على مثلا الحضور الغير تونسي مثلا شاب مامي شفتوا كيفاش كانت المدارج في مهرجان صفاقس الدولي ما كانتش فما حضور كبير. يعني ما تفهموش التونسي يا منال وغير منال اللي يفكروا ما تفهموش شنو يحب بالضبط. ولكن الثابت وبالأرقام أنه التونسي يحب الانفتاح يحب يتعرف. يعني أنه فكرة نعملوا مهرجانات كلها ما يغنيوا فيها كانت توانسة فكرة فيها وعليها قابلة للحديث وقابلة أنه نفتحوا موضوعة في للنقاش للنقاش ما بين العائلة التونسية ما بيننا وما بين رواحنا زادة احنا شنو نحبه. هل إذا معناها نحب ونشجعوا الفنان التونسي يزمنا الناس الكل نقبلوا على الحفلات هذه اللي فيها الفنانين التوانسة ولو أنه كيف ما قلت معناها التونسي من أصل الدنيا هو منفتح ويحب يكتشف ويحب يحب يفرح بالأصوات الغير تونسية ويحضر لها. شهرزاد حتى واحد ما نجم يشكك في قيمتها الأكاديمية والفنية والموسيقية. ولكن فكرة أنه مهرجاناتنا كلها تنصب ولا العروض كلها تونسية 100% تبقى فكرة فيها وعليها. احنا باش نرجعوا لصوت لا فيه ولا عليه صوت في الصميم شاب سليم اللي باش يكون حاضر في مهرجان العامرة. مرحبا بيه ومرحبا بكم انتوما. وإذا لون موسيقي فما برشا من معجبيه. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم تسمعوا شاب سليم ونرجع لكم من جديد.

هذا شاب سليم اللي باش يكون حاضر في سهرة افتتاح مهرجان العمرة. سمعنا الوكا شوية كما نقولوا ذوق وشوق, هذيك لافونغو متاع المهرجان في الدورة 21. كان ضيفنا سي فتحي البكري مدير الدورة هذية, وكان حكينا على برشة تفاصيل, وقال في الاختتام شكون امنا فاخر وبرشة اجواء اخرى باش ترافق السهرات هذية. مرحبا بكم الناس الكل, شكرا لاختياركم صوت اذاعة صفاقس, احنا في المباشر معاكم في اللقاء هذية. شكرا على تفاعلكم, برشة تفاعل وي مع شاب سليم ومع الأجواء ذي الكل. منيل شوية آخر باش نسمعك شهر زيد هلال كيف ما وعدناك مقبلها, باش نحكي شوية على مرتضى اللي مش يكون حاضر نهار 10 أوت في مهرجان صفاقس الدولي. مرتضى لنهار الاثنين يعني اللي هبط تدوينة البارح في الليل كان حكى فيها, قال للموسم 4 مواسم متتالية نعمل سولد أوت في صفاقس, يعني نفس كل التذاكر قبل العرض, نستنى الموسم الخامس إن شاء الله بالتوفيق. مرتضى اللي كان حاضر مع الشامي في إطار مهرجان بنزرت في ثنائي ما بين الذوقين, أنا نقول الذوق اللي حب الشامي والترانش داج يعني الشريحة العمرية اللي تحب تسمع للشاب للشامي وكيف كيف المرتضى, ولكن السهرة كانت ناجحة بامتياز جماهيريا وفنيا لمرتضى. طبعا احنا باش نسمعوا له من غنيته ومن الايقاعات اللي تعجب الجمهور واللي يحبها واللي يحب ديما يسمعها. مرتضى اللي قاعد يخدم قاعد يقدم في اضافه من عرض الى اخر ومن موسم الى اخر.

ورجعنا لكم من جديد. كنا نسمعوا في الفنان مرتضى اللي كتب كيف ما قلت تدوينة، كتب فيها 10 سنين نتقسم معكم الغرام بالموسيقى والفن، وقال 4 سنين في صفاقس نعمل سولد اوت، نعمل نهاية كل العروض في انتظار الموسم الخامس السنة، سهرة 10 أوت. إن شاء الله بالتوفيق للفنان مرتضى. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، سهرة ممتعة لكل من اختار يسمعنا ويتبعنا وين ما يكون موجود، في الطريق، في البر، على الفيراندا، في البحر. إن شاء الله غنينا رايقت لكم، وإن شاء الله أجواءنا وصلت لكم كيف ما احنا نحبوها. نحبوها كليل المهرجان تزهى وتضوى بكم ندومة وباستماعكم. مرحبا بكم. كنا أخذينا فكرة على أجواء عرض سيلم هف، نورمالمون توا قاعد على ركح بالترتيب بلينغوس وسانفرا هو باش يكون آخر فنان ليلة يعتلي الركح في سهرة ثلاثية، وفما ديو يجمع سانفرا ببلينغوس ليلة على ركح المسرح الصيفي. سيدي منصور اللي أبرز الوجوه بالصور تلقاوها على صفحة إذاعة صفاقس وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، كلها من الشباب في عمار 14-15-16 سنة وحتى 20 سنة، فما بارش الفئة الأكبر اللي حاضرة في سهرية الليلة. مرحبا بكم معنا. كما طلبت صديقتنا منال الحرقة في صوت شهر زيد هلال اللي كان حاضر في العديد من المهرجانات السنة في صيفة 2026، تحية لكل الفنانين التوانسة ولكل المبدعين. في آخر ما تحكى على المهرجان جريمدا، بعد شوية نعطيكم تفاصيل الدورة 33 من خلال العروض التونسية، ومن خلال أيضا العروض اللي باش ترافق النسخة الجديدة دورة 33 من المهرجان. شوية خلنا نعملوا قراءة فيها. مرحبا بكم، سهرة ممتعة للجميع.

هذا كوكتيل هديناه من القلب للقلب، كوكتيل تونسي نزيدوه على باب الله. هدية منا ليك منال وكل السهرة وكل عشاق النغمة المزيانة بصوت شهرزاد هلال. توقيتنا 11:34 دقيقة، رجعين لكم جديد في ليلة المهرجان.

صوت شهرزاد هلال في الكوكتيل هذية تلبية لكل الأذواق. الحقيقة من أروع الأصوات التونسية شهرزاد. تحية لك منال, إن شاء الله عملت جو, إن شاء الله الناس كل عملت جو مع الجولة هذية في ليل المهرجان. بديناها مهرجان المندرة, مشينا المهرجان الشباب في اللوزة, رجعنا للعامرة, مشينا المهرجان السفاقس الدولي, مشينا الجبنينة حسيل, وعملنا تحويسة سمحة مزيانة اليوم في ليالي المهرجان. مرحبا بكم مستمعينا الكرام, كل شكرا على ثقتكم على وفاكم في صوت إذاعة صفاقس. برشا أصوات من اللي قاعدين يأثوا في المهرجانات نسمعوكم فيها. إن شاء الله ديما هكا تونس زاهية بمهرجاناتها وأجواءها الصيفية. نختم معكم اللقاء بصوت باش يكون ضيف بيننا في صفاقس سهرة 13 أوت, سهرة عيد المرأة. نحكي لديفا أمينة فاخت. نخليكم مع تحياتنا فريق السهرة لليوم, سفيان خديم الله, سمير طقطق في الإخراج, تحية الزميل أحمد المجدوب, نعمان معلول يقرأ لكم موجز أخبار النصف الليل. تحياتي سرور الهدار, نتلقاو إن شاء الله في قادم موعدنا الإذاعية. ليتكم سعيدة في لمان وبسلامة. هكا اخترنا نغم الختام الأمينة فاخت. سيبت الحظ.

0: تصفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، ويمكن وفق بلاغ للوزارة الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. تمكن عوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء أمس من السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب بنسبة تفوق 98%، وتتواصل حاليا عمليات التبريد بعدد من الجيوب النارية. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي فاصل 48. في العالم، نقلت CNN عن مصادر مطلعة قولها أن رئيس الأركان الأمريكي يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. أما شبكة ABC فقد نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة ترامب تريد ضمان حرية الملاحة في هرمز دون رسوم، وأن اتفاق إيران وسلطنة عمان سيكون محدودا بفترة 60 يوما. سيتم العمل خلال هذه الفترة على التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يهدف إلى فتح المضيق بالكامل ومواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، ولكن لا يوجد شيء نهائي حتى يتم الإعلان عنه رسميا. في لبنان، استهدف الجيش الصهيوني مساء أمس بقصف مدفعي بلدة المنصور مجددا في الجنوب، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرا في بلدة حولة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

قالوا لي هاني الود قالوا لي هاني الود